عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا

صباح النور، أحلى صباح على مزيكا فم. مرحبا بكم في أحلى صباح، معكم لمدة 5 سوايع على المباشر من توا حتى لل 11، مع فقرات، مع الربح، مع مزيكا وزيدا، مع لانفورماسيون لاكتواليتي اللي تابعوها معنا كيما كل يوم على مزيكا فم. وفي أحلى صباح شوية آخر نماريو صباحنا بالربح في خربش تربح صبح تربح، وزيدا ألو كوندكتور مع توتال إنرجي صبحية الأربعاء 26 أوت 2026. نشكر الناس كل اللي اختاروا يسمونا عثنية في تونس، في خارج تونس، وين ما موجودين. شوي خير زيدا استناو دقيقة حظ مع فاطمة والأبراج زعما شنو مخبيت لكم اليوم، وكذلك نمشيو نعملو طلع على أحوال الطقس والأحوال الجوية اليوم وغدوة، بيك متاع سخانة كبار، برشا برشا تفاصيل ناخذوهم بعد شوي مع بعضنا في أحلى صباح. أكيد كاملة معكم صالح الشرقي في الإخراج، معنا فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي، تحية الكريمة في ستاندار، ونصر مترعة في الإخراج الرقمي. في الميكرو معكم ليندا رحالي، مرحبا بكم في أحلى صباح ونهاركم زين.

مرحبا بكم جديد في أحلى صباح على موزايكا فام. اليوم الأربعاء 26 أوت 2026. لازم تاخذوا احتياطاتكم في نهار اليوم. نهير سخون اليوم وغدوة دايوغ يتواصل ارتفاع في درجة الحرارة. غدوة كيف الخميس نسجلوا ذروة في ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع كبير يتجاوز 7 إلى 11 درجة للمعدلات العادية. نوصلوا 48 درجة في العديد من المناطق. دونك اليوم وغدوة نردو بينا نشربوا برشا ماء. ليدغاتاسيون مهمة للصغار وللكبار وخاصة كبار السن. وزيدا نحمي روحنا من الشمس. نهارينا ذوما ردوا بالنا مليح مليح. وشوية خير باش ناخذوا آخر تحيين لكل هالمعطيات الجوية هذية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة بأكثر تفاصيلها. حالة شطوتنا بحوراتنا ودرجة الحرارة الكل على كامل ولاية الجمهورية. تابعونا شوية خير في لاميتيو. شوية خير زيدا دقيقة حظ مع فاطمة. تقعدوا معنا للحداش. مواصلين معكم صباحنا في أحلى صباح.

0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم في احلى سباح على موزيكا فام. ان شاء الله النهار عندكم فيه برشا زهر وبرشا موجات ايجابيه. الحظ شنو مخبي لكم زعما اليوم؟ نتبعوا الابراج كامله مع فاطمة عبد الرحيم في دقيقه حظ، ومن بعد نرجع معكم في احلى سباح. مواصلين سباحنا سبعة موعد مع الاخبار كما كل ساعه دايوغ على موزيكا فام، ما يفوتكم شيء من الاكتواليتي الاخبار الوطنيه والعالميه. وزاد شويه خلينا نبداو مع الربح في خربش تربح صبح تربح الو كوندكتور باي توتال انرجي، وين كيف كيف 200 دينار تربحوا معنا كل يوم مستعملي الطريق والسواق في سؤال على السلامة المرورية. نخليكم مع دقيقة حظ ورجعينا.
0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الفل ليندا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا أو الأخبارنا للحمل. الفترة هذه جايبت لك طاقة قوية وبرشا حماس، خلي شوية ثقة في روحك وخلي زادة خطوتك ثابتة. الثور الهدوء امتاعك باش يكون سر قوتك، راو فما انفراجة تدريجية في حياتك. الجوزة أخبار تفرح، تغييرات إيجابية في الأفق، نحبك تستغل ذكيك وخفة روحك وخلي طاقاتك الإيجابية تقودك. وانت يا سرطان قلبك باش يرتاح أكثر الفترة الجاية. الأسد وقتك باش يلمع من جديد، عندك حضور قوي، طاقة تجذب الانتباه ليك. حتى العذراء التنظيم والتركيز متاعك باش يعاونك توصل لنتيجة تفرحك. الميزان التوازن راهو راجع لحياتك، عندك الصلح راحة وتجديد. والعقرب فما تغيير قوي سيدة إيجابي يقرب منك، راهي مرحلة قديمة قاعدة تتسكر وفما مرحلة جديدة فيها قوة ثقة بالنفس قاعدة تبدأ. القوس روح المغامرة متاعك باش ترجع بقوة، سفر فرصة تعرف جديد، وإلا زيدا مشروع كنت تحلم به يا قوس فما باب جديد ينجم يتحل قدامك. والجديرة هو تعبك ممشيش هكيك، الفترة الجاية راهي جايبة كان الطاقة الحلوة، طاقة النجاح والاستقرار. الدلو نحبك تسمع الحدسك على خاطر فما فكرة صغيرة اليوم تنجم تولي إنجاز كبير غدوة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، قلبك داخل على فترة أهدى وأجمل وفما أمنية تنجم تتحقق على قريب.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ

0: تربح خربش تربح
1: الكارت مخربشة وحاضرة. شكون يربح اليوم زعما الكارت دو غوشارج من هدي موزايك فيم كل عادة وكيما كل صباح لقيت اذينا بدوة مع الربح في خربش تربح. تحضروا الكود دو غوشارج متاع لوبيراتور متاعكم ونعطيكم رقم الكارت واللي يكون أسرع مبروك عليه. الكارت اليوم نورو كارت اليوم في خربش تربح وفي أحلى صباح هو 656-05-31-5066 وآخر الأرقام هما 51. مبروك للي شارجا الكارت متاعنا اليوم كارت دو غوشارج وكان الأسرع. وصباح ديما نبداوه بالربح مع خربش تربح وشوية آخر زادة استناو صباح تربح.
0: خربش تربح خربش تربح يبتسم لحق.

مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف اليوم عددا من الولايات ضمن درجة الإنذار الكبيرة بما يستوجب اليقظة التامة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وظهور الشهيلية. وتشمل درجة الإنذار الكبيرة كامل ولايات الجمهورية باستثناء ولايات بنزرت ونابل والقصرين والتي صنفت ضمن درجة الإنذار العادية وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد. وللتذكير فإنه من الضروري شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ذروة الحرارة خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال. ووفق معهد الرصد الجوي ينتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى اليوم بين 40 درجة بأغلب المناطق وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين. مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة تناهز 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 من أوت الجاري نحو 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 242.5 مليون دينار وبنسبة تناهز 5%. وفي إطار تطوير خدمات أقسام الاستعجال وتعزيز مسار التحول الرقمي، المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى ينطلق في اعتماد منصة رقمية للإعلام والتوجيه داخل قاعات الانتظار تتيح للمرضى متابعة مسار التكفل بهم بكل وضوح وفي الوقت المناسب. وتمكن المنظومة المريض من متابعة دوره والاطلاع على مدة الانتظار وتقدم مراحل التكفل فضلا عن معرفة وجهته داخل القسم والوصول إلى فضاء الاستشارة أو التكفل المناسب. في تطورات الشأن الدولي، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية حال بادر طهران.

سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: نهاركم زين 27 دقيقة في أحلى صباح. أهم التوقعات الجوية لنهار اليوم الأربعاء 26 أوت 2026. اللي نعرفوه إنه فما درجة حرارة قاعدة ترتفع بشوية بشوية ونخلتوا الأربعاء والخميس دولي أكثر نهارات. شنو درجة الحرارة اليوم المتوقعة؟ حالة شطوطنا سواحلنا وبحوراتنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. آخر تحين معنا بلال اليحيوي. نهارك زين بلال ومرحبا بيك.
2: نهارك سعيد. نهارك زين ليندا. مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسامي
1: مزيكا. يعيشك بليل. مرحبا. من المتوقع أنه نسجلوا ارتفاع في درجة الحرارة خاصة اليوم غدوة، دونك تقريبا باش تكون في حدود قديش عموما
2: بالنسبة لتونس تحكي معناتها قدود قديش؟
1: عموما
2: عموما عموما بالنسبة لأغلب مناطق البلاد اليوم باش تكون بين 42-48 درجة. وصحيح كلمت معناتها اليوم هو البيك نتاع معناتها الموجة الحارة ذي اللي قاعدين نعيشوا فيها الأربعاء والخميس اللي فيها درجة حرارة كما قلنا معناتها أغلب مناطق البلاد بين 42-48 درجة. لذلك معناتها تم إسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد باستثناء فقط القصرين اللي تكون فيها درجة حرارة في حدود 42 درجة، لأنه تجاوزنا المعادلات العادية الحقيقة معناتها بفارق بين 7 و11 درجة على في مقارنة مع تبع المعدات العادية لهذه العشرية لشهر أوت. اليوم متوقعين مع تمنعة على ذكر بعض المناطق في تونس في حدود مع 46-47 درجة. اليوم تجم تكون مع كيف كيف أنت في بناروس هذا كيف كيف في زغوين 47 درجة، جندوبة والكيف 45-46 درجة. اليوم زاد كيف كيف جهة الساحل مع تبين في سوسة في حدود 43 درجة، المسيرة 44، المهدية 45، أقصاها تكون في القيروان في حدود 48 اليوم. في كذلك الجنوب الغربي توزر وقبلي في 48 درجة، صفاق زاد درجة حرارة مرتفعة 46 درجة. إن شاء الله معناتها نحاولوا إنه نتفاديو ديما معناتها وقت الذروة اللي هو بين 11 والأربعة متاع العشية ولا الخمسة متاع العشية معناتها اللي تبقى فيها درجة حرارة مرتفعة. غدوة متواصلة الحقيقة زاد كيف كيف معناتها درجة نسبيا مرتفعة في نفس المعادلات أو أكثر بدرجة معناتها في بعض المناطق. اليوم حاجة أخرى زاد ليندا ثم معناتها إمكانية لظهور خلايا رعدية تكون في الشمال الشرقي تقريبا معناتها في زغوان ونيبل اليوم العشية، ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية تنجم تكون مصحوبة بأمطار. بعد ذلك معناتها طقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد. الرياح اللي هي العامل المميز معناتها اللي هي الارتفاع لدرجة الحرارة اللي هي من القطاع الجنوبي المرتفع على الضغط الجوي المتمركز معناتها في مناطقنا وخاصة على شمال أفريقيا بصفة عامة مساهمة معناتها في تسيير التيارات هذه معناتها اللي هي ساهمت في هذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة. متواصل اليوم القطاع الجنوبي ضيفة لمعتدلة تكون قوية نسبيا خاصة في العشية قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات، مثل البحر اليوم باش يكون متموج بالسواحل الشمالية وقل الاثيرات بالسواحل الشرقية. غدوة باش يكون كيف كيف طقس حار وعامة قليلة السحب إلى مغيم جزئيا على أغلب المناطق، الحرارة دون تغيير وتتواصل في نفس المستويات معناتها ولا نفس المعادلات مع ظهور الشيلي أيضا. وإن شاء الله نهار الجمعة معناتها ثم انفلتراسيون صغيرة كما نقولوا نحن ثم تيارات هوائية من القطاع الشمالي اللي باش يكون خاصة على مناطق أقصى شمال ساهم في تراجع طفيف في درجة الحرارة تبقى مرتفعة لكن أقل من اليوم وغدوة معناتها أقل من الأربعاء والخميس نهار الجمعة أقل شوية. وإن شاء الله معناتها في الويكاند معناتها السبت تبدا تتراجع معناتها موجة الحرارة هذه تدريجيا.
1: جوست بالنسبة للعاصمة وتونس الكبرى تقريبا درجة الحرارة باش تكون في حدود قديش اليوم؟
2: اليوم تونس في حدود 47 درجة، أرينا 46، منوبة 47، وبناروس تقريبا في حدود 47-46 درجة اليوم. امبارح سجلنا في حدود 45 درجة.
1: أنا دفجعتني بليل، معناها اليوم واحد لازم ماذا بيه ما يأجل، كان عنده قضيات وخروج خاصة كبار السن وصغار برشا ماء
2: هيدراتاسيون وسورتو معناتها البيك من 10 ل 11 متاع الصباح ل 4 ل 5 متاع العشية ونيفيت معناتها
1: الخروج والإكسبوزيسيون للشمس. لبحوراتنا وسواحلنا معناها ميزابار واحد رد باله من ضربة شمس ومن مخاطر الشمس القوية، عموما معناها البحر يكون يعوم ريكح
2: ولا يعوم شغل الكليد هو ما تثم شوية مع تاريخ خاصة على الشمال مع تبت البحر متموج بالسواحل الشمالية السواحل الشرقية قليل الاضطراب يعوم يعوم مش ديما تثيبه مع الحذر ديما نردو بيننا خاصة إذا كان سخانة كبيرة برشا معتها والوقت ذاك ونيفيد معتها فيه الإكسبوزيسيون للشمس. نحاولوا إذا كان معتها كان صباح بكري ولا العشية مخرك أو معتها فمش إمكانية أخرى معتها.
1: بالضبط. إن شاء الله تعديوها النهايرين لباس وأكيد الناس كل تبعتوا زاد البلاغ من ستيغ اللي قالت ترشدوا استهلاك، نعرف خطر الذروة توا باش الناس كلها تبرد شوية، ما تقصش على ناس وناس لا، ما يسيش كليمة تزير للبيت الواحد حتى تلموا في كل فرد سالة ولا فرد بيت بوغ ايفيتي هكا القصاص الكبير. مشكور جدا بليل، يعطيك الصحة بليل حيوي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل التفاصيل والمعطيات الجوية اللي قدمتهم لنا. كانت هذه لا ميتيو، ناس الكل إن شاء الله ربي يحفظكم، تردوا بالكم على رواحكم، اشربوا برشا ماء، ايفيتي ليكسبوزيسيون للشمس، ردوا بالكم على كبار السن راهم ما يفيقوش بروحهم مع الطاشة، ما يبداوش اكسبوزي دا كيف للشمس، وكهو نهايرين إن شاء الله يتعديوا من هوني للويكاند تنفرج بشوية بشوية.
0: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: انت سباحك أحلى سباح،
1: صباحنا متواصل فيه حلا صباح فيه جوية خلال ربح في صباح تربح ان لو دو برودوي بقيمة 100 دينار من اداء جديدة. كتحب تشاركوا معنا 71 113 ألف، اللي صباح معنا يربح.
4: مؤسسة بنجاد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجاد حسين بجياش، عصيدة العادة والعويد، وتحضر في رمشة عين.
5: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
6: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
5: النقاش به في حصة إذاعية.
6: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
7: يقول لك أعطيني وين؟
5: أكثر أخبار،
6: مصادر مطلعة لمزيك،
5: أكثر تحاليل.
7: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا سعارة؟
8: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
5: أكثر حكايات،
9: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
5: ذكاء الاصطناعي ضر تعب أكثر منها،
9: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
5: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال.
10: سيدي مسؤولية الوزارة، لا سيريو كما
5: نجد. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
11: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات، وهلا يامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج

0: تزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلين. كان جو جيمينج ستريمينج وانا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. اما الماكسبوكس 5G Orange حاجة اخرى عندك اورانج. يا وليد
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف عارف الزيارة السيني لجوي بالمسرح الدولي بالحمامات.
3: إذا نخمر ما نوجد راحة يا ماما يا
2: ماما. وذلك أيام 28, 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان.
4: ركب مع محمد
2: بمساهمة بودا برود وموزايكا فام.
5: ابدأ سباحك

0: وابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه، اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة في أحلى صباح صباح تربح على موزيكا فيم لقاية ذي لو دو برودوي بقيمة 100 دينار من إهدي جديدة تنجمو تربحوها معنا للي طلبونا على 71113000. وكالعادة يصير انتراج وصو خرج معنا فهمي المشرقي يخدم بين تونس ورأس جبل نافيت، هو سائق لواج وتحية ليه كل الناس اللي يخدموا على الكيس، خدمتهم أكيد متعبة خاصة في الطقس هذا وفي السخانة هذه، وديما مستمعين أوفياء لينا سواق التاكسي زادة لي بوالو الناس اللي تخدم نافيت بالكراهب، دونك تحية خاصة لكم الكل. فهمي نهارك زين ومرحبا.
3: بخير مبارك
2: يعيشك يا فهمي، شحوالك؟
3: بخير الحمد لله.
2: أيوة دونك انت تونس راس الجبل، ولكن ساختر ما مستقر في واحدة فيهم، وين الاستقرار فيه؟ العاصمة ولا في راس الجبل؟
3: نسكن في راس الجبل.
2: في راس الجبل وتعمل تونس راس الجبل، ربي عينك يا فهمي.
3: عايشك يا رحمة
2: الله. عايشك يا سيدي. به فهمي، سؤال سهل برشا في علاقة بمعلومة كنا نحكي عليها قبيلة شوية، كان انت كنت في الاستماع راه كان عندك الإجابة الصحيحة. حاضر يا فهمي؟
3: حاضر.
2: ألوغ فهمي، انت تعرف انه نهار الأربعاء اللي هو اليوم وغدوة مش نسى ارتفاع كبير في درجة الحرارة بين 7 و 11 درجة مقارنة بالمعادلات العادية، وكنت سألت من المعهد الوطني للرصد الجوي تونس الكبرى قديش فيها اليوم من درجة تقريبا، سمعتش المعلومة؟
3: توصل حوالي 46-47 درجة.
2: برافو، إجابتك صحيحة، 47 درجة اليوم في تونس الكبرى، وربي عيننا يا فهمي، وإن شاء الله الناس اللي كيف يخدموا على الكياس يتعدى نهاير باهي. ما نعرفش عندك كليماتيزور ولا الكلفة كبيرة ولا كيفاش تعمل؟
3: لا كليماتيزور فما اللي يخدموا به وفما اللي ما يخدموش به، معناتها اختياري أو ماهوش
2: إجباري. أما في نهار كيما اليوم يظهر لي فهمي
3: نهار كيما
2: هيزم يستعملوا اكسبسيونيلمون يستعملوا صحيح.
3: ربي
2: يحفظكم. يعيشك يا فهمي، تحيه ليك ومبروك مره اخرى ان لو دو برودوي بقيمه 100 دينار من اهداء جديده. فهمي مستمع وفي سمع المعلومه قبيله بركه كنا نحكيوا فيها، كما قلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي درجه حراره مرتفعه جدا تقريب في البلاد الكل، ولذا نردوا بالنا برشا ما نبعدوا على الشمس، واللي فاتتوا لا ميتيو موجوده على الباج نتاعنا تعرفوا تسمعوها كامله باج فيسبوك موزيك فهم. صباح تربح
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: رجعنا معكم في احلى سباح مواصلين مع الربح. الو كوندكتور باي توتال انرجي 200 دينار شويه خرزده للربح، هكا الساعه هذه كلها ربح، خربش تربح صباح تربح وزيده كيف كيف. الو كوندكتور 200 دينار، سؤال في السلامه المروريه بعد لحظات، رجعين بعد بوم مارلي.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: في سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور 47 دقيقة، مرحبا بكم. ميتين دينار كل يوم من اهداء توتال انرجي. الاجابة تكون في علاقة بالسلامة المرورية والسؤال ان جنرال اصلاح ما يصعبش عليكم، يمشي وين انتم موجودين مستعملي الطريق والسواق، وتشاركوا معنا شكون زعما سعيد الحظ نتاع اليوم. معاك اصلاح الكلمه ليك ونهارك زين.
3: صباح الفل لينا اللي كنتي والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله نهارك زين اللي كنتي والناس الكل، وان شاء الله ربي يخفف السخانه نتاع اليوم، ان شاء الله بالطبيعه ما تكونش حاجه قويه تيسر رواحكم، وان شاء الله تتعدى السلامات بالطبيعه كالعاده. فماش حاجه تنعوش خير من ربح بالطبيعه الصباح، وكالعاده 200 دينار قالوا كوندكتور يكونوا موجودين. واليوم سعيد الحظ معنا هو هشام بيداني. صباح الخير باخير يا هشام.
4: صباح النور، اهلا بكم.
3: تمام احوالك؟
4: الحمد لله. عايزك
3: صح امريكا؟
4: الحمد لله الحمد لله.
3: تعامل بالبيه مع السخانه ولا غلبتك؟
4: سيس برو احنا كل مره كيف مع السخانه
3: الحمد لله يا ربي. هشام بيه برشا احنا توا كالعاده سؤال مثل نقول لك هذه تابعة بتقع دي مع سؤال ياما في السلامة المرورية في قواعد المرور كل مرة في حاجة ماكم انت واعد من السواق دونك نسألوك الحاجة هذه. اوكي
4: اوكي مرحبا.
3: حاضر يا اخويا، بدي سؤالنا يقول السؤال يقول السرعة القصوى داخل مناطق العمران بتبيع قديش لازم يكون؟ عاود ناكد راهو داخل مناطق العمران كي تبدأ تسوق في كهربتك قديش السرعة القصوى هي شيء؟
4: 50 كيلومتر في الساعة
3: بكل ثقة معنا.
4: كل ثقة
3: سير تحب سريف؟
4: لا لا مريح.
3: يعطيك الساحة يا جابر، بعد ما على 200 دينار جبتك الساحة 50 كيلومتر في الساعة، هي السرعة القصوى داخل مناطق العمران جبتك تربحك 200 دينار. يعطيك الساحة يا جابر، ما شاء الله مبروكين.
4: عايشك الله يبارك فيك. عايش خويا.
3: يا خويا سيس روحك اليوم جاي لك يا حرام.
4: الاثنين انا سيس روحك.
3: الحمد لله مبروك عليك يا جابر، يربح معنا اليوم 200 دينار هو سعيد الحظ. وكالعادة لو كوندكتور ديما معك لين في احنا صباحا في موعد الربح، كل مرة سهيل كل مرة بلاصة وكل مرة واحد من الكوندكتور العزيز علينا اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا.
2: يعطيك الصحة صلاح، مبروك ال 200 دينار وغدوة فائز جديد معنا لقيت هذا في الو كوندكتور. ان شاء الله طريق سلامة للناس الكل، تابعونا كل يوم لقيت هذايا الو كوندكتور باي توتال انرجي.
1: في سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: صباحنا متواصل معكم في أحلى صباح، توا 7:45 دقيقة مع 8 موعد الأخبار، وزيدا موعد الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس، ساعتنا الجاية تك نيوز باي تي تي شوية آخر، زيدا بوان روت مع نوتر كونسلتان مراد الجويني، نعملو طالع على كياساتنا وطرقاتنا، لو بوان دو جور مع إياد الدهماني، دقيقة حظ غيرها من لي روبريك، صندوق عجب، أكتواليتي متابعات، لو بوان مارشي هذا كل الأحداث جهزنا في أحلى صباح، راجعين بعد الفاصل.
5: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتوافي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
6: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
7: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group GNK Event Hoover Golden Carthage Déclic Lafichette Omega Pub Group Neo Pub قناة التاسعة و Mosaic FM
8: مع أورانج.

0: 9900.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
2: ابدأ سباحك.

0: إيه. مؤسسة بن قايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بن قايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
1: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشر مسلطة عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكل من ربحين في الصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: تدلل شنو نحضر قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل
5: جيان ايام دللنا.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 700 303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو .com. ترافل تو دو لي بري.
7: C'est la deuxième des marques chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC.
8: Tropico.
9: كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
10: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ايكول دو كومونيكاسيون اي دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونتون دي ايكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calmez-vous dans le 179-77-79. Université Centrale. Ton ambition, ton avenir.
11: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil maghroumin bel l'ab en ligne. Ken jaw gaming, streaming, wala scrolling, ma le Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, min ghir hatta loading. Bech ma tfallet hatta lahda. Mouch fokhra, ama le Maxbox 5G Orange, haja okhra. عندك Orange.
12: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 août تجيكم بأوفر الدوخ. عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
13: مونوبري ديما معك.
14: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
15: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
14: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع
4: التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج. كونوا في الموعد.
16: يا مولانا يا العالي يا الله انصر لفريقي وهذاك اش نتمنى.
17: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

مستمعي إذاعة موزايك فم، صباح الخير من جديد. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم حرفائها أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من اليوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من أوت الجاري، يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة كالتالي: من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وفي هذا الإطار شركة ستاغا تدعو في بلاغها كافة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي قالت إنها تمثل السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتمكن من الكشف عن مستودع عشوائي داخل أحد المنازل الكائنة بالجهة يتم استغلاله لتخزين كميات كبيرة من المياه المعدنية بغرض الاحتكار. وعلى إثر عملية التفقد والتنسيق الفوري مع ممثل النيابة العمومية وعوان الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، تمت مداهمة المحل وحجز أكثر من 14 ألف قارورة مياه معدنية سعة 1.5 لتر تم ضخها فورا في مسالك التوزيع القانونية وإعادة توجيهها للسوق تحت الإشراف المباشر لمصالح وزارة التجارة، وذلك لضمان تزويد المواطنين بها بالأسعار المحددة. في تطورات الشأن الدولي، بيانات أولية تظهر أن 5 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس، وهو رقم لم يتغير كثيرا عن اليوم السابق لكنه أقل بكثير من متوسط 10 أيام البال 15 سفينة. مسؤول في الإدارة الأمريكية يقول وكالة رويترز أمس أن الرئيس دونالد ترامب أرسل إلى الكونغرس اتفاقا أو اتفاقة مقترح مع السعودية يسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى المملكة، مع الإصرار على أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا طبعت المملكة علاقاتها مع الكيان الصهيوني. موقع إكسيوس وشبكة سي بي اس نيوز تفيدان نقلا عن مصادر بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف توجه إلى روسيا أمس لعقد لقاءات مع مسؤولين هناك. وتعد هذه أول زيارة معلنة لرئيس جهاز مخابرات أمريكي إلى العاصمة الروسية منذ أن أجرى ويليام بيرنز سلف راتكليف محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر من سنة 2021. ختاما، وكالة حماية البيانات في البرازيل تفرض غرامة تناهز 30 مليون دولار على تيك توك على خلفية الأخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على إشارة قوية لمجموعات التواصل الاجتماعي. هذا وتعتمد البرازيل نهجا متشددا

0: تي في سي فك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك
2: صباح النور مرحبا بكم في سبير اكسبريس باش نحكيو على التتويجات التونسيه البارح في العاب البحر الابيض المتوسط لكن قبل البدايه مع ميركاتو الترجي الرياضي التونسي وحازم الماستوري كمل في الساعات القادمه اجراءات انتقاله للترجي بالنسبه لاشرف الجبري باش يواصل مع الترجي وفلوريون دانو هو الاقرب للمغادره نواصل مع الترجي الرياضي التونسي وإدارة الفريق أكدت أن راست إدارة التحكيم وطلبت فتح تحقيق في ملابسات احتساب ضربة جزاء للنجم الساحلي في مباراة زوز فرق وعدم اللجوء للفار للتثبت من القرار طلب الترجي لحماية الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة والتحميل كل حد مسؤوليته واتخاذ القرارات اللازمة لتفادي تكرر الحالة هذه مع التأكيد أنه مش استهداف لأي حكم إنما الوضوح والمساءلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المباريات ومسار البطولة لتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي حسب نص البلاغ بلاغ الترجي جاوب عليه النجم الرياضي الساحلي ببلاغ وقال انه يتابع باستغراب كبير البلاغ الصادر على اداره الترجي بخصوص القرارات التحكيميه ومطالبتها بفتح تحقيق واكدت اداره النجم احترامها المبدا لكل مؤسسات رياضيه وتمسكها بمبدا التظلم الشريف واختيار المحافظه على الهدوء والجو العام والروح الرياضيه فانه يهم اعلام الراي العام الرياضي انه النجم الرياضي الساحلي كان المتضرر الاكبر والاول من الاخطاء التحكيميه في المواجهه هذه حسب إدارة النجم حسب البلاغ تغاضى طاقم التحكيم عن إشهار إنذار ثاني يعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الفريق المنافس عند احتساب وتأكيد ضربة الجزاء وهو ما كان من شأنه أن يغير مجريات اللقاء بشكل كلي عدم احتساب وقت بدل الضائع النجم على التوقفات المتكررة للعب ناهيك عن تعمد متخطي الكرة إخفاء الكرات بتصرف صبياني وهو ما حرم فريقنا من الاستفادة من نسق الهجوم خلال الدقائق الأخيرة من المباراة هذا ما جاء في بلاغ النجم الرياضي الساحلي إدارة النادي الإفريقي أعلنت على نفاذ الاشتراكات لونسانت انفيريور بوركات المدارج السفلية الباب الرابع المهاجم ناصف العطوي تعاقد مع تقدم سقيط الدير نحكي على مواعيد وحكام مباريات انديتنا التونسية في المسابقات القارية الدورة التمهيدية الأول مرابة الأبطال النادي الإفريقي واجه جولي بالمالي نهار السبت 5 سبتمبر مع 8 متاع الليل في رادس بإدارة الحكم بيير جونغين من الكونغو بالنسبة لإياب 12 سبتمبر مع 4 متاع العشية في باماكو ومقابلة يزفر الحكم ليفواري ريتشارد كواكو في كاس الكاف الذهاب نهار الجمعة 4 سبتمبر مع ماضي ساعتين ونص في طيب المهيري ترجي جرجيس يواجه ديانبارس السنغالي بإدارة الحكم محمد مصطفى أكاكبو متوغو ونهار 5 سبتمبر مع الأربعة في أوغون في نيجيريا نادي سفيقس يواجه شوتينغ ستارز بإدارة طاقم تحكيم كاميروني بقيادة يانيك أنيس فودو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش يلعب مباراة الجولة الأولى من تصفيات الكان نهار 24 سبتمبر ضد أوغندا مع 8 تعليل في رادس مقابل زفر الحكم موريتاني عبد العزيز بوح بالنسبة للجولة الثانية نهار 29 سبتمبر في غابرون في بوتسوانا ضد بوتسوانا مع 8 تعليل ويزفر الحكم أحمد علي أراجيغا من تنزانيا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط أشرف الزواوي تحصل على الميدالية الذهبية في اختصاص الكرة الحديدية المقايدة والثنائي منى البيجي وأحلام الحاج حسن تحصلوا على برونزية الكرة الحديدية الحرة في الزوجي وقبلها منى البيجي كانت حصلت على الميدالية البرونزية في الفردي في المصارعة النسائية زينب الصغير تحصلت على الميدالية البرونزية في وزن أقل من 68 كيلوغرام ديما مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتسعة ونص يعني بعد أقل من ساعة ونص من دوا منتخب كرة القدم لأقل من 21 عام يلعب ضد تركيا في الجولة الأخيرة للمجموعة زوز منتخبات في رصيدهم 4 نقاط في صدارة المجموعة قدام المغرب ومقدونيا اللي عندهم نقطة واحدة والتعادل اليوم ما بين تونس وتركيا خلي زوز منتخبات موجودين في الدور نصف النهائي أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبانات نخليكم مع ليندا في أحلى صباح
3: Vous inquiétez, vous inquiétez, vous راتبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
0: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمي.

0: ولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس. ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
0: الرونتري دي كلاس على البواب وكي بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا اجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسه اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زاده بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.

0: وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group, GNK Events, Hoover, Golden Carthage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, قناة التاسعة ومزايك FM.
3: ابدأ سباحك

0: يصير عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. إذا تستعمل واتساب خاصة مع الجروب فما أخبار جديدة باش تعجبك. لابليكاسيون تواصل تطوير تجربة لديسكوشن دو جروب مع تحسينات جديدة تخص خاصة لي سونداج. اليوم برشا ناس يستعملوا السونداج باش يقروا وين يخرجوا، ينظموا ايفينمون ولا ياخذوا رأي المجموعة. أما واتساب تحب تخلي الأداة هذية أكثر عملية مع خيارات جديدة تساعد المستخدمين على الحصول على إجابات أوضح وتنظيم القرارات بطريقة أسهل. التحديثات هذية جزء من استراتيجية ميتا باش تحول واتساب من أبليكاسيون دو ميساجري تابل بلاتفورم كولابوراتيف، يعني الابليكاسيون ما عادش فقط للرسائل والمكالمات، اما ولا فضاء للتنظيم، العمل الجماعي وحتى التواصل بين الشركات والحرفاء. في عالم ليزابليكاسيون المنافسه اليوم مش فقط على لا ميساجري انستونتاني، اما كيفاش تقدم افضل تجربه للمستخدم في حياته اليوميه. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
1: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: شاليليك شولترا، الزيت الوحيد العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
3: واغوت بوانغوت لقيت هذا 28 دقيقة على موزايك فم. معنا كما العادة نترو كونسلتان مراد الجوين ناخذو فكرة على حالة طرقاتنا كياساتنا في لبوانغوت لليوم الاربعة 26 اوت. الكلمة ليك مراد، شاء الله نهارك زين. مرحبا،
4: نهارك مبروك ليندا توت كيف وكل اللي يسمع في أحلى سباح على أحلى موزايك فم. طبعا الحركية اللي لاحظوها فيها كثافة في الجولان مخالفة للبارح، طبعا قارو ابتدى على مستوى باردو كذلك على مستوى سان كليمون، الحركة فيها بتايد كثافة في الجولان. نفس الشيء على مستوى شارع 20 مارس واحنا ماشيين الى ساحه باب سعدون، ومنها عبر شارع 9 فيل وصولا الى ساحه القصبه. نفس الشيء نزيدوا قدم شويه قدام على مستوى باب سيدي كاسم نهج الساحل وصولا الى ساحه 13 اوت الورديه وين نلقاو الكثافه المروريه. الطريق الوطنيه رقم 8 كذلك يبكي في اللحظه فما حركيه خصوصا على مستوى مدخل الشرقيه 1 وكذلك الشرقيه 2. نزيدوا قدم شويه قدام على مستوى شارع المغرب العربي وين نوصلوا الى مدخل المركز العمراني الشمالي، نشاهدوا الانفراج في الحركه واحنا داخلين الى العاصمة. نقعد في وسط العاصمة على مستوى نهج شارع غانا، شارع القرش الأكبر، شارع جون جوريس، كذلك شارع فلسطين وين نلاحظوا الحركية فيها بداية كثافة في الجولان. في المقابل شارع الحرية طبعا نلاحظوا فيها حركة عادية، ولكن نتوقع من حين إلى آخر بتتكثف الحركة واحنا داخلين عبر شارع شادي قلالة ومنه عبر شارع الطيب المهيدي، شارع ولاد حفوز. نفس الشيء بالنسبة للبلفدير وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. الصيدلية المركزية وقبلها على مستوى نهج جعفر البرمكي على مستوى شارع طاهر بن عاشور، واحنا جايين من منزل سيلس ماشيين الى وسط العاصمة الى حي الخضرة، كذلك من اللحظة الحركة فيها الكثافة المرورية. شارع المنصف بي ثم نهج سعد زغلول وصولا الى ساحة 14 جنبي كيف كيف زاد اللحظة بداية كثافة في الجولان. ما نساوش المدخل الجنوبي للعاصمة كيف كيف توا على مستوى مستشفى الحروق من اللحظة الحركة فيها الكثافة المرورية، قبل زاد كذلك على مستوى مدخل المروج من اللحظة زاد كيف كيف الحركة فيه معناها كثافة مرورية. نفس الشيء زاد كذلك بالنسبة الى شارع المنجزليم شارع الجزيرة واحنا ماشيين الى باب منارة باب جديد في الحادثة نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه يجب زاد كذلك ناخذوا ليندا بعين الاعتبار الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة. كيف ما نصايح نعطيو فيهم كل يوم ماذا بينا نتفقدوا السيارة نتاعنا من حيث الآليات نتاع السلامة، نبعدوا على كل ما من شأنه اللي بشد التركيز نتاعنا أثناء السياقة. ولهنا نزيدوا نعاودوا ونكرروا استعمالنا للهاتف الجوال مع السياقة، راهم ما يجيش يا إما الهاتف الجوال وإلا السياقة. ما نشاو سنتيول سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية إن وجدت، نبعد على العامل متاع السرعة ونزيدوا نتقيدوا بسرعة اللي حدتنا القانون واللي هي 110 كيلومتر في الساعة بالنسبة للطرقات السيارة، 90 كيلومتر في الساعة بالنسبة للطرقات الوطنية وبعض الطرقات الجهوية، وبالنسبة إلى مداخل المدن ماذا بينا من فتوش ما بين 30 كيلومتر في الساعة و 70 كيلومتر في الساعة. احنا والحالة متاع الطريق إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل هالنصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة كثير من مستعملي الطريق. نتمنوا لهم إن شاء الله يوم سعيد وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
3: يعطيك الصحة مراد، شكرا لي. كان هذا البوان روت، إن شاء الله طريق سلامة الناس الكل تمشي وترجعوا سالمين. قعدوا معنا، مازلنا معكم في أحلى صباح حتى للحداش.
2: الكشولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
3: أحلى سباح مازال متواصل معنا حتى للحديث كما قلنا شوية خير استناو صوتكم في صندوق عجب في زوز مواعيد لو بوان مارشي متابعة أخبار أكتواليتي وزيدا راجعين بعد لحظات مع إياد دهماني في لو بوان دو جور.
5: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
6: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشر مسوط عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كدوات.
7: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل ابليكاسيون كاشي ادخل بايمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كيف ما عندك كاشي تيليشارجيها من أب ستور ولا بلاي ستور وكيف ما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في أقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: ثلاجات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: لا بدنا نروح
2: لا ديفا هيفا وهبي بتونس.
3: لا ديفا هيفا وهبي
2: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك فام.
5: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
6: انت سباحك احلى سباح احلى سباح لو بوين مع اياد الدهماني.
7: كل عادة لقيت هذا مع اياد لو بوين لو بوين دو جور مع اياد الدهماني. الموضوع الزيت زيتون اليوم بالضبط شنو باش تحكي لنا اياد؟ نهارك زين ومرحبا بك.
8: صباح النور ليندا، تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نتلقوا بخبر ايجابي اللي هو الارقام الى حدود اخر جويليا نتاع صادرات زيت الزيتون اللي حققت ارتفاع مقارنه بعام ناول اللي ما كانش عام خايب، بالعكس كان عام جيد. اثناء اون في معناتها زياده ب 44%. الصادرات نتاع زيت الزيتون وصلوا إلى حدود جويليا تقريبا 4600 مليار من المليمات متاعنا من صادرات زيت الزيتون، اللي هي خبر جيد أولا للقطاع الفلاحي للناس اللي يخدموا في القطاع، ولكن زاد للدولة خاطر اليوم صادرات زيت الزيتون واحد من أهم المصادر نتاع العملة الصعبة للدولة التونسية. الأسباب نتاع هذايا هي أولا أنه الصابة كانت ممتازة والحمد لله دونك على مستوى الكمية. سنين الأسعار اللي كانت مرتفعة برشا العام اللي قبل ما نقصتش برشا، دونك نقصت ولكن اليوم خلانا انه معناتها نحافظوا على حجم كبير متاع الصادرات. دونك مسألة إيجابية للغاية، تأثيراتها باش تكون إيجابية على المالية العمومية وعلى احتياطي العملة الصعبة، ولكن فما حاجات اللي يلزم نتبولها للمستقبل. مثلا من الحاجات انه ما يلزمش نخمو انه عنا مصدر دخل مستقر ودائم للدولة من العملة الصعبة في علاقة بزيت الزيتون. علاش؟ اولا لانه فما العامل اللي هو الطبيعي اللي هو بيولوجي شجرة زيت الزيتون. معناتها الدراسات العلمية وانا نحضر في الروبريك لقيت معناتها دراسات علمية اللي يقولك راهي عام بعام وهو سي ميكانيزم في شجرة زيتون انه عام تعني تعطي صابة كبيرة، العام اللي بعد ترتح معناتها المكونات متاعها وتعطي لو مينيموم. دونك فما الجانب هذي، فما الجانب متاع المعطيات المناخية. راو معناتها احنا الارتفاع متاع الحرارة مثلا راو كيف يجي عام معناتها يجي شهر افريل والى اخر شهر افريل شهر سخون برشا، راو يعطي تأثيرات سلبية جدا. دوك احنا داخلين في منطقة متاع تقلبات داخلية متاع مناخية كبيرة، دوك هذية عنده تأثير كبير. ولكن ايضا معناتها باش نتفاداو انه نكونوا أسرى متاع العملية هذه سورتو كيف شوفوا احنا لو ديتاي متاع الأرقام خاصة الأرقام الخارجية، لقاو انه احنا نصدروا 86% من الزيت متاعنا فراك معناتها ماهوش معلب، وكان 14% معلب. دونك نعرفوا احنا الناس كل تعرف انه لا فالور اجوتي راهي موجودة في المعلب. اي دايور فما دول اخرى باش نعطيك انا ان اكزامبل يدوخ، راه معناتها كيف نشوفوا احنا الارقام نتاع ايطاليا. ايطاليا تنتج خلينا نشوفوا لي سيزون الاخرانيين 250 ركز معايا في الارقام. ايطاليا تنتج 250 الف طن، تستهلك تنتج 250 تستهلك 400 الف طن،
7: اكثر من اللي تنتج
8: اكثر من 400 الف طن، وتصدر 350 الف طن.
7: منين فما سايف الحكاية
8: واضحة إنه ما يستوردوا زيت الزيتون الفراك بيصير في قسم كبير من عنا احنا, واللي يبيعوه للعالم ويصدروه للعالم هو سيلو ميلانج اللي يعملوه مع الماركتينج مع العالم متاع ايطاليا مع الماركتينج متاع الدولتشي فيتا الايطاليان اتسترا وعمليات التسويق. دونك هذيك شنو اللي قاعد يتلا
7: وذلك في القانون نتاعهم كي يحطوا امبالي ان ايطالي ماهمش اوبليجي
8: اكزاكتما. دونك اليوم هذا واحد من التحديات نتاعنا هو انه معناتها على خطرة الدبوزة الطليانية اللي تبدأ ساعات حتى 80% زيت تونسي تتباع $20 في حين انه معناتها احنا بيعينا $3 وبكت دولار. دونك هيك
7: لامارش
8: لومونكا جاني بيسور يمشي للأسواق, وهذا فيه رو برشا خدمة فيه اولا على الكاليتي متاع للابوراتوار بورك لبون ميلانج اتسترا, فيه جانب ثاني اللي هو الماركتينج اللي لهنا زاد كيف كيف سي ان بروبليم دو تاي. اليوم مثلا راهو من الحاجات اللي كي باش نخمو في المستقبل يزم خمو انه السوق هذه ما قعدناش فيها وحدنا احنا لوتريو استوريك تونس ايطاليا اسبانيا ومعهم شويه اليونان اللي هي تراجعت. اليوم تركيا داخلة على خط الانتاج بقوة. اليوم دول اللي ما كانش تخطر في مخنا المملكة العربية السعودية عندها امبلو وعندها اليوم معناتها مزرعة اللي هي اكبر مزرعة اكبر غابة متاع زيتون في العالم. الصين حتى ان اوبجيكتيف متاع انه توصل للحاجيات معناتها للاكتفاء الذاتي متاعها. دونك هذوما الكل يخليو انه اليوم ما نجموش نقعدوا في نفس الوضعية هذه. سورتو عنا تحديات كبيرة مثلا من بين الدول اللي دخلت المنافسة في السنوات الأخيرة البرتغال اللي عملت اون اوغمونتاسيون ب 300% من الانتاج نتاعها. اولا اعتمادا على الماء لي غران باراج نتاع الماء اللي عملوهم, اعتمادا على التكنولوجيا لانه فما اندوزاج الزيتونه ما لازمكش تغرقها بالماء. فما اندوزاج نتاع انه يلزم يكون فما ان ستريس هيدريك ضغط مائي ولكن مش برشا باش ما تتحرقش ولكن اسي باش هي تنتج اكثر. دونك هذايا من الحاجات اللي يلزم دي لابوراتوار ومثلا في لي فيرم جدد في البرتغال حاجتين معناتها ليكزامبل اللي يحكيوا البرتغال. اولا المكننه او استعمال الاليات انه ما عادش يعمل زيتونات كبار وبعاد على بعضهم, لا دي بتيز اوليفيه يبداو خطوط ويبدا فما ماكينه اللي تتعدى عليهم معناتها الهكتارات اللي ساعات تحتاج ايامات باش تخدمهم بعشرات
7: يد
8: عامله في ساعتين من زمان
7: ريكولت.
8: الجانب الثاني هو انه لو سيستيم ديريغاسيون اللي لي للي ساتيليت اللي لي للاناليز نتاع التربه اللي لي للتوقعات الجويه, هذا كله يخلي انه تعطي لو ميم دوزاج افيك لي ميم تريتمون. دونك هذا التحدي نتاع المرحله الجايه. احنا الصعوبات وين جايه؟ جايه في صغر معناتها لي زيكسبلواتاسيون اللي عندنا. معناتها انت الفلاح في تونس اللي عنده 100 زيتونه الى بالي مويان باش يشري ماكينه وباش يعمل لابوراتوار باش يحلل وباش يربط. دونك هذا تحدي كبير انه فما لو كوتي زاد نتاع لا ميتواليزاسيون انه في برشا دول انه يتلموا عدد كبير من الفلاحه في انستركتور اللي باش يعملوا شركه نتاع خدمات اللي هي معناتها يتعاونوا فيها تكون فيها الاليه تكون فيها لو لابوراتوار وغيره. ولكن اليوم احنا شفنا انه الذهب الاخضر انقذنا في فتره صعيبه والحمد لله يا ربي. دونك هذايا يلزم يكون ظاهر حاضر في ذهننا فوالا, مش نقولوا اياك او سلكناه يا بوكو دو ترافاي برشا خدمه وبرشا تخطيط باش انه نواصلوا نخليو الثروه هذه هي مصدر لثروه البلاد سباس اسوسيالمون قبل كل شيء. معناتها نخرجوا تدريجيا من انه نبيعوا فراك الى انه نعملوا لي مارك نتاعنا اللي يكونوا ركونوا في العالم. فما ديز اكسبيريونس اللي نجحوا بالكدا وينجموا يكونوا نموذج لدوتر مارك. والجانب الثاني هو على مستوى الفلاحه كيفاش ومودرنيز. واليوم زاد فما النسبة متاع الانتاج البيولوجي اللي قاعدة تطلع واللي هي حاجة إيجابية. دونك اليوم هذا هو التحدي باش ما نقعدوش في وضعية متاع انه نقولوا عنا 4600 مليار كهو خطر راهو صارت في سنوات انه يصير تراجع. يكفي انه جي صابة كبيرة في اسبانيا ولا في ايطاليا وباش تنخفض الاسواق. دونك يلزم يكون واضح انه راهو فما برشة تحديات اللي يلزم تكون حاضرة في اذهاننا كيف خمو للمستقبل.
7: وان شاء الله الامباكت يرجع للمستهلك التونسي في الاسعار كيبدا العام سابا. نعرفش ليترا قديش انت عامني ولا خديت اياد الموسم هذا اللي فات
8: اي ظهري 13 14
7: فوالا خاطر العام اللي قبله ولا اللي قبله ذولي وصل حتى ال 25 دينار و 23 و 24
8: اي فما عام وصلت ومن بعد رجعت هبطت.
7: فوالا دونك ان شاء الله الموسم هذا العام سابا كيما نقولوا. يعطيك الصحه اياد شكرا ليك. كان هذا لو بوان دو جور مع اياد دهماني كالعاده. تلقاو لا روبريك على الباج فيسبوك نتاعنا ملتقانا غدو ان شاء الله اياد في نفس التوقيت لو بوان دو جور.
6: Le point مع إياد الدهماني. انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
7: مواصل معكم في احلى سباح 48 دقيقه 9 شويه اخر موعد الاخبار سنه دقيقه حظ مع فاطمه وساعتنا الجايه باش نحكي على موضوع كنت ديجا 3 سنين التالي تكلمت عليه المكملات الغذائيه لي كومبليمون اليمونتير الاطار اللي اليوم ينشطوا فيه. هل فما كنترول ما فماش فما طريقه المستهلك يحمي بها روحه فما حاجه تتباع قاعد على لي ريزو سوسيو فما في لي فارماسي لي بارافارماسي. من الوقت هذاك وحنا نستناو في إطار قانوني اللي ينظم هالحكاية هذية. هذا مش نحكي فيه بعد شوية مع الكاتبة العامة المجلس الوطني هيئة الصيدلة في إطار موضوعنا شوية آخر في متابعة للموضوع هذية. ثم سنوى بوان مارشي تنقولكم بعد شوية وين ماشيين. زوز مواعيد من صندوق عجب وغيرهم من المواضيع نحكي فيها حتى للأحداث. قعدوا معنا في أحلى صباح.
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
10: مرحبا تحية لكم الناس الكل صباحكم فل ان شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم. اول اخبارنا باش تكون دي الحمل الفترة هذه جايبت لك طاقة قوية برشا حماس. اذا كنت فما حاجة هكا كنت مأجلها تنجم تبدأ تتحرك لصالحك. نحبك تعطي شوية ثقة في روحك وفي قدراتك وخلي خطوتك ثابتة. الثور الهدوء امتاعك باش يكون سر قوتك فما انفراجة تدريجية في حياتك. وانت يا جوزي اخبار تفرح على تغيير تغييرات إيجابية في الأفق. ممكن تسمع كلمة كنت تستنى فيها وإلا تجيك فرصة تفتح لك باب جديد. السرطان قربك باش يرتاح أكثر الفترة الجاية. وأي حاجة كنت مقلقتك كله كله راهو باش يبدا يوضح. وإنت يا برج الأسد وقتك باش يلمع من الجديد. عندك حضور قوي طاقة تجذب الانتباه ليك. فرصة مهنية فما نجاح وإلا حتى خطوة شخصية تنجم تخليك تقول الحمد لله لأنا صبرت. إلى عذراء التنظيم والتركيز متاعك باش يعاونك توصل لنتيجة فرحك. راهو خطوة صغيرة تنجم تعمل فرق كبير. ما تستصغرش مجهودك على خاطر تعبك قاعد يتحول تدريجيا لنتيجة ملموسة. نتعديو البرج الميزان التوازن رجع لحياتك. عندك الصلح عندك الراحة والتجديد حاجة كنت معلقة تنجم تلقى طريقة للحل. إلى عقرب فما تغيير قوي وإيجابي يقرب منك. فما مرحلة قديمة قاعدة تتسكر الحمد لله ومرحلة جديدة فيها قوة ثقة بالنفس قاعدة تبدأ. القوس روح المغامرة متاعك باش ترجع بقوة. فما سفر الحمد لله فما فرصة فما تعرف جديد وإلا مشروع كنت تحلم به. فما زيدة باب جديد ينجم يتحل قدامك. مثال شراهو يا برج القوس كنت آمن بأحلامك وما تخليش الخوف يوقفك. إيه الجدي تعبك ممشيش هكيك راهو الفترة الجاية جايبة معها كنت طاقة النجاح والاستقرار حاجة بديتها بالصبر تنجم تبدأ تعطي ثمارها. هاوكي لازمك تكمل بنفس النسق بنفس زيدة طويل والخير ان شاء الله يا رب يكون في ثنية. الدلو ميسايد شراهو انت كنت تسمع لحدسك على خاطر فكرة صغيرة اليوم نجم تولي انجاز كبير غدوة. ونكملوا مع برج الحوت قلبك داخل على فترة اهدى واجمل. راهي الفترة هذه كلها اتصالات ايجابية.
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
6: عبد الرحيم. انت سباحك باحلى سباح.
2: ولا انرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
6: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
11: مع أورانج بوستي الغرب.

0: 1910
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج
2: لا جيت زاير زاير.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودا برود إي موزيك فم.
4: انت سباحك

0: ولا انرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين؟
1: أكثر أخبار.
2: مصادر مطلعة لمزيك.
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. أي ولا أسعار.
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: الذكر الاصطناعي ضر تعب أكثر منه.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
6: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي او بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كهو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
7: تدلل
6: شنو نحضره قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ملافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
7: تدلل
8: جيان ايام دللنا.
9: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
10: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
11: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو السيف وتفرهيد ما يوفيش. أكبر شواء أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببرومو تهبال وبلي غميز ما تجيش على البال. توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 70-103-103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
12: خديت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سانتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ليكول دو كومونيكاسيون و دو ديزاين. وين باش تلقى دي اكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي ايكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, كلمونا على 71-79-76-79. Université Centrale. Ton ambition, ton avenir.
13: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
14: اوه يا حلو.
15: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
16: النجم العربي آدم
15: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
17: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
15: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تي ان بمساهمة موزايك فام.

مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. مداخيل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج ترتفع إلى غاية 20 من أوت الجاري إلى 5868.7 مليون دينار مقابل 5568.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة قدرها 300.4 مليون دينار، أي بنسبة تناهز 5.4%، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا وواكب حوالي 80,000 زائر الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني. بلدية حلق الواد تعلن عن غلق شارع فرانكلين روزفلت أمام حركة الجولان ووقوف كافة أنواع السيارات والعربات من 25 إلى 27 من أوت الجاري، وذلك يوميا من الساعة 5 مساء إلى منتصف الليل بمناسبة تنظيم مهرجان عيد الحوت. ويشمل برنامج هذا المهرجان إلى جانب العروض الفنية فضاء لبيع الأسماك من المنتج إلى المستهلك بساحة البراتل على امتداد أيام التظاهرة، فضلا عن مبادرة خاصة بالمطاعم والمحلات تتمثل في توفير طبق سمك كامل بسعر موحد قدره 14 دينارا. في تطورات الشأن الدولي، الجيش الإيراني يعلن اليوم أن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية. والجيش الإيراني يضيف أن السفن تخضع لمراقبته قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات ويمكنها العبور إذا حصلت على إذنه. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والذي يشغل أيضا منصب سفير لدى تركيا توم باراك يعتبر قرار حلق قوات سوريا الديمقراطية تاريخيا بامتياز. واعتبر باراك في تدوينة على منصة إكس أن قيادة الرئيس دونالد ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة، بما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة مستدامة ويعيد للسوريين فرصة صياغة مستقبلهم المشترك وفق تعبيره. وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أعلن أمس حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مضيفا أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح صندوق عجب.
1: وزيك عدوا نشوتنا مزيك كنت تكلموا احنا بربي عدوا نشوتنا ليش متحبوش تعدوا نشوتنا انا تقتل ومع السبيلة مقصوص ودبابس مقطوعة والضو مقصوص لما السبيلة لما شربين لا ضو الكرمل كلها مقصوص عليها الماء ومقصوص عليها الضو هكا معقول هذا معقول هذا
2: الاستهتار نتاعكم نحب نفهم شنية الغاية منه معناتها انت كي تبدأ ساعات تقع رجل كبير معناتها جد ويجي يحط ولد ولده ولا بنت ولده ولا يحط هكا واقفة وصغير عمرها 3 سنين تبدأ تطلم الشباك ويبدأ يجري شنية الغاية معناتها انت كي ما فهمتش انا والله الاستهتار لدي وين ماشيين بيه معناتها انت تبدأ قد تبدأ تمشي تجري وفما دودانات تبدأ الكربة تتهز وتتحط وكصغير يطلم الشباك وكي تجي توقف وتبدأ تزمر له وفكر الشباك يزيد يعاركك ما فهمت شنية الغاية معناتها والله إن شاء الله يسمعوني شنية الغاية معناتها
3: يمي لحنينة سنحكي لكم يمي لحنينة على عبيت في 45 سخانة ويقف في الشارع شد الصف على الماء عند حماد يمي يمي شو باش نحكي لكم هو يعطيه الصحة اللي جاب الماء ويبيع للناس بالستيكة وكل حد زوز ستيك ولا ستيكة ولا اللي هو باش الناس تكون تزلزل يمي الناس على عرق اللي ياكلها يمي على روسها في البقلة يا ربي يا ربي يا ربي تفرجها علينا بجه النبي يا ربي لشكون باش نحكيه ولشكون باش نشكيه لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم
4: ربي قسم الضوء وراه البلاغ اللي قبل الشركة أنه حفاظا على معنى سلامة المعدات وديمومة معنى التزود بالكهرباء راهي النجم نفهموها وقت اللي تبدأ في القائلة وفي سخانة كبيرة أما نفهموهاش وقت اللي تولي القدسان متكرر في الليل
0: صندوق عجب غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113 013
5: مع اورانج بوستي

0: ناروت 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ترصد وداديه وزاره الشؤون الثقافيه بالتعاون مع مسرح الاوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج مع النجمه العربيه والفنانه اللبنانيه يارا.
3: صدفه ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الاثري بقرطاج في سهره الاحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من العشر ليلا.
3: اخذني معك بالجو
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون Backstage, ODV+, Digitess, Nesma Jdida ou Mosaïque FM. Et où t'as ce

0: ابدأ سباحك أحلى سباح.
1: التسعة وخمسة وعشرين دقيقة في أحلى السباح، مرحبا بكم معنا من جديد وتحية لكم مستمعين الكل وين ما موجودين. مش تحكيوا على موضوع ياسر ياسر مهم، وقلي نحكيوا عن المكملات الغذائية لكمبليمون أليمنتير عموما. في السنوات الأخيرة قاعدين نشوفوا دو بلوز ان بلوز ولو موجودين ترويج ليهم توزيعهم خاصة برشا على شبكة التواصل الاجتماعي، وكنت خدمت قبل على الموضوع بما أنه فما برشا ناس اللي تشكيوا ساعات من حاجات تظهر على الجلدة بعد الكونسوماسيون بتاع مكملات هذية، أعراض حاجات اللي تنجم تقلق والظرفة. وقت اللي قربت شوي أكثر من الموضوع اكتشفت أنه ما فماش اليوم في تونس ما يقنن الإطار هذية متاع كل ما هو تصنيع وتوزيع وتسويق المنتجات هذية. في نفس الإطار فما الناس تخدم بالقدية تصنيع مكملات غذائية حسب مواصفات معمول بها، ولكن فما ناس تخدم عشوائيا، ما فماش رقابة، ما فماش حتى حاجة اللي تخلي المستهلك كي يشري حاجة يبدأ عينيه مغمضة ويعرف اللي هذيك تعديت على معناها رقابة وتكون مضمونة للاستهلاك. فمن وقتها والعمل كان على مشروع قانون اللي للأسف مازال ما تمتش المصادقة عليه. اليوم مختصين مهنيين يدعو لإسراع في المصادقة على القانون هذا في أقرب الأجل، على خاطر فما فراغ تشريعي كبير وفي الأثناء فما حاجات قاعدة تصير نجم تضر المستهلك. خلينا نحكيو أكثر على الموضوع اليوم مع ضيفتنا مدام ثريا نيفر، كانت معاها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اللي جستمون في الإطار هذايا من بين الناس اللي يدعاو للمصادقة وتسريع المصادقة على مشروع القانون هذايا، باش نفهموا شنو المخاطر اليوم كان نقعدوا في إطار غير قانونية، زاد شنو المخاطر على الناس اللي قاعدة تخدم بطريقة بروفيسيونيل وناس من أهل الاختصاص إلى آخره. معنا مدام ثريا نيفر، مرحبا بك على موزايك اف ام.
2: مرحبا وصباح الخير لكل المستمعين مزيكا فام والتوانسة الكل، وربي معانا في موش الحر هذية وربي يشفي كل مريض مستحق الماء ولا الضوء ولا أي حاجة، ربي يلطف بينا إن شاء الله.
1: إيه عايشك لله، مرحبا بك.
2: المداخلة متاعك تخيفك عملت خجماء اللي بشكور الكل.
1: أيها ما احنا باش ندخلوا في شوية تفاصيل. خلينا نبدأ مع أول سؤال مدام ثريا، قول لنا اليوم معني لأنه تأكد لي أوفيسيالمان المكملات الغذائية اللي قاعدة تتباع ما هيش الكلها مطابقة المواصفات، ولكن ما فماش حتى إطار قانوني يراقبها من التصنيع للتوزيع للتسويق.
2: صحيح، هو ثم زوز انواع تاع مكملات غذائيه، ثم اللي يقع استيرادها من برا هذاك يتعدى على الوزاره وياخذ تاشيره. دونك امور موافقه للتصنيع اللي في تونس المصنعين في تونس، ثم غياب تشريعي، مش معناها نقول خايبين، ثم غياب تشريع، تكون ثم غياب قوانين وغياب تشريعات، ثم عباد باش تكون عندها تصنيع وتوزيع في كما تقول انت في كيما ذو جودة عالية ومطابقة الوصفات العالمية. كيما زادة باش تلقى شكون يستغل غياب التشريع ويخدم كوش عليه، يخدم في أي حاجة مثلا حتى ما عنده حتى سيكوريتي. دوك انا هوني شنو نقول كهيئة اللي باش نظلم اللي يخدم في إطار اللي انفيستا فلوسه واللي يخدم في إطار معناها ذو جودة عالية ذو مواصفات عالمية، والآخر اللي يخدم في غياب كل المواصفات الجودة هو إياه كيف كيف
1: منافسة غير شريفة.
2: صحيح، وان بلوس المواطن ما عادش يعرف يفرق انا هو المكملات الغذائيه اللي هو وقع تصنيعه وتوزيعه ومراقبته في اطار القوانين وفي اطار مش القوانين الجوده، والكومبليمون اليمونتير اللي ما نعرفش عليه فين تصنع فين تخزن وكيفاش وقع توزيعه وكيفاش وما نعرفش حتى شنو فيه.
1: خلي شنو مثلا المخاطر اللي النجم تعرض مستهلك اليوم اللي ما يعرف جوستومون هل لا فما تاشيره لا فما سيرتيفيكاسيون لا فما ترخيص النجم يثبت فيه، ف يعطي الثقه يقول لك مادام قاعد يتباع سك ما يعرفش ما يجهل شنو وراء ذلك، فشنو النجم يكون فما مظاهر مثلا.
2: إن أكثر حاجة تقلقني اللي يقول لك المكملات الغذائية إذا كان ما نفعتنيش ما تضرنيش، شفتوا با خاطر أنت تنجم تعمل ألرجي لأي كومبوزون غادي. حاجة أخرى، المكملات الغذائية فيها أعشاب وفيها مكونات اللي تنجم تضرك إذا كان أنت تاخذ في دواء معين
1: وفما دوزاج زادة
2: كما دوزاج نعطيك اكزامبل فيتامين سي حدو 500 ملغ هو مكمل اقل من 500 ملغ مكمل غذائي فوق 500 ملغ في ولا ميديكامون فما برشا انواع كيف كيف برشا مواد كيف كيف في دوزاج معين نجم تقول كومبليمون سي سي ولا الدواء وعلاش المشرع والقوانين نتاعنا في المهنه تقول كي تفوت الدوزاج هذاك يولي دواء خاطر وقتها يدخل يبدل برشا حاجات في البدن وينجم كي تكون انت تاخذ دواء معين يعمل انتراكسيون ويضرك معك
1: معناها هذه مقوله حتى كان ما نفعش ما يضرش غلطه تماما
2: غلطه تماما وذيك تقلقني ياسر انا
1: ورينا ناس بالضبط رينا ناس صاروا لهم ديزالرجي ناس عملوا دي رياكسيون ناس يقول لك خذيت الحاجه هذه ضرتني فاليوم هذا موجود معناها حتى على لي ريزو سوسيو
2: كي نمشي واختار ثاني انت بالذات ما تعرفش شنو فيه ينجم يحط لك الدواء وهو بلوسك مش مراقب ما تفيقش ينجم انت تقول انا رايفه نحب نسمن يحط لك كورتيكويد وانت ما تفيقش هو كورتيكويد حد راقبه حد شافه
1: حد
2: حاجه ثم دي برودوي سنسيبل للتمبيراتور وسنسيبل للسخانه كيما هكا السخانه هذه وسنسيبل للشمس اذا كان ما فماش قوانين ما فماش رقابه سورتو في التوزيع تعرف عليه فين حطوه
1: وين كان مخزن وغيره
2: تم تفوي وليو توكسيك في سخانة معينة وليو توكسيك
1: فما سؤال مهم مدام ثريا هل انه اي شخص اليوم مخول انه يصنع الكمبليمون اليمنتير والا الناس اللي فما ناس تنشط في مجال التصنيع المكملات الغذائيه تلقاهم دي بيولوجيست دي فارماسيان ناس متخرجه ناس قرات الدوزاج قرات الكومبوزيسيون تعرف شنو يجي مع شنو اليوم هل فما اطار زيد يمنع الناس اللي مش اهل الاختصاص انها تصنع ولا قاعده الحكايه بور لو مومون مسيبه شوي.
2: هو ما فماش إطار يمنع أي حد يصنع ويبيع أما في تونس تم اللي يصنع معامل تصنيع الدواء قاعدين يصنع في المكملات الغذائية هذوك ما فيهم حتى كلام هذوك كيما يصنع الدواء كيما باش يصنع مكملات غذائية
1: لابوغاتوار
2: وثم دي لابوغاتوار كيف كيف تاع مكملات غذائية ماخذين مواصفات الجودة العالمية هذوك ما تحكرهمش هذوك يخدموا فيهم دي بيولوجيست يخدموا فيهم دي فارماسيان يخدموا فيهم دي انجينيور يعرفوا لي دوزاج متكونين عاملين دي فورماسيون عاملين ثوازيام سيكل قاريين في الفاكولتي يعرفوا المكملات الغذائيه شنو اللي فيها وشنو اللي ما فماش ما فماش قانون يمنع المتصلين المتصلين باش يصنعوا ويبيعوا كيما انت توا في المحلات ساعات ترقى اشهار في المواصل التواصل الاجتماعي محلات مجهوله المصدر تحكي على المكمل الغذائي خذ ثلاثه باكوات تتولي تنشط تتولي شنو خذ منه هوني حربوشتين تقوجعة المفاصل كوش عليها تبيع في جاتو ولا تبيع في روبا
1: اي ومعليها ما فماش تكوين طبي والا علمي وراء
2: وتكون في حكايه غلطه غلطة وهون نقول لك ساعات يمشوا العباد اللي ضعاف معناها لأمك الكبيرة اللي ما تجمش تتحرك ولا يمشوا للضعف الجنسي ولا يمشوا هذو ما يمسهم أكثر راك تحكي على معناها دي سبستانس شيميك ولا حتى دي معناها جاية من نباتات طبية راه يختار ماهيش ما تحكي عليها انت خذ حرب وشتين منها تتفرض خذ حرب تنزل وجع يجي حاجة أخرى يسمعوا فيهم كيما باكوات الدواء وحطوا حتى دي فينيت
1: صحيح هذه حاجة لاحظناها زيادة بالنسبة للتوزيع توا والتسويق اليوم عنا فما ما يبيع في الصيدليات عنا ما يبيع في البارا فارماسي وعنا اللي قاعد يتباع على لي ريزو سوسيو جوستومون هوني الثقة متاع المستهلك يقول لك أنا كي نشريه من الفارماسي بارا فارماسي زعما كلهم من مسالك مراقبة ولا لا هذول صيدليات أمورهم واضحة
2: نبدأ أنا بالإنترنت مثلا الإنترنت لا ثم حتى رقابة لا تخدو من يجي لا حتى رقابة لا حتى مختار كل اختار لنا عندينا حضر أحنا اللي جاء الهيئة عم تشكيت في المحكمة ثم دي بخدو دويات واختار على الإنسان يتباعوا كمبليمون أليمونتير أبطار الصيدليات ما ثم حتى مسالك توزيع مراقبة الانسبكسيون فارماسيوتيك الانسبكسيون بتاع وزارة الصحة ما تدخل كان للصيدليات ما تنجمش تدخل حتى المحلات الاخرين كل تابعين التجارة اللي هي ما ثماش مراقبة من وزارة الصحة
1: وما فماش إطار قانوني نبلو
2: وما فماش يقول لك لا عقوبة بدون نص
1: باه واضح. دونك اليوم علاش معناها ضرورة ملحة المصادقة على مقترح القانون هذا اللي حسب رأيي كمان بتا خاطر معناها سيوجون اليوم للتدخل في إطار هذا
2: برشا تعرف شنو اللي خوف كي يبتا أكثر احنا تو في عهد السرعة التغييرات قاعدة تصير وبعد باش تولي فرض الأمر الواقع بعد ما عاش انت كي يصير الانفلات في الكومبليمونتير باش ترجعوا للقوانين صعيبه ياسر مش كيما تعمل من لو القانون يضبط تو تخاف انت القانون اللي باش يخرج باش يرضخ للامر الواقع وباش يكون به لصحه المواطن معنى قد ما نخرج القوانين كي تبقى ثما ظاهره على بكري ونحدوا منها قد ما هي قد ما تبدا قد ما باش يولي الانفلات اكثر وبعد ما عاش نجم تشد كيما الفويت نتاع الماء كتبدا ملور في ساعه نجم تشد اذا كان ولا فويت كبير بعد عاش نجم
1: من بعدك حسب رايك الخطوط العريضه اليوم اللي نجم اللي موجود في مقترح القانون هذايا اللي نجم يحمي مصلحه الجميع ما نعرفش انا لانه فما بلاتفورم يدخل عليها يضرب كود باش يثبت اسكو مصادقه عليه لا كيفاش
2: الوكاله لاجونس دو ميديكامون عملت ان معناها تم ديستا بتاع اوتو ديكلاراسيون معناها اي واحد مصنع مصنع غذائي مصنع مكملات غذائيه يدخل على البلاتفورم هذه يقيد روحه ويكتب معناها اللي هو اكاهو اوتو ديكلاراسيون اكاهو مي انا شو نقول على الاقل خير من بلاش
1: اي والمستهلك كيفاش يثبت
2: مستهلك هذيك تو هاني قلت لك مازلنا في ليتاب الاولانيه لازم يكون مستهلك واعي ويزم يثبت ويدخل على البلاتفورم تاع لاجونس دو ميديكامون تاع الوكاله الفنيه الوكاله الوطنيه للدواء باش يثبت اسكو هو هذاك قيد روحه ولا ما قيدش روحه ولا مش معناها كونفورم اما انا شو نقول ما دام مشى قايد روحه شكو هو عارف اللي هو عنده امينيما
1: دو كونفورميتي اي ولكن في الاثناء معناها ما يتباع هذا خاطر بالعبيد باش حاجه باش تدخل في بدنك فما مضره فما دي ريسك فما كيما قلت انت دي دوزاج اليوم في المقترح ما فماش معناها ترخيص معين تحليل للمواد هذه قبل ما تطرح للاسواق وتدخل وتتباع
2: في المقترح القوانين في المقترح ايه. القانون بروجي دو لوا موجود
1: فوالا دونك لو طون انتر طون مدام ثوريه في انتظار يخرج القانون ان شاء الله ما يطولش شنو تقول للمستهلك اللي يسمع فينا
2: ما تشري كان من المناطق اللي هي المحلات والمناطق ولا نقاط التوزيع اللي هي فيها رقابة من وزارة الصحة خاطر وزارة الصحة هي الوحيدة الكفيلة اللي تنجم تراقب وتشوف اسكو البرودوي هذاك كونفورم ولا حاجة أخرى كيف كيف الصيدلي علاش نشد أنا في دور الصيدلي الصيدلي شخصو نتاع الحومة الصيدلي اللي بحثي خاطر هو يعرف الهيستوريك نتاعك تنجم أنا تقول حتى هما حتى توا احنا الصيدليه يقول لك جاري جاي من فرنسا ولا من المانيا ولا من الخارج جيب لي مكمل غذائي قال لي راه طيب
1: هذيك استشاره
2: الطبيب شو نقول له انا نقول له راك تديه في دويه هنا ما تجيش معاه حتى كان هو المكمل الغذائي باهي وجوده عاليه وما نحكيوش على النون كونفورميتي ما يمشيش معاك
1: بالضبط. اخر نقطه مدام ثوريا اليوم هل انه المقترح قانون هذيه باش يتعدى السيركوي نتاع الرقابه ولا تراخيص للطرح للبيع ولا تحليل المواد هذه غيره عن طريق وزاره الصحه ولا عن طريق وزاره التجاره فينالمون
2: هو نورمالمون باش يمشي على وزاره الصناعه وزاره التجاره وزاره الصحه على الثلاثه يلزمهم يصحوا فيه
1: يكونوا ليزانترفينون
2: اما توا الكومبليمون اليمونتير بالقانون نتاع لاجونس دو ميديكامون تابع لوزاره الصحه
1: بالضبط
2: على الرقابه تمشي لوزاره الصحه خاطر هي اللي عندها لا كومبيتونس باش تراقبهم
1: ان شاء الله في اقرب الاجيال يتعدى مقترح القانون هذايا وتو نرجو لنا عاود نحكيو عليه ولكن مشكوره مدام ثوريا اللي دخلت معنا
2: معنا نعملوا على وعي المواطن والتخصيص مع المواطن راي صحتك عزيزه على عزيزه علينا ما تتهونش
1: اي احنا ديما نقولوها الجمله هذه ولكن للاسف فما عبيد كبار في العمر فما ناس ما هيش مطلعه ما في بالهاش مش بالها يتباع يسكن متعدي على رقابه ولذا زيدا المواطن اللي يكون واعي ويوعي سورتو للناس اللي ما تعرفش. ولكن الإطار القانوني ياسر مهم، هو الفيصل، هو اللي يضبط الدنيا الكل. دونك ماذا بينا في أقرب الأجيال إن شاء الله يتعدى القانون هذي. مشكورة جدا مدام ثريا نايفر كتب عمل مجلس وطني هيئة الصيد اللي دخلت معنا وضحنا هالنقاط هذوما الكل، وأكيد المساج تعدى للناس، ما عادش تشري وكل ما هو قاعد يتبع على لي ريزو سوسيو والفيسبوك كل راهو فما حاجات نجم تضر الصحة متاعكم. في انتظار إن شاء الله القانون يتحط والإطار يكون أكثر أمانا للمستهلكين ومستعملي لي كومبليمون اليمونتير والمكملات الغذائية الكل، مع بطبيعة تحية للناس زادة اللي تخدم في أطر واضحة فما دي لابوغاتوار دي سيرتيفيكاسيون مواصفات عالمية ماخذين فيهم ما يثبت ذلك. 49 دقيقة في أحلى صباح، خارجين فاصل ورجعينا.
0: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكل من رابحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخر أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جمارت. اتسكر تلقاو مع رنسكريتي بونتين وابليكاسيون إيجا أو على 22 09 09 09. لا ديفا أمينة فاخر الأحد 30 أوت في فولامور جمارت بمساهمة موزايك فام. ابدأ سباحك

0: سيتي. الاتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتيتي اتجون برودوي او بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتيتي والسلام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا وملك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
1: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: ابدا سباح احلى سباح احلى سباح.
2: 9:47 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم. كان متوقع هو من الأسبوع اللي فات ومن بداية الأسبوع أنه باش نخلطوا نهار الأربعاء ونهار الخميس الديبيك متاع سخانة والذروة متاع درجات حرارة مرتفعة. اليوم وغدوة نهارين سخان برشا، نخلطوا فيهم 48 درجة. تونس العاصمة مثلا تونس الكبرى في حدود 47 درجة اليوم وغدوة الخميس. زادة كيف كيف نهار سخون برشا برشا. وقت اللي نخلطوا للدرجة حرارة كيما هكا أكيد جدا فما دي بريكوسيون لازمنا ناخذوهم، ليدغاتاسيون شرب الماء، نتحميو اكثر من الشمس. وفما ناس يكونوا فولنيرابل اكثر من غيرهم سورتو كبار السن والصغار وغيره. شنو اهم النصائح اليوم نجمو نقولوها للناس هذوما وللجميع بفاسون عموما باش يردوا بالهم من موجات الحر من نوع هذايا؟ معنا دكتور عفيف همامي مختصه في طب المسنين جيرياتر، معها باش نحاولوا نفهموا شنو ما المضار اللي تنجم تصير للناس كي ما يردوش بالهم في اطار نهارين سخان كيما اليوم وغدوة. دكتورة مرحبا بك معنا في أحلى صباح على موزايك اف ام.
3: عسلامة عسلامة ليندا، شكرا لك، شكرا على الاستضافة، شكرا موزايك اف ام، ويعطيك الصحة على تناول الموضوع هذا. والحقيقة في موزايك كيما في معناها في المهتمة يعني اهتمام بكبار السن يعني الشريحة العمرية هذه. صحيح هو توا معناها كبار السن متعرضين أكثر للديزيدراتاسيون معناها الجفاف. عليه خاطر ثم عدد أسباب كان تسمح ليندا جوست نذكره اللي راهو كبير السن الإحساس بالعطش عنده أقل من الإنسان اللي أصغر في العمر، فبالتالي معناها ما يطلبش الماء، ما يطلبش شرب الماء على خاطر هو جسمه ينقص ديجا فيه الماء والإحساس بالعطش نتاعو ينقص، دونك ما هوش مش يطلب الماء واللي هو حاجة يعني تنجم تمثل خطر يعني كبير السن. حاجة أخرى الكلى زادة كيف ما يوليو مع تقدم من العمر اللي ما يشدوش الماء معناها بصفة باهية يعني، وهذه سبب من أسباب اللي كبير السن اللي نجم بدأ يفقد الماء. ناهيك على بعض الأمراض اللي كما بعض اضطرابات الذاكرة والإدراك والارتفاع ضغط الدم، أمراض الكلى، أمراض القلب اللي هي زادة كيف نجم توصل، وبعض الأدوية نجم توصل إلى معناها فقد بين كميات الماء من الجسم.
2: بالضبط. دونك المذار نجم، سمح لي دكتور، انت حكيت على الحاجات اللي تضر، ولكن للاسف خنقولوها معناها فما شكون يسلو يتوفي، ورينا في بلدان عدد كبيرة من معناها في الاطار هذية موجة الحرب.
3: هي على قد ما هو يعني الجفاف دي معناها فيه عدد أسباب وفيه ونجم يوصل معناها يوصل لقدر الله معناها للموت ولا للتعكرات الكبيرة عند كبير السن، أما على قد ما نجمو احنا نبدأ منتبهين للبرش علامات معناها متاع ديزيدراتاسيون. لهو ديزيدراتاسيون مش معناها شوش ما هو شوش ربوك هاو، نجم مرتفعة مثلا تسارع دقات القلب، نجم عنده مثلا إسهال، حمى، تنقص الشهية متاعه، نجم يكون عنده يولي عنده اضطرابات سلوك حادة، نجم يكون عنده معناها يرقد أكثر من اللازم، نجم هذوما كلهم نجم يكونوا علامات متاع ديزيدراتاسيون، معناها مش كان نجم فمه شايح برشا، هذه الكل نجم معناها علامات هي بسيطة
2: متعددة.
3: احنا متعددة وبسيطة كان احنا ننتبهوا لها ونعطيه السوائل معناها بالكمية اللازمة نتفاديه معناها مضاعفات الاختيار.
2: معناها هوني ما نستنى وش انه المسن مثلا يطلب ولا عطشين، مش معناتها لازم كونسيامون مدوا له الماء ولا يحط بحذاه ماء ولا
3: هذه يتلقنا للنقطة الثانية اللي هي كيفاش باش معناها نوفروا الوقاية معناها باش ما كبير السن ما يصيرش عنده الجفاف، اللي هو يشرب كميات معناها سوائل بانتظام حتى كان ما عندوش حتى كان ماهوش ما يقولش انا عطشان، معناها نوفروا له كميات راهو مش الماء بركة، نجم تكون عصائر، نجم تكون سوائل كما في مثلا تي كما دي جو، معناها هذوما بيان سور احنا مع المحافظة على السكر عند اللي عندهم امراض السكري ولا اللي عندهم امراض الكلى، هذه معناها كي نوفروا لهم البيئة هذه، نوفروا زاد بيئة معناها معتدلة الحرارة. معناها الكبير السن ماذا بيه يلبس ملابس قطنية اللي هي تعاونه مش ما يفقدش الكميات متاع الماء. حاجة أخرى زي كيف ماذا بينا كما قلت أنت ليندا نحطوا له الماء بحذيه، معناها ما يقعدش يخمم، هو تعرف نجم يكون عنده مشاكل في الحركة وما عنده مشاكل معناها في الوضع في الحيوية بتاعه، معناها ماذا بينا نوفروا له كل شيء بحذيه نتفقدوه، معناها نجم نتفقدوا زي ده نراقبوا اللون باول زيادة، هذا مهم ياسر، هو ساعات معناها نفيقه لون البول يتغير ويولي أصفر داكن، وهذاك هو علامة مع علامات ديزيدراتاسيون.
2: بالضبط. دونك هذا هو بالنسبة هذا كل ما هو إدغاتاسيون شرب ماء وغيره. خلينا نحكي شوية زيادة على الشمس وتعرض أشعة الشمس والخروج في السخانة، خاطر ان جنرال قولك ماذا بيك تقعد في الدار في بلاصة مهوية أو باردة وغيره. الهوني نحكيه على كبار السن، ولكن مثالش نصائح عامة حتى للناس الأخرين في الكانيكول كيما هكايا المذرة في انك تكون اكسبوزي زيدا، فما ناس تعرض لضربة شمس، فما ناس معناها تعدي نهار وجستما متفيقش بروحها ما شربتش، شنو هو المخاطر والاعراض اللي نجم يفيق بها واحد اللي هو تعرض الاشكال كيما هكا يمشي بحر ولا يعدي نهار ولا
3: اي صداع، مثلا وجود صداع كبير، مثلا تسارع دقات القلب، هذوما الكونو ديتيني معناها نتاع الانسان هذاك يتعرض لضربة شمس مربيه، مثلا ما يقعدش اكسبوزي في الشمس في اوقات الذروه من 10 حتى الاربعه نتاع العشيه، معناها 10 ل 11 حتى الاربعه نتاع العشيه، ماذا بيه زاد يحمي الجلد نتاعو معناها يرطبها، يلبس كما قلت ملابس قطنيه اللي هي تحميه باش ما يزيدش يفقد السوائل، ويبعد بيان سور على exposition prolongée معناها ويشرب كميات معناها مناسبة من الماء، إن شاء الله تكون توفرت يشرب كميات إن شاء الله يشرب كميات معناها من السوائل بانتظام، معناها على طول النهار ما يقعدش يخلي روحه حتى يعطش وبعد يجي يشربهم الكل
2: خاطر بخلاف كبار السن، فما ناس في نهار كانيكول هكا معناها يتعرضوا الملاذ ولا وعكة ولا حاجة بسبب الكانيكول والسخانة الكبيرة. بين دكتورة
3: يدوخ. أي نجم يدوخ، نجم كما قلت الفوداء، نجم يفقد الوعي، يعني كل له معناها عالمية بتاع ضربة
2: الشمس ولا حتى ديزيدغتاسيون. دكتورة فما نقطة أخرى يقولك بخلاف كبار السن حتى الصغار بالكل زيدا عندهم معناها الكبار برشا والصغار برشا نفس الفراجيليتي، خليني نقول وصغير جنرال زيدا ما يطلبش الماء سورتو في السن والعمر ما يتكلمش ولا حاجة. هل نفس البريكوسيون يخذوهم معهم ولا
3: هو لي دو اكستريم معناها نتاع العلاج كيف معناها لازم نكونوا متفطنين، لازم نكونوا واعيين اللي راهو اللي صغير زيد ما يهوش مش يطلب الماء، دونك احنا نوفروا له الماء، احنا نوفروا له لباس اللي ما يخليهش معناها يتعرق برشا، نوفروا له البيئه المعتدله الحراره كيف نعطيوه معناها ننتبهوا لكل تفاصيل. مثلا مثلا صغير ينجم يولي يبكي برشا، ينجم يكون معناها متقلق، ينجم يكون موجوع
2: يبدا سورتو رضيع وما يعرفش يعبر ما يتكلمش. هذوك معناها الحاجات الاليرتونت اللي كيف كيف معناها يطلب ما يطلبش. نشربوه
3: الماء ونشربوه راهو هوني زادة باش نعرج على حاجة مهمة ليندا، راهو كمية السوائل. خاطر ديما يسألوني يقولي قداش نشرب ماء للمريض هذايا ولا الكبير سن قداش يلزم يشرب ماء، هو حسب الحالة معناها هو المعتاد يشرب 1.5 لتر 2 لتر. انا بريكوشن عند الناس اللي عندهم أمراض الكلى والقلب، وهذيك هي كل واحد الطبيب نتاعو يحدد له قداش كمية السوائل اللي يشربها
2: بالضبط. هذي هو دكتورة نشكرك يعطيك الصحة.
3: شكرا لك ليندا،
2: يفضلك، شكرا كبير لك انت، وإن شاء الله برشا ياخذوا بهالنصايح هذو ما سيبا بنال، ولكن راهو بون منهايرين سخانة، واحد يقرا حسابو ليدغاتاسيون جنبو ليكسبوزيسيون في الشمس ويتعديو أكيد هالنهايرين هذوما. دكتورة عفيف الهمامي مختصة في طب المسنين جيرياتر، مشكور على التدخل وعلى الحديث على هالنقاط هذوما الكل. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. العشرة موعد مع الأخبار على موزيكا فام من قسم الأخبار، وإحنا رجعين ساعتنا جاي واصل معكم حتى للأحداث شوية خير. نمشي ونعملوا طلع على بورصة الأسعار في لو بوان مارشي. استنوا صوتكم في موعد جديد من صندوق عجب مع بقية الأخبار والمتابعات والأكتواليتي كما العادة في أحلى صباح. ما تبدلوش الموجة، رجعين.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج. شكون قال اللي الصيف وفي؟ مع ترابل تو دو جو الصيف والتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال. توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الأوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 70-103-103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. Travel to do. Les prix, tout doux.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصدر اليوم تحديثا لخريطة اليقظة الجوية ويضع بموجبه 23 ولاية تحت درجة انذار كبيرة، أي اللون البرتقالي باستثناء ولاية القصرين، مما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطرة ومتوقعة. وفق معهد الرصد الجوي ينتظر أن تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور شيلي. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي يقدم أكثر تفاصيل لموزيك.
4: اليوم باش تكون بين 42 و48 درجه، وهو البيك نتاع معناتها الموجة الحاره هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها الاربعاء والخميس، اللي فيها درجه حراره كما قلنا معناتها اغلب مناطق البلاد بين 42 و48 درجه، لذلك معناتها تم استعداد اللون البرتقالي لاغلب مناطق البلاد باستثناء فقط القصرين اللي تكون فيها درجه حراره في حدود 42 درجه، لانه تجاوزنا المعدلات العاديه الحقيقه معناتها بفارق بين 7 و11 درجه معناتها في مقارنه معناتها بالمعدلات العاديه لهذه العشريه لشهر اوت. اليوم متوقعين معناتها معناتها ذلك بعض المناطق في تونس في حدود معناتها 46-47 درجة. اليوم تجم تكون معتا كيف كيف فانتا في بناروس هذا كيف كيف في زغوين 47 درجة، جندوبة والكيف 45-46 درجة. اليوم زادة كيف كيف جهة الساحل معتا بين في سوسة في حدود 43 درجة، المسيرة 44، المهدية 45، أقصاها تكون في القيروان في حدود 48 اليوم. في كذلك الجنوب الغربي توزر وقبلي في 48 درجة، صفيق زادة درجة حرارة مرتفعة 46 درجة. إن شاء الله معتا نحاولوا نتفاديو ديما معتا وقت الذروة اللي هو بين 11 والأربعة متاع العشية ولا الخمسة متاع العشية معناتها اللي تبقى فيها درجة حرارة مرتفعة. غدوة متواصلة الحقيقة زادة كيف كيف معناتها درجة نسبيا مرتفعة في نفس المعادلات أو أكثر بدرجة معناتها في بعض المناطق.
3: وفي سياق متصل، وزارة الفلاحة توصي في بلاغ أصدرته أمس بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مشددة على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم يومي 24 و25 من أوت الجاري ب 1256 تدخلا شاملات ما يزيد عن 280 عملية أدفاء حرائق و 320 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على موقعها الرسمية. في تطورات الشأن الدولي، مصدر في مستشفى ناصر يفيد بارتقاء الشهيد وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن منهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض، لكن طهران ستقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية وفق قوله. بيانات شحن تظهر أن ناقلتي نفط عملاقتين تحملان 4 ملايين برميل من النفط الخام السعودية تتجهان إلى الصين بعد تحميل الشحنات عن طريق عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان. وفي الختام، شركة مطارات دبي المشغلة لمطار دبي الدولي تقول إن حركة المسافرين عبر المطار تراجعت بنسبة 31.3% في النصف الأول من العام، وذلك في ظل الاضطرابات الكبيرة التي سببتها حرب إيران لحركة النقل الجوي في أنحاء الخليج، بما في ذلك مطار دبي الذي يوصف بأنه مركز دولي مزدحم للسفر. وأضافت الشركة في بيان لها أن مطار دبي الدولي استقبل 13 مليون مسافر في الربع الثاني، ليصل إجمالي عدد المسافرين في النصف الأول من العام إلى 31.5 مليون مسافر. ويأتي هذا الرقم مقارنة مع 46 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فم بونات, والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: وابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح بوامارشي.
1: احلى سباح بوامارشي تعودوا به الموعد لقيد هذية كل مره نعملوا طلع على اسعار الخضر الغلال اللحوم شنو متوفر في الاسواق والمارشيات اليوم ديريكسيون ولايه نابل بالتحديد مع مراسلتنا سهام عمار يذهل اليوم مشيت للحمامات. سهام نهارك زين.
2: نهارك زين ليندا، تحية ليك ولكل مستمعينا ومتابعينا، إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، مولد نبوي مبارك
1: يعيشك يا ليندا.
2: دورتنا اليوم عيشك، دورتنا اليوم دونك في الحمامات في تحديدا الشارع الهادي والي، وين نلقاو أسوام السمك بالنسبة للنزل اللي خشين نلقاوه ب 19.800 والصغير ب 7.800، الكلامار متوسط الحجم ب 11.800، البلم ب 19.800، الرأية نلقاوها ب 13.800، كروفيت خشينة نلقاوها ب 25 دينار، نوراتا ب 20 دينار، القاروس 20 دينار المربيين هذوما، الغراب 22 دينار الكيلو، الكلامار توتو 7.800 الكيلو، الشورو 5.800 الكيلو، بالنسبة للخضر نلقاو طماطم ب 12.800، الفلفل حار وحلو ب 2500 2200، البطاطا 2200، القرع الأخضر ب 2000، البتنجان ب 12.100، البصل بدينار، السلق ب 7000،
1: ايوه
2: 700 سمحني
1: يا حطينا الورقيه قلت بطل مش لازم منهم.
2: بالنسبه للقرع الاحمر نلقاو 12.100، الفلفل بر العبيد ب 2000 الكيلو للي يحب يعمل العولة، وبالنسبه للخس نلقاوه على دينار، نلقاو الغلال العنب ب 7500 الكيلو، الجاس ب 13000، العوينه 6500، التفاح بين 4500 7500، البوتا بقايا 6800، البطيخ نلقاه على 2000 الكيلو، الكرموس نلقاه ب 10 دينارات الكيلو بثم ب 12000 زيادة، ونلقاو الدلاع دينار الكيلو. بالنسبة للحوم الحمراء نلقاو العلوش ب 68 دينار، الكود دانيو نلقاوها ب 47 دينار، الهبرة بقري ب 52، الرقبة عجول ب 45، الحم مخلط ب 37، المرقيز العادي ب 35 دينار الكيلو، والسبيسيال ب 47 دينار الكيلو.
1: أيوة.
2: بالنسبة للحوم البيضاء اللي تشهد ارتفاع هالأيامات، مثلا نلقاو حارة العظم ارتفاع ثومها ل 14.100، الكيلو دجاج 9.850، ستيك 16.900، جوانح دجاج 6.200 الكيلو، خاف دجاج ب 13.800، البلون بولي نلقاوها ب 16.900، الكبدة دجاج نلقاوها ب 15.200 الكيلو، والكبدة داوند نلقاوها ب 16.200، الكويس داوند نلقاوها ب 13.800، سكالوب واللي هو مفقود مش موجود معناها عند البيع ب 18.400 الكيلو إن وجد.
1: وكذا ما تقريبا أهم السلع المتوفرة في المرشي في الحمامات، وديما السؤال الحركية وجود السياح يلعب دور سيام في إنه شوية الأسعار تتغير للي يعيشوا على معناها مدار سنة غادي.
2: بالطبيعة في الحمامات ترتفع برشا الأسعار، وزيد نقص المواد يعني المعروضة يزيد يخلي الحاجة ترتفع برشا، نعرف اللي السوق محكومة بالعرض والطلب، دونك هي الحمامات ولاية نابل ككل تمثل إقامة ثانية لبرشا مواطنين، وزيد هي وجهة سياحية، العدد بتاع السكان يتضاعف من مرة لأربع مرات كل صيف، ومازال ممكن الأسبوعين هذا ثم معلومات على وفود جزائريين سياح جزائريين باش يحلوا ال 15 يوم هذوما، دونك الحركيه نشيطه جدا والاسعار زاد نشيطه جدا.
1: يعطيك الصحه سهام، مشكوره جدا، يعطيك الصحه من ولايه نابل وبالتحديد من الحمامات، كنت معنا في لو بوين مارشي، هذه هي بورصه الاسعار بالنسبه للمارشي اليوم، تلقاو غدوه في بوين مارشي وفي بلاصه اخرى ولايه اخرى.
0: بوان مارشي ابدا سباحك باحلى سباح.
1: واصل معكم في أحلى صباح. مرحبا بكم من جديد معنا مستمعينا. دونك نحب نقول اللي يتابعوا فينا الكل إنه ينجموا اليوم يربحوا 100 دينار مع إندا تاو. إذا كان تطلبونا تاو على 71 113 ألف وتدخلوا تعملوا إنسكريبسيون على الأبليكاسيون إندا تاو. إندا تاو أون أبليكاسيون تعاونكم باش تعملوا إنسكريبسيون بتاع صغيراتكم وتسهل عليكم برشا كسوسوا يقراوا ابتدائي ثانوي ولا إعدادي. واللي يدخل تاو يمشي للأبليكاسيون إندا تاو يعمل إنسكريبسيون سور بلاس. شوية آخر نجم تخرجوا معنا في التراج من اللي يكلمونا على 71 113 ألف ويكون فما معنا فائز ب 100 دينار. دونك نيزيتي با ادخلوا على الابليكاسيون إندا تاو سجلوا وزيدا اطلبونا على 71 113 ألف باش هكاكا تشاركوا معنا بعد شوية وتنزيدوا نفسر لكم بأكثر تفاصيل شنو بالضبط هالابليكاسيون هذية إندا تاو شنو تنجم تقدم للولي باش تسهل عليه جوستومون هالترسيم هذية. فما برشا برشا حاجات باش نحكيو عليها بعد فاصل صغير. راجعين معكم
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
3: ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
3: ريتك ما نعرف وين
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
5: يبدأ سباحك.

0: مرحبا بالعشرة واحدة وعشرين دقيقة في أحلى صباح على موزايكا فام. تحية المستمعين الكل. كونت أغبوغ بدي يقرب لانسكريبسيون العودة المدرسية الأولية بدأوا يحضروا بديهم حاجة لتسهل عليهم سيغتينمون برشا حاجات في علاقة بانسكريبسيون سيغتو متاع صغيراتهم والقضيات والعودة المدرسية عموما. هذاك علاش احنا اليوم باش نحكيو في الإطار هذا على اندا تاو اللي تسهل عليكم. سيت اون أبليكاسيون تخلصوا بها لانسكريبسيون سكولير متاع صغاركم. ولكن نحبوا نزيدوا نتعمقوا أكثر في الموضوع هذاك علاش بحثنا صفات البريكي مدير تجاري متاع اندا تاو ومدام حنان بن اسماعيل مسؤولة الاتصال في اندا تاو. مرحبا بك مدام. مرحبا بك سيف فاضل. تحية لكم الزوز. نورتونا في البلاتو بشكل مع سيف فاضل في معناها نقطة أولى خلينا نوضحوا الساعة بريزونتاسيون لاندا تاو باش الناس تفهم في انا اطار احنا وبعدها ندخلوا في التفاصيل نتاع الانسكريبسيون.
1: تو دابور لاندا شكرا على الاستضافة وميرسي بوكو. ان فيت اندا هي من عائلة اندا تاو هي من عائلة اندا. اندا هي رائدة في المجال الادماج. الادماج هذا بديتو اترافير اندا العالم العربي واللي هي في الادماج الاجتماعي ومع المؤسسة الأولى متاع القروض الصغرى اندا تمويل اللي هي تخدم على الإدماج المالي ولو نوفو نيدو اندا اندا تاو اللي يخدم على الإدماج الرقمي. اندا تاو هي مرخصة من البنك المركزي تخدم في الخدمات متاع الخلاص والاستخلاص معناتها أترافير معناتها بلوزيور كانو واللي احنا اليوم قاعدتنا معناتها واللي هو الانسكريبسيون سكولير اللي متواجد سان سيرفيس اللي لانسيتو اندا وهذا باش نسهل العمليات المالية للتوينس الكل. وكما تعرف التلميذ والثانوي والاعدادي هما اكثر من زوز ملايين في تونس واللي احنا اون انترفيان باش نسهلوا العمليات هذية باش ما يتعبوش.
0: بي جوستومون كومون سا سباس هذية الترسيم يخص الابتدائي الاعدادي والثانوي لانسكريبسيون سكولير.
1: هو احنا عن الابليكاسيون احنا متواجدين على ديكانو معناتها متواجدين على كامل تراب الجمهورية متواجدين بالابليكاسيون اندا تاو هذا قبيله كما قلت انت الابليكاسيون اللي موجوده على ستور كلهم نجموا يهبطوا الحرفاء ولا اي مواطن تونسي
0: نجم
1: يتلشارجيها ويخدم معناتها ويعمل الانسكريبسيون نتاعو. زاد نجمه 181 ديز اترافير اليو اس اس دي واللي هذا معناتها لو سيرفيس الي متواجد على اليو اس اس دي وهذا مازال كيتلانسا وزاد اترافير نو ريزو فروعنا اللي متواجدين على كامل تراب الجمهوريه
0: سيغ بلاس
1: سيغ بلاس ينجموا يلقاو معناتها الاعانه والاحاطه باش يعديوا الانسكريبسيون نتاعهم وفي الفروع نتاعنا. هذايا راهو ما غير حتى فري وانا نزيد نعاود نقول ما غير حتى فري على خاطر سي غراتوي باش نعاونوا ونسهلوا الماموريه والعمليه للعباد الكل.
0: فوالا دونك سي اكسيسيبل بالتليفون واحد من تابليت ولا حاجه ولا يمشي سور بلاس يعمل انسكريبسيون ويخلص مال تاو اللي يسمع فيه يقول كيفاش كومون سا سباس فما واليت فما شنو اللي يصير.
1: هو فما ثلاثه حاجات كما كنت نقول لك الواليت كليون واللي هبط على ستور يعمل الانسكريبسيون في الكونت ويصب فيها الفلوس فب الفلوس اترافير الفروع نتاعنا اترافير زيد الكارت بونكير اذا هو عنده كارت بونكير نجم يشارجيها وزيد معناتها ينجم بالنجمه 181 ديز اللي ماهوش ايكيبي بال الانترنت وعنده سمارتفون ينجم زيد بالتليفون نتاعو سهله برشا يدخل يعمل نجمه 181 ديز ويسجل صغيره يكون هذا معناتها مشارجي الكونت بتاعو بيان سور كيما تعرفوا اللي الابتدائي 4 دينارات والثانوي والاعدادي 8600 ما غير حتى فري. ونزيد نعاود نقول ليندا ما غير حتى فري على خاطر العباد كلهم تو يقول لك بالفري ما فما حتى فري والكونت اللي حلو سي غراتوي افي بلاش معناتها حلينو سي بري بايي زاد مسبق الدفع وهذا يخلي العباد ما يخموش او فري دو توني او حاجه
0: حتى الكتر. شيء معناها يبدا قاعد في البحر ينجم يقيد صغار
1: ينجم يخلص
0: يعطيك الصحه سي الفاضل. جوشي معاك حنان اسماعيل مسؤوله الاتصال في اندا تاو دونك بخلاف اللي كان يفصلنا فيه سي الفاضل اللي هي حاجه تسهل برشا على لي بارون تربحهم برشا وقت وديبلاسمون الى اخره فما حاجه اخرى جديده زاد عندكم في اطار العوده المدرسيه.
2: بيان سور احنا في اندا l'éducation
0: elle est donc un axe stratégique نخدموا عليه وان كولابوراسيون مع اندا تمويل اللي هي المؤسسه الاولى للقروض الصغرى اليوم في تونس. عندنا قرض ديدي للتعليم. ايش معناتها؟ معناتها اليوم اي عبد يستحق
2: بشيخه قرض يقضي به ما لازم العودة المدرسية
0: عقب صيف ومصروف
2: صحيح برشا مصروف العودة المدرسية تستحق شكون معناتها تستحق أمويان وإلا
0: بيجي.
2: معناتها أم بيجي ولا باش باش واحد يعاون بها روحه ويعادي الغنطخي مرتاح دونك عنده تمويل دونك اسني دونك في القرض التعليم تصب على وليت انت تو اش معناتها معناتها سيتو بروميير اسني حرفينا في انت تمويل اللي خذوا قرض التعليم فما شكون معناتها خذي قرضو على الوليت انت تو والوليت هذيك دونك يتصب له فيها قرضو ديجيتالمون بعد الفلوس تبدا موجوده في الابليكاسيون ينجم يقوم ديريكتومون بالتسجيل نتاع صغار معناتها تسجيل معلوم الترسيم المدرسي الابتدائي الاعدادي والثانوي ديريكتومون على بلاصتو من غير ما يتنقل من دارو il suit معناتها لي زيتابي سون تري سامبل اي فاسيل دونك الحريف من بلاصتو ينجم دونك يخلص معلوم الترسيم المدرسي نتاع صغارو مش هذا كها احنا نخدموا على ان باركور ديجيتال نتاع الحرفاء اليوم هذيك علاش عندنا ان ريزو نتاع مكتبات اللي هما دي بارتنير معنا دونك بالفلوس اللي في الابليكاسيون نتاع القرض اليوم زاد الحريف ينجم يتعدى للليبروري اللي هما بارتنير معنا دونك يقوم بالشراء نتاع الملازم العوده المدرسي الكل كراسي اكسيتيرا ويقوم بعمليه الخلاص بالوليد ديريكتومون بليش كاش وبليش صرف
0: دونك كيف كيف
2: صحيح مع هذا زيد ينجم يقوم الحريف بخلاص قرضه ديريكتومون دونك من غير ما يتنقل ويشد صف اكسيتيرا دونك احنا هوني في اندا حبيت جو مي لاكسون على الباركور ديجيتال في التعليم دونك اليوم اترافير القرض الحريف كي ياخذ قرض ياخذه ديجيتالمون دونك ديريكتومون يتصب على الوليت
0: ويقضي بيه
2: شهورو الكل اللي يخص العوده المدرسيه من التسجيل معلوم ترسيم المدرسي الابتدائي الاعدادي والثانوي للادوات المدرسيه لخلاص قرضو البرشه زيده دوتر سيرفيس اللي هما مهمين برشا كيما ترانسفير دارجون اليوم البارون يستحق انه باش يبعث لولده اللي يقرا بعيد عليه في مستير والا في صفاقس دونك بالابليكاسيون نتاعو ينجم يبعث فلوس لولده في اي وقت وهو في بلاصتو
0: يربح برشا
2: صحيح الفلوس توصل بالوقت
0: اي
2: والليتيجون ولا اللي باش يجبد الفلوس دونك ياخذهم بالوقت يمشي لاي بوان انت تو يجبدهم والا يخليهم في الابليكاسيون وينجم يبدا بهم يستعملهم ونحب نزيد حاجه اخرى بربي ليندا اللي احنا زيد رانا متعاقدين مع الفضائيات الكبرى والمتوسطه المعروفين الكل اليوم في تونس دونك الحريف راهو عنده اون بانوبلي دونك دو بارتنير ينجم يخلص في المكتبات ينجم يتعدى اسكو جو بو سيتي ولا عزيزه مونوبري اكسيتيرا
0: دونك فوالا يدخلوا يلقاو لي
2: عامل الثقه
0: يلقاوهم لي بارتنير نتاعكم على
2: صحيح موجودين الموقع. احنا متمتعين معناتها البارتنير نتاعنا متمتعين بالمعدات الاشهاريه اللازمه دونك الحريف يعدي توت ان باركور
0: ويقضي ديجيتال
2: صحيح
0: فوالا هذه حاجه باهيه خاطر توا مع القضيات والمشاغل والحياه والجري ماذا بيه اي واحد يلقى حاجه تسهل له تدخل الوقت بوركوا با خلينا نمشيو للجو زاد كيف كيف عندكم اللي يظل يتواصل حتى 15 سبتمبر كنت تفسر لنا كيفاش يشاركوا يربحوا لي موداليتي نتاع الجو هذايا
2: بيان سور بي احنا دونك التوينس الكل اللي اليوم يقوموا بخلاص معلومه الترسيم المدرسي نتاع الصغيرات دونك كيلكو سوا معناتها لو كانال كيما قال زميلي فاضل دونك ينجم يتيليشارجي لابليكاسيون انداتا ويحل كونت يصب الفلوس ويخلص معلومه الترسيم المدرسي ديريكتومون من لابليكاسيون يدخل في القرعه والا كان ما عندوش انترنت ينجم يتابي ايتوال 181 ديز كيف كيف يدخل في القرعة أوتوماتيكمان وإلا يتوجه الأقرب نقطة عند تولي موجودين على كيمة تراب الجمهورية نخدمه من الاثنين حتى للأحد من ثمانية حتى لثمانية وحتى أيام العطل الرسمي كما أحنا البير حلنا نخدمه سبعة لسبعة ومن ثمانية لثمانية وهذا الكل بربي نحب نقول حاجة مهمة زيدا ليندا للمستمعين دونك احنا الحرفي ينجموا يتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي باش يلقاو tout un plan معناتها دو بريزونس على خاطر في لي بوين بارتنير نتاعنا احنا عندنا فريق ميداني حاضر دونك موجود في الفضائيات اللي حكيت لهم الكل باش يعاون الحريف
0: باش يستعمل
2: باش يستعمل لابليكاتور راهو لو شانجمون دان كومبورتمون سي با فاسيل سي با ايفيدون مي
0: c'est pas impossible et difficile
2: pour nous. مرافقة وتوجيه
0: باش موجودة الاسيستانس سور بلاس سور لو ليو دو فونت موجودة توت اون انيماسيون بور معناتها انسيتي معناتها لي كليون باش يستعملوا لابليكاسيون ويولي التليفون هو ستوش اليوم بلاش كاش بلاش صرف بالحق التليفون هو لو مويان دو بايمون اوفيسيل لو بايمون موبيل
2: اللي اسهل واللي اسرع واللي بلو براتيك دونك نرجعوا لجو قلت انت لي تخوا معناها كانوا اللي نجموا يعملوا الانسكريبسيون اوتوماتيكمون يدخلوا في القرعه
0: وهذايا
2: جوسكا معناتها حتى كشي 15 سبتمبر
0: احنا اليوم جينا الموزايك وانا انونسي جو دونك من اليوم حتى 15 سبتمبر انكلو اللي يقوم بعمليه خلاص معلومه ترسيم المدرسي باندا تو كيلكو سوا لو كانال
2: يدخل في القرعه
0: USSD إتوال 181
2: إلا في نقاطنا
0: دونك يدخل في القرعة ويكون يربح صحيح يكون واحد من 50 ربح 200 دينار اللي تصبوله في الوالد
2: بارفي ديريكتومون رقم حاضري
0: فوالا وكل 200 دينار هذوك يتعدى يقضي بهم
1: باش يخلص بهم
0: معناتها كوفغيغ لي شارج اللي يستحقهم في العودة المدرسية
2: احنا قبل ما نعملوا الانترفونسيون معاك حنان ومع كيف كيف فاضل جي انونسي قبيلة شوية للمستمعين اللي قاعدين يتبعوا فينا انه اللي يمشي يعمل الانسكريبسيون على الابليكاسيون انداتا وكنا نحكي وفسرنا كيفاش ويكلمنا بار لا سويت على 71913000 عملنا انتراج في الستاندار نتاعنا يخرج معنا وينجم يشارك ويربح 100 دينار ان توكا اليوم في الانتراج يخرج معنا نصر الدين قومة من ولاية الكيف اللي خلص الانسكريبسيون نتاع زوج صغيراته وكلمنا وهو اليوم سعيد الحظ باش نحكيو معاه شوية ونعطيو زاد الكادو نتاعو بعد فسرنا كيفاش في تصابو زاد في الوالد ولا ليه نصر الدين مرحبا بيك وتحية ليك
3: مرحبا مدام ومرحبا بضيوف ومرحبا بمستمعينا مزيكا
2: يفضلك يا سيدي تحية ليك والمستمعين الكل في ولاية الجمهورية وين ما تسمعوا فينا دونك نصر الدين انت باش نجمت تكلمنا وتخرج في تيراج دخلت وعملت لانسكريبسيون عندك زوز صغيرات قداش عمارهم ربي فضلهم لك يا نصر الدين
3: عايش مدام عمارهم 9 سنين سنة رابعة ابتدائي و15 سنة سنة أولى ثانوي
2: ربي فضلهم ان شاء الله بنجاح ويعديو اني سكولير ناجحة يا سيدي احكينا تجربتك مع الداتا وكيفاش عملت انسكريبسيون كيفاش كانت سهله رابيد كيفاش
3: ولينا الوليت نستعمل فيها من قبل معناها ونتبع في موزايك صباح سمعت لانونس والوليت فيها سولد قلت بركوا فيها معناها
2: لقيت روحك معناها حاضر بيش
3: جيت انتي وخلصت اللي فري معناها نتاع الابتدائي 4 دينارات نتاع السكوندير 8 دينار 600 اون فري معناها جيت تدفع المونسون تاع الانسكريبسيون
2: داكو
3: حتى السيبور نتاعهم معناها تتحقق في على الفيسبوك يجاوبوا بالوقت انطوري بالوقت اللي عليه
2: باهي برشا تري بيان والتجربه كانت بالنسبه لك انت ربحتك شويه وقت نصر الدين تمشي وعمل برشا
3: وقت سيرتو معناها ما ثماش صف ما ثماش مدار معناها سيرتو تنجم تفرجي حتى الوليد نتاعك وتربح برشا وقت وسيرتو الدنيا سخانه تي في تي باش تخرج وتو
2: هكاها ان شاء الله ان شاء الله تنفرج من هوني الايام الجايه في علاقه بسخانه نصر الدين انت توا ربحت توا جوستومون مع عند تو 100 دينار مبروكين عليك والف مبروك تتفسر لنا مدام حنين ولا سي فاضل وين نلقاهم ال 100 الف هذوما
0: جوستومون احنا جست نكملوا دونك لانترفونسيون ديريكتومون دونك نو كوليغ يكلموا سي نصر ونصر الدين فوالا دونك ويقوموا بالكاشين كاشين كاشين اليمونتي لو كونت نتاعو كاشين
2: والا ترانسفير دارجون باش يلقى فيهم 100 دينار بار لا سويت يستعملهم في اللي كنت فسر لنا
0: فيه الكل يتعدى ينجم يتعدى لاي مكتبه دونك يتبعنا هو ديجا
2: كيما على ريزو سوسيو
0: التواصل الاجتماعي فوالا دونك يلقى لي بوان داكسبتاسيون الكل وين ينجم يخلص بان داتا ويتعدى يقضي لي فورنيتور نتاعو الكل و ديجا كاش و سون صرف ولي تليفونه هو لو مويان دو بايمون
2: يعطيك الصحه نحب نشكرك برشا تحبوا تعيشوا التجربه وتجربوا تسهلوا على روحكم ادخلوا توا تيليشارجيو لابليكاسيون انداتا وعملوا الانسكريبسيون تسهل عليكم وزيد تدخلوا في القرعه اللي كنا نحكيوا عليها حتى 15 سبتمبر تربحوا 200 دينار ميرسي بوكو فاضل بريكي مدير التجاري نتاع انداتا يعطيك الصحه شكرا حنان اسماعيل مسؤوله الاتصال في انداتا ميرسي بوكو لكم زوز على الانترفونسيون هذه اللي ان شاء الله تسهل على برشا من الاولياء وان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه للصغيرات الكل وان شاء الله بنجاح تحيه لكم ميرسي 10:35 دقيقه في احلى صباح خارجين فاصل صغير ومن بعد راجعين
4: هذه ليلتي
5: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع صوت

بلدية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا الخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
1: ركب عن محمد
0: بمساهمة بودابرود وموزايكافي.

0: صندوق عجب.
1: اهلا يا صندوق عجب، يا صندوق عجب براني برجع لي شوفوا لي حل، شوفوا لنا حل يا ولادي. واش معقول واحد يمشي يجبد فلوس سبتار يلقى الصف، يمشي للقبال يلقى الصف، يمشي للبوسطه يلقى الصف، تصور البوسطه تلقى اربع قشيات ولا خمسه قشيات وقشي واحد برك يخدم، يمشي للقبال تلقى تسع قشيات وواحد برك يخدم، تمشي فهمتني البلديه تلقاهم فهمتني زوج ولا ثلاثه قشيات تلقى واحد برك يخدم مضامين تعرف بالامضاء ويخدم تبقى الاسر تسرولي في شهر. شنو تحبوا من عندنا من الاخر؟ من الاخر اعطينا من الاخر يا ولدي شنو تحبوا عندنا؟
2: يظهر لي اليوم شديتهم بالكمشة الناس اللي وسخوا في تونس ويوسخوا في الشوارع ويلوحوا ياكلوا يلوحوا ليزون بالاج وكل شيء. قلت في كوشة شنيش الخبز يا أخي سيد محترم بعث بنته عمرها 5-6 سنين قالها برا امشي اشري كعبك شوكولا بانو شوكولا. انا ويقفوا الطفلة مشيت تجري وقفت قدام الكونتوار قلت لها يا بنوتة يا صغيرونة إذا عايش بنتي هاو تصف شدورايا. يا أخي قحرت لي قلت لها إذا عايش بنتي هاو تصف. يا أخي المرأة قلت لها راو كان ما تشت الصف راو أنت تقعد لأخرى. باقي الطفلة ما فهمتش مشت تشكيل بوها. يا أخي بوها بدأ يسيح وعاية تقول على كعبة شوكولا باش تشد الصف. قلت له أي نعم يا سيدي صغارنا نعلموهم الصبر ونعلموهم يحترموا غيرهم ويشدوا الصف حتى إن شاء الله على فلسة. ما عجبوش الحال هز روحه ومشي وما شلاش البنت.
3: صباح الخير صندوق عجب، صباح الخير تونس، السلام عليكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيات خير. قولكم كل واحد يخرج يعمل نص ساعه حمله نظافه، نص ساعه كاو 30 دقيقه كل مواطن يخرج يعمل 30 دقيقه ما فيها باس نقفوا البلاد.
4: مع خير صندوق عجب، احنا نعيشوا في أزمة ما عندهاش سابق. يوم صبحنا الصباح باش نتحرقوا بالشمس وحتى دابو زمامة فما ميسيرش حتى ندورو نشربوا ماء سبيلة كان ما قصوه الناش والضو مقصوص 6 سوايع البارح وميسيرش ربي معانا. هذا أنا نحب حاجة خممت فيها العباد أكلي بداو يذوقوا عصيدة أما شريوها ناقصة حلوة زايدة سكر ناقصة فارينة السكر السقوق مندي الكريمة حلوة برشا وهما يبداو عادة. أنا طيبت شوية عصيدة سنة هكيكة في في في لحظة تخلويت طيبتها خاطر توا كي رجعت المخي عمري ما حقني طيبتها في الصحانة هذه خاطر اني تحرقت. أما كان حد يقول عليها حاجة يا ناقصة حلوة لما نحطها فوق راسي ونبدأ هاي العصيدة هاي العصيدة.
0: صندوق عجب انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
5: مع أصواتكم نكملوا حلقة اليوم في أحلى سبيح مع صندوق عجب بيان سور وينسجلوا على 71-113-1000 رأيكم صوتكم ونقدكم. مرسي اللي تابعتونا من 6 للأحداش في أحلى سبيح. مرسي يا توت ليكيب صالح شرقي في الإخراج، معنا فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي، نصر دي مترعة في الإخراج الرقمي، كيف كيف كلمة في ستاندار في الميكرو معكم ليندا رحالي. باش خليكم بعد شوية مع موعد أخبار الأحداش على موزيك اف ام وبيان سور تابعوا بقية برامجنا مادونا. نكملوا حلقة اليوم من أحلى سباح، أقول لكم شاهي طيب الناس الكل ونتلقاو غدوة حلقة جديدة من 6-11 في أحلى سباح.

0: موزيك FM الأولى في تونس.
1: هذه ليلتي.
2: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025، يتجدد الموعد هذه السنة مع

بأعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. منظمة الصحة العالمية بتونس تدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. والمنظمة تحث وفق بلاغ نشرته اليوم على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من آثار الحرارة المرتفعة. ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بتسجيل درجات حرارة مرتفعة في عدد من مناطق البلاد خلال هذه الفترة. الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية يومي 24 و25 من أوت الجاري تسفر عن القيام بأكثر من 200 عملية حجز وإزالة فورية ل 726 نقطة انتصاب عشوائية وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية. وفي المجال الصحي تم تحرير ما يزيد عن 290 محضرا اقتصاديا و390 مخالفة صحية. الإدارة العامة للأداءات تذكر في بلاغ أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من أوت الجاري. في تطورات الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول اليوم إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من وصفهم بالمتوحشين الذين يحكمون إيران، وذلك في معرض إشادته بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية. الكرملين يعلن أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA أجرى في موسكو مباحثات مع الاستخبارات الروسية ولم يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن مدير CIA جون راتكليف زار موسكو أمس بعد أن أظهرت بيانات تتبع للطيران هبوط طائرة عسكرية أمريكية في العاصمة الروسية. ختاما، الناخبون السويسريون يصوتون في استفتاء يجرى الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون على صيغة أكثر تقييدا من الحياد من شأنها أن تمنع بلادهم من فرض عقوبات اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسية. وتشير استطلاعات رأي إلى أن الناخبين سيرفضون هذا الاقتراح، إذ أظهر استطلاع حديث أن ما يزيد عن 60% يعارضون مقابل 36% يؤيدونه. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام من الثاني الجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب.

العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن

وأنس بن سعيد. العرض الحدث ربوخ الجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي. بمساهمة شيري، ماكسويل، بيكو، أمام بنك، ديليس، بيات، جيلي، سنابل كارتاج، أوريدو، إس تي بي، سوتينول، بوغا وموزايك اف ام. من الجمعة من 11 للنص نهار موزايك اف ام.

المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودابرود إي موزيك فم.

0: مؤسسة بنجيد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجيد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
1: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبرتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 و13000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
1: Vendredi 28 août, au BRF Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbour, pour la première fois en Tunisie. Enzo Seffredi, de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم الجديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأربعاء 26 من أوت خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11:30 صباحا والساعة 6 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك على مستوى المناطق التالية: الحامة، لجرد، بودرياس، شميبة، دقاش، القلال، سوق جديد، الشرايع، الأحمر، المكارم، الشخار، النوايل، مجد بن عباس، نصر الله، فوسانة، لهشرية، أولاد حفوز، لعيون، حزوة، حاسي الفريد، أولاد حامد، دم العظام، المزونة، ونفتاح. وشركة ستاك تقول أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. إدارة المستشفى المحلي برمادا من ولاية طاوين تعلن تسخيرا مختلف الإمكانيات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحر. وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية والتوجيه والإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا. المجلس التونسي للإفريقي للأعمال ينظم بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى العاصمة كوناكري من 6 إلى 11 من أكتوبر القادم في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين تونس وجمهورية غينيا، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. كما تهدف البعثة الاقتصادية إلى دعم الشراكات والاستثمارات وتعزيز فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الغينيين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات والتكنولوجيات واللوجستيك والتنمية الترابية. في أخبار العالم، إيران تعلن على لسان عدد من كبار مسؤوليها أن قضايا مهمة لا تزال قيد التفاوض مع واشنطن وسط الشكوك في التزامها بتعهداتها، مؤكدة في الوقت نفسه حصر ترتيبات مضيق هرمز بينها وبين سلطنة عمان ومواصلة تطوير قدرات دفاعية بإمكانيات محلية بحتة. البيت الأبيض ينفي وجود أي محادثات أو اتصالات جارية مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض عليها بكامل قوته وفعاليته، وذلك ردا على معلومات متداولة من باكستان تحدثت عن عرض أمريكي يقضي بإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على طهران مقابل فتحها مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحيل إلى الكونغرس اتفاق التعاون المقترح مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية ليدخل مرحلة المراجعة التشريعية. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز الأربعاء إن الاتفاق أرسل إلى الكونغرس يوم الاثنين، موضحا أنه يسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى المملكة. كوريا الجنوبية تقول اليوم الأربعاء أنها أرسلت مقاتلات ردا على دخول طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوي التابع لها في ثاني اختراق من نوعه خلال أسابيع. وأفادت وزارة الدفاع في سيول بأن طائرات روسية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التابع لها فوق بحر الشرق المعروف باسم بحر اليابان ثم غادرتها. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 26 أوت، يتواصل الطقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الشرقي. الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: Fréquence 1 في تونس. Mosaïque FM.

0: Business. ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك اف ام.
1: يا مرحبا يا مرحبا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك مثيل يا جماعة من نصف النهار حتى الماضي ساعتين تحاول تلخص لكم أهم وآخر الأحداث في تونس وخارج تونس, نفسر لكم نحل لكم ونعطيكم المعطيات والكواليس. شكرا لأنكم تتابعوا فينا على اليوتيوب لايف نتاعنا, لايف الفيسبوك تتابعوا فينا على اللونتين. شكرا لسليم سمعين مخرجنا, مرحبا بك المخرج الرقمي منو منورنا. تبعثونا أسئلتكم على الواتساب على 23513000 23513000. تو نتحاوروا معاكم وباش نحكيوا, تتواصلوا معنا ديما توصفوا لنا الوضع الحكايات باش نتكلم تقريبا نفس المواضيع. فوالا شنو باش نقول لكم,
2: حاسس بيك حاسس بيك.
1: سينجي زعيري مرحبا, شنو احوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله. انا في المرحبا.
1: فوالا باش نقول لكم شنو احوالك سي خليل.
3: اهلا وسهلا سي نوفل, مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا سي نهد,
2: صباح النور نوفل, مرحبا بيك وكل المستمعين.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. دونك باش نحكيو على برشا مواضيع, باش نحكيو على الحراره, الحدث الاكبر اليوم. تونس داخله في ايامات سخانه برشا, وصلنا البارح رقم كبير باش نوصلوا اليوم وغدوه. يبدو انه اليوم غدوه الذروه, حاولوا تردوا بالكم, حاولوا ما تخرجوش في القايله ابار لي كاورو, هذوك ينجموا يخرجوا,

0: برشا ناس توا اضطروا. فما عائله يقول لك انا نشرب ما سابيلا ولادي ولا امي مريضه نجيب لها الماء المعلب نشربوا ما سابيلا ولا لا. وباش نحكيو على قانون الشيكات الكاش اللي قاعد يدور متى ارقام قاعده تخرج. وفي الساعه الثانيه برشا حكايات وبرشا مواضيع مهمه ومهمه جدا. دونك على 23513000 قاعدين تبعثونا. سليم يلا نبداو في اخر الاخبار. دقيقه نيوز معنا هنا.
1: دقيقه نيوز
2: دقيقة نيوز
3: نبدأ أخبارنا بمتابعة للأحوال الجوية وآخر إصدارات المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم لتحديث لخريطة اليقظة الجوية حط بموجب 23 ولاية تحت درجة إنذار كبيرة. نحكي عن اللون البرتقالي باستثناء القصرين مما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وحسب المعهد فإن الوضع الجوي يشهد طقس حار مع ظهور الشهيل إلى جانب تشكل خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار وتستمر صلاحية هذه النشرة الجوية من الساعة السابعة صباحا ليوم الأربعاء حتى الساعة السابعة صباحا يوم غد الخميس. الشركة توصية الكهرباء والغاز تعلم حلفائها أنه تزامنا مع موجة الحر المرتقبة انطلاقا من اليوم الأربعاء يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترة ذروة الطلب المحددة من الساعة ماضي ساعة حتى للخمسة بتاع العشية وأيضا من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وفي هذا الإطار شركة الستيك تدعو في بلاغها كل حلفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف اللي قالت انها تمثل السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتمكن من الكشف عن مستودع عشوائي داخل أحد المنازل الكائنة بالجهة يتم استغلاله لتخزين كمية كبيرة من المياه المعدنية بغرض الاحتكار وعلى إثر عملية التفقد والتنسيق الفوري مع ممثلة النيابة العمومية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة. تمت مداهمة المحل وحجز قرابة 14,000 قارورة مياه معدنية معلبة سعة 1.5 لتر تم ضخها على الفور في مسالك التوزيع القانونية. مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعات نهز 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت 2026. هكذا تكون سجلت ارتفاع مقارنة بنفس الفترة من عام ناول حسب المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. بلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 أوت 26 نحو 5,127 مليون دينار مقابل 4,885 في نفس الفترة من عام ناول، أي نحكيه بزيادة فاقت 5%. وزير الصحة مصطفى الفرجاني هن بمقر الوزارة بتونس الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى اسمهان السويسي المتوجة بجائزة أطباء الجلد للشباب لإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا. وفيهم بخبرهم بلدية حلق الويد اللي أعلنت عن غلق شارع فرانكلين روزفلت أمام حركة الجوالين ووقوف كافة أنواع السيارات والعربات من 25 إلى 27 أوت 2026 وهذا يوميا من الساعة 5 مساء إلى منتصف الليل بمناسبة تنظيم مهرجان عيد الحوت بالجهة.
1: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز
1: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. الصحفي اللي يشكر واللي موجود وناشط برشا في يلوج على حاجات شكرا معناتها رجعتونا مهرجان الحوت روزفلت، ولكن ان شاء الله ما يقصش الضوء على روزفلت خاطر عندي فيديو متعود البارح روزفلت كله ظلمة والمطاعم كلها مسكر ولا معناتها يعني مهرجان الحوت فكرة طيبة ان شاء الله ما يقصش عليها الضوء.
4: ان شاء الله
0: ما تبديش تقول ان شاء الله ولا لا يعطيهم الصحة، ولكن شفنا وحيدة دريدي عاملة فيديو بارتاجوها الناس كل الدور على روزفلت ظلمة تحيسة والمطاعم سكرت.
4: انا مش داش على هذه، انا داش على حاجة اخرى.
0: ستيك
4: سمعت نات؟ لا سمعت انا انت قلت معناتها طلب شنو المكيفات ما
3: اي قالك
0: لحظة هو نصحتنا ستيغو شكرا له يعني. والبليغ اللي هبطوا فيه كل يوم احنا نكتشفه ساي ولفنا نهار الخميس الاربعاء الجمعة السبت كل بليغ هو بيدو معناتها ستيغ تنصحنا ما هو رو كي تنصحنا ستيغ المواطن يعمل العكس ولكن مش مشكل تنصحنا ما تستعملوش برشا الكليماتيزور معناتها كي تستعمل الكليماتيزور طفي الفريجيدير نفس الشيء سونيد باش تنصحنا غدوة تقولنا اذا تشرب معاش الدوش واذا الدوش معاش تشرب يعني يلزم

0: لا يلزم يلزم نكونوا كمواطنين واعيين ونعرفوا نقطعته. كي انا دوشت اليوم لازم نعطش ما نعطش نشرب غدوة وندوش فهمت نهار بنهار
1: لا هو
0: نوف
1: البيت برجولية برجولية
0: خليك معناتها نقدك بناء
1: انت كي تنصحني وكتب ده قاريني انا
0: انصح روحك
1: قاريني لا لا لا لا لا مسالش انصح انصح
0: انصح روحك
1: هم يفهموا في الالكتريستي خير من احنا
0: صحيح
1: تنصحني تبدا قاريني معناتها انت تو على اساس تو تقول لي هي المشكله منين والغضب منين وحكايه انه المواطن وقت اللي يقص الضوء يتغشش علاش معناتها انت تصور في الليل كيف يقص الضوء المواطن يتغشش على خاطر ماهوش باش يتفرج على التلفزه معناتها من كثافه الانتاج الدرامي اللي عندنا وكذا واحنا نلاحقوا في الاحداث ولا باش يحط سيشوار في البريز يقعد يغزل له عندك شيخ هو ولا باش يحل الفريجدير يغزل اه تمشي الفريجدير تيمو كله على الكليماتيزور هو تيمو انت تعرف نوفل من جوان تقريبا ولا من ماي معناتها حتى اللي ما عندوش وما في حالوش كلها كاردات كليماتيزورات وسوق الكليماتيزورات لحد الان قاعده تخدم معناتها اكثر سيكتور قاعد يدخل في فلوس. وأن المواطن التونسي يلوج على الضوء على خاطر هو يحب يتنفس شوية هو بارد في قلب السخانة فعندما تنصحني النصيحة هذه وهي السبب الرئيسي للاستعمال المكثف للضوء عند التونسيين فأنت كيفاش تحبني معناتها تحبني نعم مثلا نبدأ ميت بالسخانة ومنش منشعلوش الكليماتيزور
0: لازم كي تسخن الدنيا نقص كليماتيزورات وكي تبرد الدنيا حل كليماتيزور
1: شفت معني أنا مثلا صدقني حتى اتصاليا نتخيل انه ستيك تسيب الحكاية هذه مو سيء سنستونا وسافا قل لي مثلا عندي زوج مولدات جايين او مش نبني ما حتى او يا ناس راهو صحيح راني غلطت وكل شيء
0: وغلطت حساباتي
1: وراهو باش نعمل وباش مش نصلح
0: البارح سامحني انصحني البارح برشا بارتاجيو التصوير تويل مولدات اللي حكي عليهم نوفل هم ما جاوش
1: لا اخي انت حكيت على حاجه من الخيال أيوة. انت حكيت على اقتناءات جاتك في خبر موثق ومصادق عليه
0: هم
1: ما خدموهمش
0: ما خدموهمش
1: مؤكد معناتها انا راني ما
0: عنديش حل لازمهم ضوء بشي
1: مازال ما خدموهمش او خدموهم وما حلوش المشكل بالكامل او كانوا ربما حل جزئي في فتره معينه ولكن هو
0: باش نحكيو بعد شويه على
1: احنا خاطر احنا شنو هي علاقتنا بهم علاقتنا بهم في جويلة قالوا راهو في اوت حتى كانت عاوده ريح حكايه بسيطه
0: صحيح صحيح تاي.
1: لكن احنا في اوت شفنا نفس الجو نتاع الذروه نتاع 15 و17
0: باش نحكي شويه على الطقس معناش في الجرايد باش نمشيو طول الموزايك 24 دونك ثلاثه نهار استثنائي في درجات الحراره ولكن ماهوش سخون كيما ايامات جويليه دونك اليوم الاربعاء موجه جديده من الحر في مستويات مرتفعة إلى غاية ليوم الخميس قبل بداية انخفاض تدريجي للحرارة دونك نهار الثلاثاء وصلت 47.9 درجة في زغوان و 47.2 درجة في القيروان برشا مناطق أخرى درجات الحرارة دونك تجاوزت المعادلات العادية بين 7 و11 درجة ولكن اللي عاشته تونس البارح بما عاشته في الصيف لا ديما يقعد جويلية أسخن لأنه في 17 جويلية موجة الحر القيروان 49.7 معناتها وزغوان 48.6 اليوم الاربعاء 26 اوت معهد الرصد الجوي يقول لك اقوى ايام هذه الموجه الحراره باش توصل 49 درجه في جندوب القروان تتجاوز 40 درجه في اغلب مناطق البلاد مناطق 47 درجة في جندوب القروان توزر قبلي 45 درجة في باجة 43 درجة في تونس الكبرى 46 درجة في مدينة المهدية المناطق الساحلية أقل شوية ونهار الخميس الحرارة باش تبقى مرتفعة جدا جدا 27 درجة في القروان وجندوبة وقبلي ودوز 46 درجة في باجة ومدنين 45 درجة في تونس الكبرى نحكي معها توقعات دونك الثلاثة شديد الحرارة واربعة والخميس الذروة ومنهار الجمعة تبدأ تطيح شوية ولكن ما هيش باش تطيح لدرجتك اللي معناتها الحراره باش توفى جمله هذا شنو قلنا لكم سينيجي دونك علقنا شويه على ستيك قبل ما نمشيو لموزايف 24 باش نحاولوا نحكيوا على الامر بكل وضوح شكرا زاده ميساجاتكم على 23513000
2: لا باش نحكي على الكلام اللي كان يقول فيه خليل في خصوص المحاولات اللي كانت ستيك معناها مش تقتنيهم واقتنات البعض منهم اللي حكيت عليهم نوفل في شهر جويليا المحاولات هذه ثم البعض منها اللي ما اقتنتوش ستيك هذا حسب المعطيات اللي عندي لأنه أسعارهم كانت باهظة جدا والبعض اللي اقتنتوا ستيك فما واحد منهم تقريبا هو من أكبر المحاولات أصابه عتب تحمبان أي دونك هذاك علاش دونك طلب اي تحام اي تحام بان اي صار له بان صارت له بان
0: اللي جا جديد
2: عطبي دونك استوجب الامر انهم باش باش تدخل في رقم
0: لا باش نعاود نسالك سؤال خاطر انا ما نعرفش سينيجي بكش سخانه اثرت فيك معناتها الشيء اللي جاي باش يخدم جديد صارت له بان
2: صارت له باني يبدو لي دخلت في رق السيارة
0: تقول فيه وجهك لا يبدو عليه ملامح الدهشة
2: وخاطر تعودت أنا
0: بالصدمات
2: دونك ما وهالمحاولات هذه ما تحلش المشكلة لأنه اللي تحتاج
0: تخفف
2: تخفف شوية يعني خاطر هو المحول يجي بين المولد والشبكة شبكة توزيع الكهرباء اللي تحتاجه اليوم ستاغ وتحتاجه تونس لحل الأزمة هذه متاع الكهرباء هي مولدات الانتاج يعني
1: اللي تحرق غاز الطبيعي وتصنع
0: الانتاج باش نخرج وفاصل بعد رجع كمال اللي تبعه مليح انت قلت بلاكاوت ودت البارح نهار 24 البارح 24
1: لا أمس 25
0: أي قلت البارح وصلنا حسب ذيك قصة الضوء كل المواقع وصلنا الضوء قاصص على إيش 60% من مناطق الجمهورية دونك بلاك اوت متنكر خاطر تقول لي بلاك اوت ايش 60% وصلوا مقصوص المناطق متى شيء مرعب يلا فاصل وبعد نرجع نجي زعيري كاملة
3: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق
4: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى
3: والفنانة التونسية رنا زروق
5: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهمك
3: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا
6: ناسايا
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين
7: ريتك ما نعرف وين
3: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم ماغ.
0: مرحبا مرحبا مرحبا نادي الفورتي بعد شوية باش نحكيو على المال المعدني باش نحكيو باش يرجع ماهوش باش يرجع جهان بن عبد الله زاد ما سبالة نشربوه ما نشربوش مضر مش مضر ولكن مش مضر ولكن شوية تفاصيل باش نحكيو عليهم ولكن نمشيو الموزايك 24
3: موزايك 24
0: يا سينيجي لا أحد يتكلم لا أحد يجيب لا أحد يخرج يوضح غريب جدا هذا السكوت تفضل كم لنا المعطيات نعتبرك أغزر ساعات نعتبرك صحفي ساعات نعتبرك مسؤول ساعات نعتبرك مش نواب كل مرة نتخيلوك شكل باش نحسوا فما ديناميزم في الحصة خلينا وحدنا نحكيه تفضل رانا نحاول وما حد ما يحب يحكي تفضل
2: نحاول وين نحاول زاد نحاول نحاول ناخذ معطيات على الاقل صحيحه والله العظيم يا نوفل صدقني قديش معناها ثم شقاء كبير ياسر وشيء معقد باش تاخذ معلومه واللي يعطيك المعلومه يبدا هو بيدو يبدا خايف يبدا خايف ويقول لك بربي ما تذكرنيش ما يعني وهذه حاله عامه تقريبا على كل مؤسسات الدوله وهذا غير معقول غير معقول لانه اليوم راهو الخبر مقدس خاصة في الظروف هذه في الأزمات هذه في الضوء في الماء في غيره يلزم يا أخويا ما تتكلموش عمو بلغ أخدموه باللي جاي بالذكاء الاصطناعي كما عملت وزارة التربية كنهار مثالش المهم أعطيه معلومة قلت أنه اللي تحتاجه ستاغ اليوم هي مولدات لإنتاج الكهرباء طبعا احنا مثلا حتى كمية الكهرباء اللي ناخذوها من الشقيق الجزائر زادت احنا تقريبا متفقين معهم على 600 ميجاوات ولين ناخذوا في 700 مع متكفيش طبعا لأنه ثم فارق اليوم يا خليل بأكثر من 1000 ميجاوات بين الانتاج الوطني والاستهلاك عموما لكن الحقيقة اللي نستغرب له أنا أنه نهار كما البارح مثلا البارح شنو هو البارح فري هكا ولا يعني مؤسسات الدولة ما تخدمش الكل تقريبا لا يعني وزارات مؤسسات عمومية وغيرها
1: الإدارات مش قادر تستهدف
2: القطاع الخاص جزء كبير منه ما يخدمش. يعني هنا كان مش نحكيه على كبار المستهلكين للكهرباء. المؤسسات هذه البارح ما تخدمش دونك ما استهلكتش كهرباء. اي قصان الضو البارح لمدة ساعتين وساعتين ونص وثلاثة سوايع علاش؟ البارح راه مولد، البارح الناس قاعدين في ديارهم. ثم توانسة خيروا أنهم يخرجوا من ديارهم يمشيوا، البارح مشاو البحر وذاك هو ثم كان الملاذ ذاك أنه الواحد يمشي يتلوح على الشط
1: ويمشي الملاذ وتعطلت إلى آخره.
2: يعني الطلب على الكهرباء البارح ما نتصورش كان بنفس النسق نتاع الايام العاديه. هي ملي قصرنا الضوء علاش على كليسته طويله معناها من المناطق اللي هبطتها ستيك في البلاغات نتاعها البارح معناها راي والقائمه مشي وتزيد مشي وتكبر
1: مرتين في النهار.
2: دونك شوف انا بالنسبه لي انا ان شاء الله الازمه دي ان شاء الله تعدي وان شاء الله بزوال هالموجه نتاع الحر
0: قاعده تعدي
2: ان شاء الله.
0: شوف ان شاء الله ما واحد شوف قاعده تعدي على حساب المواطن شنو تعدي غير ماناش باش نموتوا احنا في الاخر. انا عني وكاوي
2: نعرف
0: مش تعدي معناها مش تتعدي
2: ما ثماش ازمه تستمر في الزمن
0: والمواطن قالوا ان شاء الله نرجعوا شتاء وفيضانات خير
1: بالحق.
2: لكن راهو اليوم من واجب أستاك وواجب الوزارات المعنية أساسا على رأسها وزارة الطاقة ووزارة المناجم والصناعة رأوا من واجبكم أنكم اليوم تقولوا للشعب التونسي شنو باش تعملوا خلال الفترة هذه القادمة باش صيف 2026 والسيناريو اللي صار فيه والأزمة اللي صارت فيه ما تعودش. راهو هاو هاو هاو هنا نبهو من توا.
0: أعتقد سينيجي أنه من واجب رئيس الحكومة اليوم هي تتدخل، لأنه أعتقد أنه الأزمة لازم رئيس الحكومة تتدخل وتخرج العباد. تقول برشا ناس يقولوا ما تحبش تتدخل، أما من المفروض يخرج واحد. نعاود نقول في أخبار الثمانية متاع الوطنية
1: ومش مطالب بمعجزات
0: لا يفسر يفسر يفسر, يفسر سامحونا نعتقد خير من البلاغات من البلاغات الروتينية المزعجة اللي تهبط فيها ستيك وكذا ومعناها الناس تغزر الناس يعملوا اربع سوايع سينيجي باش يلقاو ستيكا ماء وهي تقول له ارجوك سكر الكليماتيزور. رانا وصلنا معناتها راو لا خبر لا راو المواطن حاسس انه ما فما حد معتبره. يا ولادي اخرجوا الساده الوزراء في الحكومة اخرجوا احكيوا مع الناس راهو واجبكم
1: خاصة
0: احكيوا مع الناس نحكيوا خطابات تفسيرية عادية معناتها فسروا للناس راهو المواطن حاسس انه ولا واحد مهتم به. رئيس تاج تقول نقصوا ساعتين البارح في البحر الازرق قالوا راهو 12 ساعة قاسين وعملوا مظاهرة صغيرة وين رجعوا لهم الضوء. معناتها ستيك تكذب علينا ولكن ما تكذبش لانه بلاغ يقول ويمكن ان نزيد اكثر وان نقص اكثر. معناتها بلاغ معمول بطريقة خبيثة
1: قبل البلاغ هذا. هات نرجع للحكومة لأنه مهم جدا اللي حكيت عليه وكان يحكي فيه النش. الحكومة مش مطالبة بالتفاصيل، الحكومة مطالبة بالإجابة على سؤال وحيد ومحدد. احنا ولينا واضح انه كل صيف نحتاج 6000 ميجاوات وعندنا 4400. الحكومة شنو دورها؟ الحكومة يلزمها مش راهو
0: في بالهم عندهم سنين قال
1: لنا
0: في بالهم سنين اللي
1: باش ننتقلوا من مستوى انتاج 4400 الى مستوى ما يفوق 6000. ماذا اعددنا من خطة حتى لا يكون الصيف القادم كالصيف الذي مضى؟ هذه بالنسبة للحكومة. بالنسبة للستاك وخدش مرة عودنا شبيكم ساكتين شبيكم ساكتين شبيكم ساكتين، مش نمشيو لتفسير اخر تو تفسير الاخر بكل وضوح نرجعوا له بالامثلة الشعبية. السكوت علامة ماذا؟ علامة الرضا. بمعنى أنا نجم نفسر سكوت استاج بأني راني راضي على الغضب بمتاعكم، راو أنا بالحق ما نعرفش نخدم خدمتي، راو أنا بالحق ما نعرفش نوزع الكهرباء بعدالة على المواطنين وقت القصان، راو أنا بالحق عاجز على الانتاج وعاجز على التصليح وعاجز على تفعيل المولدات أو المحاولات اللي شريتها. ما نفهم إلا السكوت علامة الرضا، لأنه وقت واحد أربع خمسة شهور يقول لك رك غلط رك غلط رك غلط وما تجاوبش. كان جيت صحيح رك جاوبت، كان جا عندك الحل ولو الجزئي، رك قلت راه هذا حل جزئي ودافعت على وجهة نظرك. هذيك مؤسسة نحكي، خاطر المؤسسة هي اللي نحكي معها في التفصيلي، المؤسسة هي اللي نحكي معها نقول لازمك تكون فاهمة أن المواطن التونسي يستهلك برشا ضوء على خاطر المكيفات وانت تجي تقول المكيفات. البلاغ والحكايات هذه ما تصير إلا بأمور واقعية. تو احنا كما قال نوفل عدينا كل شيء ومش يتعدى كل شيء، ليك مش يتعدى كل شيء على اساس ما عادش تعودها. كيفاش ما عادش نعودها؟ كل طرف الحكومه تحكي في الكبير تقول راني عندي سياسة كهربائية باش نفوت عدد المولدات الكهربائية باش نبني زوز ولا ثلاثة أخرين باش نوصل لل 6600
0: يخرجوا يعترفوا المواطن يقعد رانا معناتها نحكي يقعد مدة باش يلقى دبوزة ما وإحنا كان وتم القبض على 20,000 دبوزة هي تم القبض
1: شبيكم
0: لحظة يخي الحليب مجيت مدة تقطع ولقيتوا له حل ما عادش تقطع تعايت للشركات قلهم نحبوا الماء موجود يزيونا بلا يزيونا معتها يعيشوا مع المواطن شوية أين الماء أين الماء الماء موجود حيث كل والإنتاج موجود ليه ويخرج يقولوا والإنتاج متوفر
1: شوف مدام المستودعات والمحلات واللي صار وتم القبض هذا مطلب الناس كل وقت اللي جاوا قالوا لنا راهو ثم ناس تحتكر كنا برمشي
0: كيما يحتكروا العبيد خليل خليل اغزل
1: الحمله
0: حياتنا الكل ديما ناس يحتكروا
1: لكن
0: رمضان اكثر شر في احتكار هو رمضان مثلا اي مشوا يجيو يقصوا علينا خبز يقولوا يحتكروا يا اخي القوا لنا حلول ولا اخرج قول حلول ولا اهبط سير تيران ولا رفلها ولا اعمل دوله بيعت مش ليه رجعنا حتى زوز ثلاثه مناطق البارح سهريج الماء نفرقوا على المواطنين بالله معتنا كمسؤول والراس هاريج الماء وناس يجيب سطل دهن ويحط فيه الماء وتقول لي لقينا حلول تو هذه حلول
2: أنا
0: المواطن حاسس انه لا احد قاعد يخمم اخرجوا احكيوا تشنو ليش اخرجوا احكيوا قولوا لنا رانا نمر بوضع صعب اصبروا معانا جمعتين تتفرهد ما عادش يصدق المواطن حد شيء اخرجوا قولوا راهو نهار 3 سبتمبر باش ترجع الامور اخرج واحد يقولنا وقتاش باش يرجع الماء باه وقت باش يرجع الماء
1: بسيطة سهل سؤال
0: فقط
2: بسيطة. شوف اليوم اللي نحتاجوه اليوم هو حاجتين أولا الحل أي أنا جاي كان جيك
0: الماء والضوء
2: حاجتين اللي نحتاجوه اليوم هو حاجتين الحل ساعة دبار اللي هو من واجب الحكومة
1: صحيح
2: من واجب السلطة التنفيذية اليوم تقول لي رئاسة الحكومة وزارة الصناعة ستيك غير الحكومة مؤسسات الدولة المؤسسات التنفيذية ثم الحاجة الثانية اللي هي تو احنا نحكيوا عن سنوات السلطة تتحدث عن المحاسبة اليوم من المفروض ان السلطة اليوم النظام السياسي يحاسب الناس اللي يتسبوا في الأزمة اللي نعيشوا فيها تو أزمة الكهرباء أزمة النقص الكبير متاع في إنتاج الكهرباء يقول محاسبة نتحدث على الشيء المعطى المعلومة اللي
0: قلتها
2: المعلومة اللي قلتها البارح والشخص راهو المسؤول هذا لولا معناها هاو تم عفائه وانتهى الأمر وتسكر الدوسي هو وقريبته الوزيرة تحاسب
0: المحاسبة والإصلاح
2: الملف الخطير اللي تحدث عليه سيلياس عمار الكاتب العام تاع الجامعة العامة للكهرباء والغاز نسمع فيه أنا في قناة تلفزية قناة الجنوبية على ما أظن قارة وفما وحدة إنتاج مشروع قدمته ستيك تحدث على المراسلات اللي مشيت واللي حكيت عليها نوفل كانت تذكرش وعطيت بالتواريخ أي. والمجالس الوزارية اللي أقرت وصادقت على مشاريع الاستثمار لإنتاج الكهرباء وما تنفذتش لأنه ما جاتش الموافقة من الهياكل المؤسسات المعنية قارة وفما مشروع كانت باش تعمل ستيك وحدة لإنتاج الكهرباء باش تنتج 350 ميجاوات والتمويل حاضر وجاهز من الوكالة الفرنسية للتنمية حسب ما يحكي حسب معطيته قال راو هذا يتحدث راو في الفترة بين 2018-2019 قال رئاسة الحكومة وقتها تعمل تليفون للوكالة وقولوا لهم ما تعطيوش الاعتماد ما تمولوش المشروع هذا يعني انا معناها ما فيهاش جدال ما تحتملش نقاش وجدال وعلاش وكيفاش هي افتحوا تحقيق يلزم تفتح تحقيقات اليوم علاش المشاريع هذه اللي كانت مش تنقذنا من الوضع الكارثي اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه علاش صارت وشكون المسؤول ويتحاسبوا مسؤول ولا مسؤولين يتحاسبوا انت حكيت على الماء نوفل يخي عنا مشكل اليوم في انتاج المياه المعدنية انا اقول لك لا 31 شركة لانتاج المياه قاعدة توفر في انتاج الانتاج الكافي اللي تعودت به احنا يدول
1: يغطي السوق التونسية
2: يغطي السوق التونسية احنا ما احنا رانا ما
1: باش نكونوا
2: دقيقين اي احنا
8: يغطي
2: احنا عدد السكان ما احنا ما زدناش يقول لي ما زدناش
0: ايش باش نزيدوا
2: ليه ما زدنا باش نحكيوا يحكي لي الاخر على ارتفاع الطلب اي فما اسباب الى جانب الاسباب اللي ذكرت انه في تصنيع القوارير البلاستيك ولا لا سيدي المشكل الاساسي ايضا يضاف الى الاسباب هذه الخلل الموجود في مسالك التوزيع ووزارة التجارة تعلم جيدا أنه مع التجار الجملة اللي هما شرعيين وقانونيين وتعرفهم وزارة التجارة تعرفهم بالواحد في كامل تراب الجمهورية تعرفهم وتعرفون موجودين ثم مسلك آخر ثم جروسيستية ثم مخازن تعملت أساسا عندها سنوات تخدم تشتغل فقط في المياه المعدنية الدبوات هذه لشكون تبيع أخويا الدبوات هذه تبيع للي حكينا عليها ماك النهار الدورجية
0: واضح
2: والدورجية لشكون يبيعوا للمواطنين يبيعوا للمقاهي والمطاعم علاش لانه السعر فيه هامش ربح وتو الدورجيه انا سمعت البارح اللي فما هبطوا المراقبه الاقتصاديه يلوجوا على الدورجيه دونك الدورجيه تو اختفوا اما خليني نقول لك انا تو مو ديما اللي يسرق يغلب اللي حاحي الدورجيه ما عادش يخدموا في النهار اذا وزاره التجاره تعتقد انه تخدم معناها وقت اداري باش تمشي تعمل حملات المراقبه اليوم الدورجيه يخدموا في الليل وما عادش يمشيوا على الهامش لا ولات المسألة تتخدم بالطلبيات تتعدى بالتليفون عبر تطبيق الواتساب والدوارجي كي يخرج يعرف روحه وين يمشي
0: واضح.
2: يعني المواطن ما هوش لاقي المال المعدني عند العطارة ولا عند الحماسة أما كي يمشي القهوة يلقاها كي يمشي الريستورون يلقاها
1: معناها رجعنا لنفس
2: الدائرة التسعيرة سمحني خليل باش نكمل جملة التسعيرة اللي عملتها وزارة التجارة ساعتين شكون يطبق فيها التسعيرة اللي عملتها لا تطبق
0: طبعا
2: ما تطبقش
0: من
2: يعني
0: الولاي.
2: وزارة التجارة
1: طبقت في الطماطم وفي اللحم حتى تطبق على الماء
0: ها باش نرجعوا بعد الفاصل قاعدين برشا تبعثونا على 320 23 513000 صديقتنا قالت عرس اختي قص علينا الضوء التو مصدومين معناتها كل شيء ضاع والدنيا كل ضاعت فما صديقنا قال انا خذيت استيكامة ما تظلموش اما راني قمت السبعة قعدت شد الصف قدام مغازة تحل الثمانية برشا دزين وسبين اما في الاخر فزت باميرة استيكامة وروحت بها
2: بلاي نوفل
0: براقي وفاز بالأميرة لا فاصل صغير
2: 30 ثانية
0: لحظة فاصل
2: 30 ثانية
0: مش لا فاصل إشاري بعد نعطيك يلا فاصل صغير ونرجع
9: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جي ام ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
10: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجونس ترابل تو دو كلمنا على 700-303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com ترافل تو دو لي بري تودو
11: هذه
8: في مهرجان قرطاج 2025. يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتها.

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: تذاكر على تذكرتي.ان مي فاروق في كارتاج أوف بمساهمة موزايك فام.
1: ميدي ماج. مرحبا مرحبا, هذه ميدي ماج. نحكيو على الموضوع المهم, حتى عنا فقرات نجمون أجلهم ساعة ثانية الغدوة. عشرات المساجات قاعدين يجيو الناس ناجي على 23 513, اللي يحكي على الواقع متاعو, اللي يحكي على شد النصف, اللي يحكي يقولك روحت باستكماء حاشم في الحومة الناس كل تكحر لي, باش يقول من أين لك هذا باش تولي الحكاية. فمش كون قال نعطيك تكمل بعد, عملوا لنا وكالة تبع دولة توزع كما قلنا على الخضرة على الغلة على الحق, معناتها عملوا لنا حاجة وكالة تشرف. لأنه سينيجي فما كلام أنت تقوله ولكن المنطق يقول لك هيك, ولكن ما يعرفوش. يعرفوا اللي يخدموا في وزارة التجارة, يعرفوا الناس كل, يعرفوا حتى اللي هربوا, يعرفوا كذا, معناتها ما نعرفش.
2: شوف نوفل, فما حل تقدم إلى وزارة التجارة, حل عملي وقانوني ينجم يوقف الأزمة دي متاع المياه المعدنية.
1: رفض طبعا ده.
2: الحل ذي هو أنه مصانع المياه 31 شركة متاع إنتاج المياه المعدنية تولي تبيع كان لتجار الجملة القانونيين المعترف بهم, واللي هما تلقى عندهم فاتورات متاع البيع. علاش؟ لأنه المخازن الأخرى اللي حكيت عليها بكري, كي تمشي تطلب الفاتورات تلقى عنده فاتورات الشراء, فاتورات البيع ما عندوش. ما هذا هو الواقع. ثم قائمة تعرفها ويعرفوها وزارة التجارة.
1: لو انت تعرف وزارة التجارة ما عرفوش الحكاية,
2: يعرفوا كل شيء, يعرفوا كل شيء. دونك المخازن هذه اللي هي في السيركوي الاخر, يعني في المسار الموازي, واللي هي ما تبيع كان الماء, واللي تبيع للدورجية.
3: الدورجية
2: خلي, يعني خلي المسلك التوزيع المنصوص عليه بالقانون بين مصانع الانتاج المياه المعدنية وتجار الجملة, ومن تجار الجملة تمشي مباشرة إلى تجار التفصيل. يعني شفتك الحلقة الأخرى كالموازية تلقى روحها على برا. هذا هو الحل.
3: أنا هذا فيش نحب نحكي معك.
2: علاش؟ لأن احنا ما عندناش مشكل في الانتاج به, الشركات قاعدة تبيع به, لكن ما مش قاعد يوصل للمواطن.
1: برشا أكدوا في كلامك اللي قالوا سينيجي كلام صحيح, رينيهم في الليل يحاوصوا في باب سعدون في كذا الكوامن ولا تدور في الليل
2: ولا يتحركوا في الليل.
3: شوفوهم احنا
2: بربي بس يقول لك معلومة,
1: اللي يبعثونا الماء برد ولا سخون يا ولدي رو ممنوع, تجي تقول له بردتها نزيد 200 رو كذب وممنوع. معناتها إذا واحد قال لك يخالف القانون مين اضطروا باش تاخذ بوست الماء. بالنسبة للقهاوي البارح في مون بليزير حتى قهوة ما عندها تباب زماء. تفضل سينيجي, حتى القهاوي راه موحلو. تفضل
2: كلمة للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة, بالله ما روزيت قاعدين تبذلوا في مجهود كبير في النهار, راه مجمع اللي نحكيوا عليهم ولاو يخدموا بعد 11 متاع الليل, راه الماء يتوزع في اماكن معينه سور كوموند راو بعد 11 متاع الليل.
1: قبل ما نعطيك خليل, مره قالت غليت ماء سبيله وبردته باش عطيته لولادي ومطعم خايب, بعد شويه باش نحكيوا عليه. بلي جليله اليوم قالت لي خرجت 9:30 وانا ندور بومهل رادس البحيره المرسى قمرت رواد وسط البلاد, والله لقيتها دبو زمان.
3: أنا سينجي باش نخشك في الموضوع, نحاول نخرج بمعنى منه. شنو رأيك كيف الدور جاي يدوره في النهار مش في الليل, وانت تشوفه وغيرك اللي يخدم باش يشوفه باش يراقبه باش يشوف فاتورة ما يشوفوش.
1: كيما
3: الدورجية هذو
1: كيما البنان في الخضارة وما يشوفوش.
3: الدورجية هذو جزء من الواقع اللي احنا مش لقين له حل. وانت كنت تحكي ساعة وكأني نحيت كلمة الماء وحطيت حاجة أخرى. راني انت اللي تحكي فيه ما هوش سياسة مائية فقط, ما هوش مياه معلبة فقط. حكينا على الدورجية وقت اللي الخضرة غلت, حكينا على الدورجية وقت اللي يهزوا في العلالش, نحكيوا على الدورجية وقت اللي يهزوا الكراس المدعوم ويبيعوا مش مدعوم. الدورجية موجودين معانا, موجودين في السيركوي التجاري والاقتصادي في حاجة اسمها مسالك التوزيع. وين يوحل أي مسؤول يخرج يقول لك مسالك التوزيع كأنه أنت كمواطن مسؤول على مسالك التوزيع، كأنه أنت شرطة بلدية، كأنه أنت هذم الكل. فبالتالي أخويا وزارة التجارة ما تنجمش تعمل البيعان والتوزيع مع بعضهم، نعملوا وزارة مسالك التوزيع، نعملوا كتابة الدولة خاصة بمراقبة حركية السوق، هذه خدمتها، خدمتها لا نضربوا في العلالش ولا في الطماطم ولا في البطاطا ولا في التفاح ولا في البنان ولا في المعلف. هذه مشكلة.
1: فلا جاوب عليه، مازلت أنا دقيقة. ما تعبوش العلوش، مسالك التوزيع البنان، مسالك التوزيع الكرموس، مسالك التوزيع السميد، مسالك التوزيع الخبز، ما تعبوش من نفس السبب يعطيونا، ما فدوش، ما حسوش انه المواطن لم يعد يصدق اي بيان يهبط لا مستاج لا من تجارة، لم يعد يصدق المواطن، لم يعد يصدق، لانك تقول له رو وصلوا مسؤولين لا الماء متوفر ونمشي ندور ما نلقاهوش، لا صدق المسؤول. عندك دقيقة باش تقفل لنا الموضوع الذي لا نهاية له، لأنه ليس هناك، ونعود نقوله رانا كمزيك نطلبوا الناس كل حتى ما يحب يحكي. تفضل سيدي.
2: شفت المخازن هذه متاع المتخصصة في بيع المياه المعدنية فقط، مش نحكي على تجار الجملة اللي هم معترف بهم، اللي بيعوا في الماء، المخازن هذه المتخصصة في المياه المعدنية وشوية كيخدموا جازوز اللي بيعوا للدورجية. شفت الناس هذوما الدبوات هذوما ولاو يشكلوا بمثابة اللوبي، بمثابة الكارتيل.
3: اي صحيح.
2: ولو كان وزارة التجارة ما تتغلبش وما تحلش المشكلة هذية، الأزمة هذية، وتوضع حد العبث هذا، نقول العبث، العبث بقوت الناس، قوت التوانس، العبث بيرسوا الله بجيبنا بصحة الناس، لو كان ما توصلش ما بشتوضع حد للمشكل هذا، اعتبروا أن وزارة التجارة فشلت، واللي يفشل في حل المشكلة هذه، الأزمة هذه، يجب يخرج ويعترف ويقول أنا فشلت وعليه أن يرحل.
1: واضح. يعطيكم الصحة، شكرا. فاصل وبعد نكمل معكم.
0: أولا إنرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام أنتم بألف خير.
4: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاس بوغا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت، حسن الهمالي، امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس. يا ولي
0: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29, و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين. بمساهمات بودا برود وموزايك اف ام.
4: ميدي ماغ،
1: ارجعنا لكم الميدي ماغ لنكملوا معكم. جين مرحبا. مرحبا ياسين يجي، مرحبا بيك. صار يعني حاسيلو، يلا مش هكا تدخل. مش هكا
4: مش هكا.
1: شوف نسألوا الناس، يسألوا وبرشا أسئلة ما سبالة كي يعني احنا طبعا اشكالية في الميد بيبز، ولفنا كما قال خليل ما سبالة يعني نشربوه ما نشربوش، وفن برشا يقولك مضر وبرشا يقولك أصفر برشا، فسرنا شوية الحكاية هذه كان نجمت.
5: كي نجمت هي هذه أقوى حاجة أنت قلتها اليوم. السؤال اللي جاي لبالنا على علاش وقت اللي الماء في الدبابة زي تقطع المواطن التونسي ما يمشيش للسبيلة ويعبي كاس ماء ولا يعبي دبوزة ولا اللي هو يبرد ويشرب؟ علاش التونسي وقت اللي تقطع المياه المعلبة ما عادش تبدا موجودة يبدا ضايع هايم يلوج يفركس على المياه المعلبة كأنه ما ينجم يشرب كان الماء هذا؟ علاش التونسي ما عندوش ثقة في ماء السبيلة؟ هل هو صالح للشرب ولا لا؟ هل المواصفات نتاعو مطابقة للمواصفات العالمية اللي لازم يكون موجود فيها؟ باش ناخذوا تفاصيل هذه الكل. الماء هو أبسط حاجة ما في نفس الوقت أهم حاجة بالنسبة لينا خاصة في الظرف المناخي الحالي، إنه على الأقل في السخانة هذه وموجات الحر نقاوموا 40 درجة وأكثر من 40 درجة بشربة ماء باردة. أما وين شربت الماء؟ من مدة من أيامات وإحنا نجريو على الماء
1: والباردة زادة خطر الضوء يقص
5: والباردة أغلى مسخونة.
1: لا لا لا حتى في دارك الباردة ساعات تحبان
5: تخلطش عليها تولي تعمل أسيوس تحط في الكونجيلاتور باش تخلط البرود العادي متاع الفرشيدة تتحايل معناها يحسر
1: قاعدين نتعقربوا على الواقع
5: كانوا في الفخاري برد وتو ما عادش نجمو. دونك من مدة وإحنا قاعدين نلوجوا على الماء كما توينسى الكل بالوصاية كما قلنا الماء في ساشي كحلة ساعات استحايل ساعات لحلح بربي عندي صغار فمشي حتى دبيب زمي يقولك ليه حكا صار معي بير قالي ما عنديش قلت له ما عند الصغار في ساشي كحلة دبوست الماء ما تحس روحك كيس حاجة ممنوعة ولا حاجة مهربة وما توريش وما تقولش الجيران
1: والبيع تبدو تقول له الصغار ولدي ما
3: تنحس
1: نبدأ نتذلل البيع عليه بالحق وانا باش نشريها ب 15% فما شكون قال لي بالله يسال مالك اللي ما تزوري تشرب ولا لا ما تخلطش الغادي اسقي بيه انا مالك نسقي بيه الورد تفضل
5: حتى نبتات شيحت والحيوانات عطشت
1: تفضل
5: دونك سؤالنا اليوم هو شنو اخطر انقطاع المياه المعلبه والا ماء السبيله وقت اللي يبدا موجود؟ مشكل الماء في بلادنا هو بطبيعه الحال كما نعرفوا الناس الكل وكما حكينا برشا مرات هو نتيجه تراكمات. اول حاجه نحكيو على انقطاعات متكرره نحكيو على اعطاب زاده نحكيه على خوف المواطن من جودة ماء السند نحكيه زيت على انقطاعات الكهرباء اللي أكيد وبالضرورة باش تكون تأثر على سلسلة الانتاج في القطاعات الكل ومن بينتها المياه المعلبة. هوني دبوست الماء لنا نحن في الفترة هذه في تونس هي مصدر راحة طمأنينة أمان وساعات على فيسبوك تولي مصدر فخرة لتوينسا وقت اللي يبدأ عندك دبوزة ولا ستيكة. دونك مع طقس تونس اللي تتبدل موجات الحر طلب على الماء زاد بقوة بنسب متفاوتة فما شكون يقول بين 10 إلى حتى تنجم توصل 30% زاد طلب على الماء في الظرف اللي وقت اللي نرجع شوية 40 سنة التالي تقريبا 1989 المواطن التونسي كان يستهلك 7.5 لتر مياه معلبة في العام أكهو. الرقم هذا ضعف عدة مرات راه وصل ل 241 لتر مياه معلبة للمواطن حسب آخر الأرقام اللي هي ترجع ل 22
1: عام نظرا لقيمة ماء السبيلة.
5: دونك الثقافة كلها تبدلت
1: انت مش ثقافة ماء السبيلة معناتها ما نثقوش فيه
3: مش ثقافة
1: اي معناتها برشا راهو بعثوا قالوا كي يهبط أصفر أنا حتى كنت تقول لي صحي كي يهبط لي أصفر ما نشربوش كومي ما أصفر
5: نصدق عيني
1: خاطر في الإيقاظ العلمي الماء لا لونه ولا طعم له كي يخرج لونه اي كي يخرج لونه لهوش نعمته
5: ساعات ريحة
1: فوالا ساعات ريحة يلا
5: وهذا حسب تبليغات المرصد التونسي للمياه وقت اللي نشوفوا توينسا بنسب كبيرة وأعداد كبيرة يبلغوا على لون الماء على ريحة ساعات ومطعم بطبيعة الحال. خلينا نزيدو نفهموا الحكاية نعملو طلة زيادة ميسيلش نحنا نحكيو على تونس أما راهو وقت اللي نشوفو فرنسا إيطاليا وألمانيا وبرشا بلدان أخرى هما زيادة عندهم ثقافة المياه المعلبة منتشرة وبكثرة أما مش كيما نحنا اللي في المرتبة الرابعة عالميا في استعمال واستغلال المياه المعلبة. هوني الاختلاف يرجع للبنية التحتية ولا يرجع للثقافة ولا يرجع لجودة المياه اللي توصل للمواطن. خلينا نفهموا أكثر الموضوع معنا ياسر سويلمي خبير في إدارة المياه خبير وباحث ومهندس الموارد الطبيعية مرحبا بك أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا مرحبا لكم زين.
5: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا بك ياسر.
5: معايير
6: بعد نتدخل ديريكت ما بعد دورة كبيرة عملت على الماء.
5: أنت بدينا
1: على الماء. ليه؟ حاجة كنت ويكا. نخرج السبعة من الدار وليد نخرج الستة نعمل سوي عمي
6: بيان سور وي
1: إذا ما حتفلنا كل نهارين استيكاي حسينو
6: بيه في ثقافة جديدة
1: بيه ما السبالة
5: شو المعايير متاعك ما السنة دي
6: هيك نبدوها ساعة من الأول بكل على أول نقطة هي نقطة الثقافة الاستهلاكية متاع التونسي اللي أول ما يستانس بحاجة ماذا بيه الحاجة ديك تبقى متوفر. معناها الاستئناس مثلا كي نقارنه حتى في وسط تونس بين تونس العاصمة وبعض المناطق كيما مثلا المنطقة اللي أنا نسكن فيها في فريانة في القصرين, كي تطلب تمشي للعطار تطلب منه دبوزة ما يقول لك شكون عندكم مريض بالكلى وإلا عندك حبلة في الدار. دونك مستانسين بشرب المياه الحنفية, معناها ماهيش حاجة تونس الكلها تمشي المياه المعدنية, ولكن هي ثقافة موجودة في البلاد. دونك وقت اللي تتقطع الحاجة اللي تزيد عليها يزيد عليها الطلب.
5: هل هذا يفسر انه فما بلايص في تونس ما يسبلا يتشرب وفما بلايص اخرى في تونس يتشرب اما الجودة نتاعو ما تعجبش المواطن؟
1: لا فما شكون ابعث ميساج قال يخرج ابيض نسخيدو حليب ساعات.
6: هاي نفسر علاش, على خطر الماء مش في المناطق الكل يجي من نفس المصدر. معناتها في القصرين فور اكزامبل معظم الاماكن الماء يجي من المائده المائيه, معناها نشوفوا المائده المائيه والماء عاده اللي يخرج من المائده المائيه يكون الكاليتي نتاعو خير من اول ما يخرجوه قبل ما تتعدى لكل مراحل التحليه باش يولي الماء هذاك صالح للشرب. الماء بطبيعته كي يخرج نظيف تقريبا, ولكن نشربوا فيه في تونس فور اكزامبل في تونس العاصمه
1: هو نظيف تقريبا. لا انا تقريبا هذه مش معناتها نظيف تقريبا نظيف ولا مش نظيف.
6: لا كي ناخذ الماء ديريكت من السورس يكون الكلفة اللي باش تتكلف عليها السونات باش نجم تحلل المياه هذيك وتحطها في النورم تكون أقل, لأنه المياه هذيك قريبة للنورم بطبيعتها. بار كونتر الماء اللي نشربوه في تونس هو ماء يخرج يجينا من البراج في فترة الصيف يولي فيه أكثر, ما فيش برشة دي ريفونو, معناها ما يجيش برشة ماء. دونك الزامبورتي اللي موجودة فيه تكبر فيتكلف أكثر, والماء قد ما نحليوه يبقى في النورم ولكن يبقى قريب للزكسترة.
5: شنو حكاية النورم ياسر؟ معناها شنو المعايير الدولية وشنو وين يتجد ماء تونس حسب المعايير هذه؟
6: بالضبط باهي تونس
1: في الاخر وكتكمل جاوبها في اخر دقيقه كي تجاوبها ما تونس صحي تشرب ولا لا؟ جاوبني بكل وضوح ونعم ام لا, ما تقوليش تقريبا ويمكن وكذا, لا جاوبني بوضوح تفضل.
6: باهي بوضوح الماء اللي في تونس يتشرب, الناس الحنفيه يتشرب
1: وكيهبط اصفر
6: حتى مشكله
1: وكيهبط اصفر
6: كيهبط اصفر. ايش نسالوا علاش يهبط اصفر؟
1: لا لا اصفر على لا كيهبط اصفر يتشرب
6: ما تشربش
1: أفضل
6: بيان سير ما يتشرب. اللي قريته في الإيقاظ العلمي في الابتدائي ما تنسيش وديما ذاك موجود.
1: أي دونك يتشرب بانتباه
5: أصفر هذيك تراب معناها
6: صحيح أصفر كي خرج لك الماء أصفر سيكور راهو قبل في المنطقة اللي أنت فيها صار ترافو دونك يحلوا الكاناليزاسيون, فك الحل نتاع الكاناليزاسيون يتعدى شويه تراب يتعدى شويه كذا, دونك الماء يلزم يبقى يمشي لو طون اللي يتنحى التراب هذاك اللي
1: بين واللي يقول لك يبدا مش اصفر نخاف لا تصير انفكسيون لا كرشو تجري لا حاجات, معناتها فما الخطر هذا
6: عنده ألف حق. عنده ألف حق لانه الخطر هذا موجود, معناها يبقى موجود الخطر هذا خاصه كي يبدا في غياب الثقه. وانا راه نقطه تم حكيت فيها برشا مرات نوفل وانا متابع للبرنامج بكدا لا كوميونيكا معناتها انا كي تجيني سونيت تخرج لي كل نهار بعد نهار تقول راو الماء راو صارت مثلا ترافو في المنطقه الفلانيه الماء ما تشربش, وقت يولي عندي ثقه نجم نشرب كل يوم وتو نهار كي ثم اكسبسيون ثم ترافو يكلموني يقول لي راو الماء ما عادش ما تنجمش تشرب منه في المنطقه هذيك. فهمتني؟ فالكوميونيكاسيون تبني ثقه ما بين المواطن والسونيت, وهذا الشيء اللي مفقود اليوم لانه ما ثمش حتى مواطن عنده ثقه في الدوله ولا في مؤسسه الدوله يعني ماهيش تحكي معاه. هذه المشكله حسب رايي, لانه تكنيكمون بارلون الماء اللي يخرج من غدير القله اليوم باش يجي يتسرب للمواطنين الماء هذا راهو في النورم, ولكن انا هو نورم
5: ياسر زيد فسر لي سامحني نقاطك يقولوا على حافه للنورم مثلا نقولوا ماكسيموم 3.9 هذه فسرها لنا مليح.
6: بالضبط مثلا الان تي النورم اللي نخدموا فيه تونسي الان تي 106 003 و002 دونك هذوما سون دي نورم تكنيك ما ينجمش السونيد تخرج الماء تدخل الماء في وسط الكاناليزاسيون وهو ماهوش مطابق, يجوا يعملوا التحليل نتاعهم كان مطابق يسيبوه, ماهوش مطابق لازم يتعدى لتحليل سيلف باش ينجم يخلط للي نورم اللي موجودين. واضح؟ دونك هنا النورم هذوما هما شنو يجي مثلا نقولوا النيترات بار اكزومبل جي دي نابورت كوا النيترات ما بين 0.8 و 1.2 انا كي نخرجوا 1.19 هو باقي في النورم ولكنه في النورم اكستريم في اعلى النورم
5: نتعديه بالقنوات المهترئه والقديمه كيفاش يتحول الماء شنو يصير فيه؟
6: انا اش نعمل له؟ انا يجي كسونيل نجي نعمل تحليل متاعي في غدير القله مش في ديار المواطنين. في غدير صحيح. دونك هو يخرج في النورم اكستريم كي يتعدى في وسط الكاناليزاسيون بيان سور الكاناليزاسيون المهترئه في تونس اللي سمى منها للتو من عام 1960 و1969 مازال موجود في تونس قاعدين نبدلوا ولكن بريتم بطيء وبطيء جدا. وهذا الشيء اللي يخلي اليوم الماء كي يخلط ينجم يفوتك كيلكو نورم ينجم فوتو. معناها كي يخرج من غدير القله مريقل ولكن كي يتعدى في وسط الكاناليزاسيون يضيع النورم هذاك.
1: يعطيك صحة شكرا ليك. نعود ونرجعوا لك في وقت لاحق. تعليق واضح في 20 ثانيه سي نجي شنو تقول على من الاول باللي نورم ولكن في الثنيه نجم يضيعوا اللي نورم؟
2: انا اعتبر انه الحل بيد السونات شركه تونسيه لتوزيع الماء. السونات يلزم تخدم معناها على مشروع على الأقل تصفية وتنقية الماء متاع السبالة. خمسيش خلينا نرجع ونشربوا ماء السبالة، احنا تربينا به ماء السبالة وكبرنا به وما جرنا شيء والحمد لله. أنا مازلنا نعيش مازلنا موجودين
1: في الحياة. أولادنا ما نعطيهمش ماء السبالة، احنا تربينا اما نخاف على ولدي ما نعطيهمش ماء السبالة.
2: قبل كنا نعبيه وتبابس من السبالة ونحطوه في الفريجدار نبردوه ونشربوه.
1: واضح
2: اللي تبدل انه الماء الكاليتي جودة الماء تبدلت تغير. دونك يلزم السوناد على الاقل يعني باش ترحمنا السوناد من التكاليف الاستهلاك المياه المعدنية.
1: حتى نلقاهم تستهلك شنو سيناجي
2: على الأقل
1: بيك ساعة تعيش معنا ساعة تبدأ كأنك في زويد
2: ماء السوناد على الأقل يا نوف الماء السوناد متاح.
1: واضح صحيح سيناجي يعطيك الصحة. سي خليل يعطيك الصحة جينا هكا معنا نرجعوا في ساعة ثانية مراد يقدم الأخبار نرجع لكم في ميدي ماك.
7: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
4: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة 28 والسبت 29 من أوت بالشمال والمناطق الساحلية، وفق ما كده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها الأربعاء. في المقابل تكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة خلال هذا اليوم الأربعاء ويوم غدا الخميس 27 من أوت بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشتاء. متعاملون أوروبيون يقولون لوكالة رويترز اليوم الأربعاء أن ديوان الحبوب في تونس طرح مناقصة دولية لشراء نحو 125 ألف طن من القمح اللين ونحو 75 ألف طن من علف الشعير، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار غدا الخميس 27 من أوت. ويسعى الديوان لشراء القمح على 5 شحنات زينة كل منها 25 ألف طن للشحن بين 10 سبتمبر و15 نوفمبر بحسب المنشأ الذي يقرر الباع التوريد منها. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وأحداث اختصاصات جديدة. وبرمجت الوكالة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 موزعة على 259 اختصاصا ناشطة، أي بزيادة تقارب 9% وفق معطيات تحصلت عليها وكالة تونس للأنباء. وفي إطار تطوير العرض التكويني، ستعتمد الوكالة التونسية للتكوين المهني 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وتشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفري وأفريل 2027. قسم الأشعة بالمستشفى الجهوي بكاف يشهد تحسنا لافتا في أجال إنجاز الفحوصات وأعداد التقارير الطبية بعد سنة من انخراطه في برنامج المستشفى الرقمي التابع لوزارة الصحة. وأوضح المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني أن المستشفى الرقمي هو منظومة مركزية تابعة لوزارة الصحة تتيح مشاركة الصور الطبية بين المؤسسات الصحية وتمكين أطباء مختصين من قراءة الفحوصات وأعداد التقارير عن بعد. في أخبار العالم، الكرملين يعلن الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري أحمد الشرع، حيث أكد موقفه الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. وذكر بيان الكرملين أن بوتين والشرع ناقشا تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الوضع الران وأفاق تطويرها في المستقبل. وسائل أعلام بريطانية تفيد بمقتل مواطن بريطاني كان يقاتل في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا، فيما يعتقد أنها أول وفاة لمتطوع بريطاني يقاتل إلى جانب موسكو. مجلس السياحة في نيبال يفيد بأن ما لا يقل عن 384 مسافرا بينهم 291 أجنبيا أبلغ عن فقدانهم عقب فيضانات عارمة اجتاحت المنطقة الحدودية مع تيبت في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا اليوم الأربعاء. وأضاف المجلس أن 105 هنود من بين الأجانب المفقودين. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج، مع أجمل تحيات مورا تدريجي.
1: الأولى في تونس، ميدي ماج، كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك FM.

0: حبيبي مرحبا، اعطينيكم اغنيه مزيانه في اول ميدي ماك. اما براوه دونك بالمعنى كي تفهموا الخليجي يحكي وقتاش الماء يرجع، دونك هذا هو معنى اما براوه. دونك في الاطار نتاع الاغنيه هذه جيهان مرحبا بك، ناديه عسلامه
1: اهلا وسهلا في المرحبا،
0: مرحبا بك. دونك باش نقعدوا فرد موضوع تقريبا، خذينا الخبير يا جيهان اللي قالنا راهو الماء كي تحلوا صالح يدخل في زيجوات، مش زيجوات حاشيكم وحاشينا
1: في القنوات
0: هما زيجوات، كي يدخل في القنوات ينجم يدخل يخرج غير صالح، ما هو راهو صالح. ما دونك شنو تفهم من هالكلمه؟
2: المشكله في الانابيب بتاعنا،
0: اي في الانابيب، الانابيب بتاعنا احيانا ترد غير صالح. دونك ما دبابس باش نحكيوا عليها، كونسو
3: براتيك كل يوم في ميدي ماك.
0: دونك نادي ديما نطرحوا الجواب وقتاش، الوضوح في الجواب ما عنيش، ما عنيش وقتاش يرجع ما يرجعش الانتاج، مش الانتاج تفضل.
1: ها ان شاء الله انا في اليوم نسمعوا شي خبير به وقت اللي نحكيوا على العوده نتاع النسق نتاع تزويد بالمياه المعدنيه المعلبه اللي من المفروض باش يشهد تحسن تدريجيا انطلاقا من شهر سبتمبر. دونك تظهر بعيده برشا، ما هي تقريبا اسبوع القديم او اقل يمكن، فوالا اكزاكتومون. دونك هذا باش نجم يكون زاد خاصة مع تراجع المنتظر في نسق الاستهلاك، وكيف كيف زاد باش نحكيه على كيفاش الانقطاع متاع التيار الكهربائي زاد هذا عنده راهو تأثير في عدد من وحدات التصنيع، وهي زاد نجم تكون عندها علاقة بالنقص المسجل حاليا في التزويد بالمياه المعدنية المعلبة اللي يظهر لي التوانسة الكل قاعدين يعيشوا فيه. وباش نحكيه زاد حتى على كيفاش نجم حتى ساعات الانقطاع متاع الكهربائي يؤدي مش كان إلى توقف الانتاج، لكن حتى يتسبب في أعطاب على مستوى المعدات، وحتى زاد قطع الغيار تنجم تمس جراء الانقطاعات هذية. دونك
0: فوالا معناتها برشا

0: اسباب ما رغم اللي في فتره الاولى حكيو ما تو ما عادش يحكيو على الانقطاع هذا
1: انقطاع التيار الكهربائي. هذا ضيفنا بكشي تو يقول لنا مشكور جدا حضر معنا رئيس الغرفه النقابيه لمنتجي المشروبات غير الكحوليه سي لسعد مزيحه. اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: اهلا بك واهلا بسينا وفي المستمعين مغيث.
1: شكرا لك على قبول تدخل معنا. مرحبا
0: سي لسعد. فما سؤال خارج عن الموضوع ومرتجل عود لي سيفته شنو
2: رئيس نقابة المنتجين المشروبات غير كحولية
0: برشة توينس على انستغرام والفيسبوك يقولوا علاش المشروبات كحولية ما فيها حتى مشكل رغم اللي مصنوعة من الماء والمشروبات اللي
2: ساعة المنتوج الواحد في بلاصة برك وفي البلاصة اللي فيها معناها من ما قاش معناها انقطاع بتاع تيار كهربائي ومانيش نحكيه على نفس معنى المنتوج ونفس الاستهلاك معنى فلا
0: واضح واضح. تفضل تراه ارجع تقول الاسئله البريئه نتاع لا من انت اكيد ركريت البارح برشا ناس يحكيوا فيه الموضوعات. تفضل
1: سي لسعد. خلي نحكيوا ساعه من المفترض وانت بيدك يظهر لي حتى في تصريحات سابقه قلت انه شهر سبتمبر باش يشهد العوده التدريجيه نتاع النساق يعني المياه المعدنيه المعلبه باش تعاود ترجع تكون موجوده يمكن في الاسواق انطلاقا من شهر سبتمبر. اي
2: نعاود ناكد لك هذا معناها شيء معناها ممكن مش يصير وقاعدين ساعين باش تكون الحالة في عادية في خلال الأيام القليلة القادمة.
0: واضح من التون تاع صوتك انه مش باش تكون عادية.
2: لا لا لا لا لا لا على خاطر اسمعني سمحني احنا مو ديما نخمو
0: ولا ما تقوليش عطشان ما لقيتش دابوز ما تقوليش عطشان كيفنا ما لقيتش دابوز. هل اللي يحدث الان امر عادي بلي ونحبه نادي احكي وقول اللي تحب. هل يحدث الان انه انا منشط نخدم في موبليزير ندور على خمسه قهاوي ما لقاش دابوز امين صغيره؟
2: نو عادي يعني في الدبوز الماس في الصيف كتر في الصيف الأولوية تتعطى للقوارير ذات الساعة الكبيرة مش الصغيرة. لو عادي للقارورات الصغار تنقص في الصيف
0: عادي هاي به
2: هاي خاطر المنتوج المتوفر أكثر منه الكبير أكثر من الصغير.
0: نقصد النقص هذا اللي عايشينه كبير وصغير ومتوسط عادي عادي دبوزة بلفين عادي نلقاو دبوزة اسمه بسباسة ودرشنوة جاي من طول
2: درجات الحرارة اللي قاعدين نجو فيها هذه عادية. انقطاع التيار الكهربائي اللي صار سنة عادي
1: سلاسة. خلي نحكيه على يمكن فما نقطة ما حكيناش عليها برشا اللي هي الانقطاعات متاع التيار الكهربائي ودورها وتأثيرها على القطاع كامل متاع المياه المعالبة يظل مهم نحكيه فيه شوية ولا
2: والله المعادلة سهلة لكن ما تكل تركز عليها شوية. احنا بيما ثم فارق كبير بين الاستهلاك في الشهر الأشهر الشتاء مع أشهر الصيف. هذين باش نواجه الفارق في الاستهلاك باش المنتوج ديما يكفي الحاجيات البلاد يقع تكوين مخزون استراتيجي. مخزون استراتيجي هذا وقع تكوينه
1: في شهر جوان في شهر جوان
0: ربيع كامل تكونه اي ربيع فربيع اي
2: من مارس يقع تكوينه مع معناها بالتنسيق مع وزارة التجارة ومع المياه المعدنية والمخزون الاستراتيجي هذا تأكل في وقت وجيز.
0: علاش تأكل معناتها ما قدرتوش معناتها ما قدرتوش قداش التونسي باش يستهلك عملتوا مخزون اقل من استهلاك التونسي.
2: عملنا مخزون
0: لحظه كي تقول لي تأكل باش نقول لك علاش تأكل معناتها السيد اللي مسؤول ولا الهيكل المسؤول على التخزين ما عرفش التونسي قداش والا الماء تهرب لبرا كيما صاروا في سنوات فارطه الماء كان يخرج لدول خارج تونس في النوار والا شنو اللي خلى المخزون الاستراتيجي يتأكل؟ فسر لي يعني التونسي يقول لك انت تخبي باش كي يزيد الاستهلاك عادي ما زادش راهو استهلكنا من الماء لا شنو زاد 2% تلقاه معناتها نستهلكوا ماء كالعاده علاش المخزون الاستراتيجي تاكل؟ فسروا لنا معناتها تقولوا علاش
2: على خاطر الانتاج ما نقصش برشا شهر. فاحنا شفنا الانتاج نتاع شهر جويلية تقريبا كما الانتاج نتاع شهر جويلية نتاع العام الفارط رغم حتى معناها كنا نجمو ننجو اكثر وكان التيار الكهربائي ما قاش فيه انقطاعات، لكن الانتاج بصفه عامه في البلاد ما نقصش.
0: سامحني التيار الكهربائي فيه انقطاعات مش المعامل عندكم معناتها عندكم اللي يعوض الضوء من المفروض ما تاثروش بالانقطاعات؟
2: لا لا لا لا
0: شو ليه؟ كل معمل عنده ضوء نتاعو ولا ليه؟
2: لا نوفي على خاطر احنا المعامل تستهلك طاقة قوية متاع تيار كهربي ما ينجمش البانو فوتوفولتايك ولا حد شيء يعوضها، معناها ما عندناش
0: لا لا حتى بالمازوت.
2: لا لا لا خلينا نفهم خلينا نفهم ما عندناش تو انت تخمم في الجروب الكتروجين وكل ينجموا يخدموا دار يخدموا حاجة واحدة ما تستهلكش طاقة كبيرة. احنا المعامل يستهلكوا طاقة كهربائية كبيرة ما تتعوضش. وقت يقع انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء يقفل الانتاج ما تنجم حتى شيء تنجم تعوضه الا معناها باستثمار. قاعدين تو الوحدات تدرج في استثمارات كبيرة بالسجم معناها
1: تجيبها معناتها
2: اي اما توا مش متوفر هذا
0: إيه مش متوفر يطلب استثمار مش متوفر لانه في انشاء المعامل ما خممتوش في البلان هذا وما عملتوش الاستثمار اللازم. ما تقوليش كل معامل العالم فيها ما يعوض انقطاع الكهرباء، احنا ما كناش نتوقع ان الضوء باش يقص علينا هكا، ولكن من المفروض راه كي نرجعوا للقانون كي نكتبوا معامل فما كي يقص الضوء شكون يعوض قصن الضوء، كيما السبيطارات كيما المعامل معينه لابد انها تعوض انقطاع الضوء، معناتها المشكل كان في الاستثمار ما كانش استثمار واضح وما خممش في انقطاعات الضوء. هذا المنطق شنو يقول؟
2: نزيد نأكدك اللي هو استثمار عالي مش
1: كلفته كبيرة معناتها
2: كلفته كبيرة ومش سهل خاطر البيسونس اللي نستهلكوا فيها بيسونس قوية برشا ما تجمش تعوضها بمعدات معناها سهلة.
0: دونك ارجع لنا تو نرجعوا لموضوعنا، علاش المال المخزن انقطع قبل الوقت اللازم؟
2: والله مش شيخ تو كما قلت لك تو قاعدين مع التنسيق مع وزارة التجارة معناها ثم وقع رفع مخالفات في هذوما الناس اللي عملوا مخزون وما قاش ترويجه، لكن مش كمية كبيرة معناها اللي قاعد معناها اللي وقع العثور عليها، لكن مازالت الأبحاث متواصلة معناها من طرف وزارة التجارة مش كان ثم ناس معناها خالفت القوانين يقع رفع مخالفات. اليوم اللي به الفائدة نقول معناها احنا تو قاعدين ننسقوا مع وزارة التجارة ومع ديوان المياه المعدنية الوحدات الكل اللي تنتج المنتوج نتاعها الكل قاعد يقع تبليغه لوزارة التجارة باش تقع معناها المعادلة وتوازن في توزيع اللي قاعدين ننتجوا فيه. ونأكد لكم اللي في غضون بعض الأيام القادمة باش يقع معناها توازن ويقع تزويد السوق بصفة منتظمة
0: إن شاء الله. وأنت رئيس الغرفة النقابية المنتجة مشروبات غير كحولية سي لسعد، ولكن الفترة اللي نعيشوا فيها معناتها ما حسيتش نوعا تعتبروها فترة سيئة جدا، معناتها المواطن التونسي ضحية ما نعرفش شنو ولكن محروم من الماد بيبز، معناتها أزمة كبيرة معناتها
2: احنا راهو
0: عايشين كمنتجين تعتبروا أنكم تتحملوا شوية جزء من المسؤولية الأزمة الكبيرة اللي عايش فيها التونسي؟
2: والله احنا معناها نجم نحقق لك اللي المنتجين متجندين مع وزارة التجارة باش يخفوا العبء على المواطنين باش يوفروا لهم الإنتاج، قاعدين ينجوا قدر المستطاع فهمتني؟ بغا تقول معناها ما قاموش واحد معناها هاني قلت لك معناها الانتاج كان في الشتاء معناها
0: بالنسبه للصيف
2: المخزون الاستراتيجي
0: المخزون
2: ممكن الايام معناها
0: المخزون انتهى فوالا، ولكن برشا يقولوا الانتاج نفس العاده ولكن المال يخرج قاعد يمشي لناس مهربه مش قاعد يمشي في البروسيدور العاديه. هذاك علاش فما فاي الناس يقولوا ننجو كالعاده والماء مش قاعد يخلط، فما الناس اللي تهرب الدورجيه مثلا.
2: ماذا بينا انتم كوسائل اعلام وكل شيء معناها ديما تتحروا في تتقصوا في معناها الإعلانات هذه الواحد أراو معناها ثم شوية كما قلت لك إنسان معناها ناس تحاول معناها باش تتخزن كل شيء، ولكن معناها كان تخمم اقتصاديا ما عندهم حتى جدوى في باش يخزنوا تو، خاطر تو وقت معناها الناس تجم تبيع الماء اللي عندها الكل.
0: معناها اللي الدبوزة سامحني الدبوزة بويتر ونص، لا دبوزة بويتر ونص ب 1500 شنو تدخل مع عندهم يربح؟
2: اي اي استنى
0: ب 1500 تتبيع للمواطن و 1200
2: سامحني، اما اليوم اليوم نجم يبيعها ب 1500 جمعة أخرى معناها ما نجمش يبيعها أكثر.
0: اي هاكا صور 100 مليون الجمعة هذه سيبا الحمد لله.
2: اي معناها أنت قلت ثم ناس قاعدة تخزن ما ثماش تخزين، معناها اللي خزن باش يخسر.
0: نحكي الناس اللي قاعده تهرب معناتها
1: مش بالضروره تخزن
0: الماء، مش قاعد يمشي المغازات والدنيا قاعد يمشي، الناس تهرب وتبيع بالغالي الدور جايه مثلا، هذه المصطلح اللي عرفناه جديد الجماعه هذه معناتها.
2: والله انا قلت لك ان وزاره التجاره قاعده تترصد المخالفات، لازم الناس يعاونوها باش يقولوا لها وين موجود التجاوزات هذه، وكما شفت القرار فيه راو جانب زجري معناها اللي
1: يقوم بالتجاوزات من نوع ذي
2: التجاوزات يقع جزو.
1: شكرا لك يعطيك صحة، مشكور سي لسعد، مشكور على توضيحات الكل، إن شاء الله ديسي أقل من أسبوع إن شاء الله ترجع الأمور كيف ما كانت ويرجع النسق متاع الإنتاج وينجح حتى زادة متوفرين هالكميات متاع الماء. مشكور رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية سي لسعد مزيح ضيفنا.
0: كلام ويطمن أما طوم تاع صوته باين باش تطويل شوية الحكاية
1: إن شاء الله. ليه إن شاء
0: الله سيقع زجر؟ هل تم زجرناش؟ ما نعرفوش، هل فما شكون دخل الحبس خاطر يهرب في الماء؟ ما سمعناش أنتو كوسائل العالم. يلا فاصل ونرجع.
3: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فاتكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كامرة.
4: يكمر الليل ربوخت الويل
3: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
5: ركب على خمرة.
3: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي، بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سناب الكرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
6: Mag.

0: سيتي ولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 000 وبرتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من ربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أود في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لديفا أمينة فاخر.
2: وأنا غني لحبك أنا وغني.
1: ودي جي باش في ميموريز. La Diva, Emina Fahed, accompagnée de la troupe Riaz Boudinar, Al-Ahad, 30 août, fi Foulamour Gamart. Et secret al-Kao, marinscriti.tn ou application IJA. Ou à la 22-09-09-09. La Diva, Emina Fahed, Al-Ahad, 30 août, fi Foulamour Gamart. Bi Moussahamat, Mosaïque FM.
3: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ. خذينا هكا نوع من الأجوبة مع المسؤول مشروبات غير الكحولية. فما شكون معناتها سيرتو المعامل، احنا معمل خياطة فيه 400 خدام وقرابة 1000 ماكينة نتاع خياطة و50 كليماتيزور. عندنا جروب يخدم هذا كله، قاعدين كل جمعة نعملوا في الإكسبور نتاعنا كالعادة. معناتها كي نعملوا حسابنا، جيهان أنت تفهم في الحكاية هذه، كي نعملوا حسابنا لا معناتها فما برشا ما خموش إنه الضوء ينجم يقص بالطريقة هذه، نعذروهم. ولكن لا معناتها كي تبدا معمل وعندك ديزونجاجمون بمئات الملايين الدينارات، لا لازمك تنفستي كل شوية مليارات على كذا باش تعمل،
4: ويلزمك تقعد تخدم أي وما ما توقفش الإنتاج نتاعك على خاطر الضوء قص. ونورمال ما معناها فما برشا معامل خذيت احتياطاتها بعد القصات الاولى نتاع الضوء، دونك خذيو احتياطاتهم باش ما عادش يخسروا. من المفروض تقرا حسابك.
5: اي كيما قال استثمارات كبرى جهير، معناها ما تنجمش تتعمل في شهر ولا شهرين،
3: ايه تتعمل في المعمل من الاول.
5: فوالا يزمك تقري حسابك من الاول.
3: البزنس بلان اللي تعمله كيما اذاعه، ما تتخيلوا كان يقص الضوء إذا موزايك تقف، ما تقفش لأنه عندها حاجة تكفيها لمدة نهار نهاري، ما نعرفش قديش. ولكن هذا المبدأ اللي نحكيه فيه، ولكن مش مشكلة. يلا نمشي. وما فاتك شيء،
1: ما فاتك شيء.
4: مشكلة القسان متاع الضوء يهم ومسكن المعامل لك زيادة، حتى الحفلات والانقطاع متاع الكهرباء في تونس سبب زيادة في إلغاء حفل الفنان مرتضى، الحفل اللي كان من المفروض يكون في الجم، وكان زيادة عمل فيديو ونشرها على صفحته الرسمية، اعتذر من الجمهور، قراه رجعوني من الشهر الثانية والناس اللي جيت سامحوني تستحقوا خير من هكا.
6: سلامتكم الناس كل لغالب، رجعوني من شهر ثنية دات أنولي. الأولاد كانوا موجودين في الجم غادي سور بلاس، لغالب ما سامحوني الناس اللي كانت موجودة الكل كاي في الجم، قالوا لأسباب تقنية، ولكن هو سبب واحد إنه الضوء قاسس معنا كريم، دونك الجم ما فيه الضوء، سامحوني تستحقوا خير منك، بلادنا تستحق خير منك.
3: هم معرجين قالوا الأسباب
4: تقنية.
3: حاشمين بشي يقولوا
5: مش عليهم قرلوش هذا
3: بقى تي ما انت تي ما هو مدير معرجين ويخاف حساباته كذا اي معش
4: تي انتو كذا وقسوا
3: تي ما نعرفش ما نعرفش كيفاش الامور تصير. اما قالوا هكا هو فنان وضح، لانه هو منضبط فنان ومش من النوع اللي تصير له ظروفي، معناتها خاف حتى على صورته مع جمهوره. ولا دونك به الرد كان واضح شويه، دونك تحيه ليه. دونك ويظهر لي ما عملوش باش يعاودوا العرض ولا ما نعرفش
4: حتى باش يعاودوه
3: باهي. والمهم مهرجان الحوت زاد اليوم ما يقص الضوء على الرستورانات في حلق الويت، خاطر لا والله به رو الاقبال. انا مثلا نمشي
5: غدوه يبدا يذل
3: الاول اي نمشي له انا، خطر مهرجان ساعه تروتوارات الكل يوليو عائلات يجيو ومحلاها حوته وبريكه حوته فريت شربه كذا بعشرين ولا واحد وعشرين ألف معناتها سوم ولا خمستاشن ألف نعرفش قدي السوم سامحوني دونك المغرية جدا والعائلات تمشي وكذا سوفكور الشارع ذاك عنده نهارين ثلاثة قاعد يقص عليه الضوء إن شاء الله ان شاء الله ستيك ما تخصش
4: باش نحكي وزيدة كنا حكينا نوفل
3: في ان شاء الله ستيك ما تخصش قناها بشوية ما حسوه مش
5: صدقها
4: حكينا زيدة على الانقطاع بتاع التيار الكهربائي كيفاش البارح الناس احتفل بالمولد النبوي الشريف وبرشا عائلات توينسا حضروا العصيدة وكنا احنا نبهنا من الموضوع ذي وقلنا راه فما طرق باش تنجموا تحافظوا على العصيدة نتاعكم دونك شفنا انه عدد من المواطنين اللي وثقوا كيفاش لوحوا العصيدة نتاعهم لانه قص الضوء لمدة برشا ساعات من بينهم زيدة شفنا البنية هذية اللي ورات كيفاش وثقت كيفاش امها عاودت عصيدة اخرى بعد ما اتلفت الكمية الاولانية الكل نسمع من بعضنا
2: احنا بالكوبير نتاع الضوء قصنا الضوء العصيدة كل فسدت ولا دونك ماما قاعدة تحاول تعمل في عصيدة اخرى
3: عرفت قاعدة تحاول يظل يفضل لها شوية زقوقو على شوية
5: تمنى عليك
4: تمنى عليك
7: طيب وبالصحة متاع نهارو
3: يلزم توا العصيدة خاطر احنا العصيدة 4-5 أيام فطور صباح واحد يعمل عصيدة دونك توا يلزمك تاكلها في
5: خاطر تحضيرها يتعبر تصمش كل يوم تقعد
3: معناتها العصيدة نتعامل معها كاس باجيتي في رويد مير تحضر كلها توت سويت
7: متبت من غير كريم عزيزة خاطر تفسد فيسع وقت
3: نهار اللي معاه قالت من غير الكريم وما غير فرويسي قلنا لها اشتبه لشنو العصيدة
4: ملوخية
3: ولدك الملوخية
5: وذكر النوفل يلزمك تعقب الصحافي
3: اي وفما منو قال لي اختراع جديد اسمه كسكروت بالعصيدة
5: في حومتك منو
3: اي مع العلم العصيدة على الخواء لا يلزمك تفطر صباح ومن بعد تاكل العصيدة
4: تفضل هذا كان قاعدة بيان سور خاطر على اللي نسمعوا فيه ما تبش باش تبيت برشا بين نحكيو زيادة على جانب اخر اللي تعاملوا به التوانسة مع الماء اللي مش موجود
3: التوانسة وتحية لهم برشا قالونا شو بكم راهو ان نضحكوا ناخذوها بطريقة خفيفة شوية لتخفيف الوضع شوية ولكن توينسا برشا ضامرين معناتها وبرشا بدوا يستغلوا فيها معناتها ويهبطوا في سكتشات في ستاتويات معناتها ورا برشا ضمار التونسي اي
4: من بينهم الفيديو ذي اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي وكأنها زوز من الناس خايفين معناها من انه يتم القبض عليهم على خاطر فما واحد فيهم باش يبيع الصديق واللي جاي يشري من عنده في ستيكا متاع مين نسمعوا من بعد
8: شبيك يا صاحبي شو تحب صاحبي جيت يطلع الوقت هذايا مني تحب كرتونة
9: اسمعني صاح فما كرتونة ولا زوز
8: وتتشرد زيادة مريك اقعد لنا اقعد لنا ما تحلتش
9: تي وين وديت معني صاح
4: ولا بيع الماء خلصة هذا الماء اللي بيع الماء خلصة
3: هذا الحاكم ومحلهم كل يصور فما كسترين سيتو من حوار يقول أنا لبس بي أنا فلوسي ما تتوفيش يظل كل واحد يصور روحه مع ستيكتين ثلاثة ماء يقول لا. أنا لبس بي
4: مظهر
3: أنا فلوسي
4: من مظهر الثراء
3: مظهر من مظهر الثراء والله أنا فما كل يسعد بوزة تبدأ ملوحة في مال الكرابة كل
5: ندمت عليهم والله يحتر أذكر يوفيو في الاسم يقلع سبا
3: التدبير يلا
4: خلينا نحكيوا على نخرجوا شويه من الاخبار اللي في تونس ونحكيوا على قصه غريبه المواطن اسباني
3: سامحني مهرجان الحوت بدل البارح واليوم سلاميه والبارح ما قصش الضو جو به دونك الحمد لله نجح وان شاء الله اليوم واحد يمشي عمل عليهم طلع يلا
4: دونك باش نحكيوا على ماركوس رودريغيز بانتوخا اللي ملقب بماوكلين نسبه لفتاه الغابات رجل اسباني هذه اللي طفولته كانت استثنائية جدا في واحدة من أشهر القصص خلينا نقول متاع الأطفال اللي نشأوا في البرية في أوروبا بعد ما عاش سنوات طويلة بعيد عن المجتمع تولد عام 46 وقعد زيدا في معناها الوسط اللي كان فيه عائلة وضعيتها المادية صعبة برشا وحسب الرواية متاعه وزيدا ما درسوه عدد من الباحثين فإنه الوالد متاعه هو طفل صغير كان أرسله إلى راعي مسن في الجبال وخليه يقعد معاه فترة بعد وفاة الرجل الذي المسن يلقى روحه وحده ويلقى روحه زيدة في عمر 19 سنة بعيد عن المجتمع وبعيد عن الناس بعيد عن البشر تعلم يصطاد رجع وكأنه إنسان بدائي معناها في وسط الطبيعة تعلم يصطاد يلوج على الماكلة متاعه ونجم حتى يوصل أنه يقلد الأصوات متاع الحيوانات قال أنه في عدد من الروايات متاعه يقول أنه علاقته بالذئاب تجاوزت مجرد التعايش وصفها حتى قال أنها أقرب هالذئاب ذي لي أنا من العالم تاعي نسمع بعض
10: 12 سنة وسط الذئاب بعيدا عن البشر هذه قصة ماركوس رودريغيز بانتوخا المعروف باسم فتى الذئاب الإسباني عندما كان في الخامسة أرسله والده للعمل مع راع للماعز في جبال جنوب إسبانيا لكن حياة الطفل انقلبت تماما فبعد وفاة الراعي وجد ماركوس نفسه وحيدا في الجبال بلا أسرة ولا أحد يرعاه كان أمامه خيار واحد أن يتعلم كيف يعيش في البرية وبالفعل بدأ يصطاد ويبحث عن الطعام ويتعلم تعلم كيف يعتمد على الطبيعة للبقاء ومع مرور الوقت يقول ماركوس إن ذئابا اقتربت منه بعدما أطعم جراءها ويوما بعد يوم أصبح كفرد من القطيع كان يقلد عواء الذئاب وقال إنه استطاع التواصل معها حتى أصبحت بالنسبة إليه أقرب إلى العائلة من البشر وهكذا مرت 12 سنة كاملة بعيدا عن المجتمع وفي عام 1965 عثرت السلطات الإسبانية عليه كان عمره 19 عاما وأعيد إلى المجتمع وخضع لبرنامج لإعادة التأهيل لكن بعد سنوات طويلة في البرية وجد نفسه فجأة أمام عالم لم يعد يعرف قواعده اللغة والمال والعمل والحياة الاجتماعية كل شيء كان غريبا عليه ومع مرور السنوات تحولت قصته إلى فيلم ودرسها باحثون وظل يتحدث عن حنينه إلى البرية ورغبته في العودة إليها لكنه لم يستطع ذلك لاحقا ارتبط بجمعية تهتم بالطبيعة والحيوانات والعمل التطوعي وكرس جزء من حياته للحديث عن أهمية حماية البيئة والحياة البرية وبعد أن عاش 80 عاما رحل ماركوس في 15 من أغسطس عام 2026 تاركا خلفه إرثا من القصص والرسائل حول أهمية الحفاظ على البيئة والحيوانات
4: أنا لقيت اثنين شان لوليتك
3: كان يمتع فيلم جهنا
7: محليها حكيته صعيبة عيشته ما محليها حكيته
3: ما هو شيخ بها كان هو عيشته
7: شيخ بها خاطر بنعش تفهم منها اللي يمكن العالم بتاع الحيوانات مش هما الحيوانات المفترسة اللي احنا ساعات تشوف خنزير هابط في الشارع ناس تخاف وش مجايبهم تنجم تتعامل معهم يمكن تنجم تتعامل معهم أكثر من البشر
4: لا هذا هو شنو حس
7: هذا شنو قال ومحليه
5: هو ظروف نشأته مش كما ظروف نشأة الإنسان اللي عاش في مدينة ولا عاش في وسط حضري دوك ما نجمش كون كيف ما قصة مشابهة في روسيا نعرف قديش روسيا كبيرة فما راجل كيف زادة تلز انه عاش لفترة طويلة منعزل وذلك كان باختيار هو اختار انه ينعزل عن الحياة فعاود رجع للطريقة البدائية معناها كيفاش بني داره كيفاش لو على مكلته كيفاش ينظف حويجه كيفاش ينظف أموره وبعد حاولوا في فترة ما حتى الحكومة الفيدرالية غديك حاولت أنها ترجعوا رفض قال أنا ما نجمش نعاود نخرج من البيئة اللي أنا موجود فيها وخير حتى أنه توفى وقعد في البقعة هذيك اللي عايش فيها اللي منعزلة تماما معناها على أي وسط حضري وأي إنسان آخر موجود بحثه
3: والقصة هذه يعطيك صحة نادية قدمت هنا باش نعاونوا الناس هاو يعيش من غير ماء وضوء وعاش مرتاح صحيح. يعني مش بالضرورة يقص ماء وضوء مش تبدأوا تتشكوا واحد
5: لو في اللوكس برشا
3: اي جيستما شنو يقص عليك الماء تتنرفز معناتها ولا يقص الضوء تتنرفز او عاش في غابة ومع ذئاب
4: من الفوق
3: ويقول لك راهو ذئاب الناس باهين معناتها ناخذوا العبرة
5: شكرا على العبرة
3: اي عاش بي معناتها
7: كل واحد يختار غابة
5: ربي غاب تقمرت ما تبعدونيش برشا
3: بحضر امبول فلوكا ولا يلا ننتهي
4: كملوا نحكيوا على الاخبار زادة في مفاتك شاي باش نحكيوا على مخدر اللي مؤخرا خلى برشا جدل ومؤخرا زادة انتشر في شوارع لندن واثار خوف كبير المخدر هذايا مخدر فتاك ويعرف باسم سيكلورفين ويصنف ضمن الأفيونات الصناعية المخبرية شديدة السمية واللي حسب عدد من التقارير الطبية والأمنية تقول أنه أقوى من الهيروين بنحو 200 مرة وأقوى زيادة من برشا مخدرات اللي يوصل حتى معناها مخدرات فتاكة يفوتهم بالقوة متاعه أكثر حتى من 10 مرات تقريبا
11: مخدر فتاك أقوى من الهيروين 200 مرة، يحصد أرواح المتعاطين تباعا ويفتك بأجسادهم. والأكثر غرابة أنه يخلط بأدوية مزيفة، والمتعاطون لا يعلمون عنه أي شيء. فما قصة مخدر سيكلورفين الذي غزا شوارع لندن؟ بعد سقوط عشرات الموتى، أعلنت منظمات معنية بمكافحة الإدمان في بريطانيا عن انتشار مخدر صناعي شديد الخطورة في شوارع لندن، يعرف باسم سيكلورفين. هذا المخدر يصنف كأحد الأفيونات الصناعية التي تفوق قوة الهيروين.

0: بنحو 200 مرة، ويقدر أن نحو 13 شخصا لقوا حتفهم في لندن خلال العام الماضي نتيجة تعاطي هذا المخدر، ولكن التوقعات تفوق هذا الرقم بكثير. ويتم الترويج لهذا المخدر عبر تطبيق سناب شات، ما يسهل انتشاره ويسرع تفشيه في الشوارع.
1: لا لا، الانترنت الويب يساهم برشا. هو المذيع تحسه هذا المخدر يعني أنا كيك يتكلم والعامل
2: يخوفين والله وصفهم الكل زي ده وقت اللي احنا نتفرج بخوف الناس الكل خايفة ومتوترة اللي قالوا ينتشر على سناب شات. نرجع للقرار متاع البارحة اللي يحبوا ماذا بيهم ينحيوا للصغار ومواقع التواصل الاجتماعي قبل 15 سنة، يظهر لي هذا كله في علاقة بعض.
1: أي اللي الويب قادر انه يعطيك اي حاجة. انه قبل واحنا صغار كانوا ولدينا يحصرونا في بيت نقراو يبدأوا متهنين علينا. توا ولدي في بيت وحده مانيش متهني عليه، نجم يبدأ يكومينيكي مع واحد من فنزويلا يعني اللهم تخص عليه الويفي دونك ما تنجمش. دونك هذوما الأخطار اللي جيونا من سناب شات وكذا حاجات غريبة وغريبة جدا.
3: والصعيب نوفل في الموضوع هذي انه حتى المشاكل اللي توجه فيهم السلطات في معنتا في بريطانيا انه صعيب رصد المخدر هذية في الفحوصات الجنائية، لأن المادة تتحل وتختفي داخل جسم الإنسان بسرعة متى بعد الوفاة مباشرة، معناه ما نجموش حتى يثبتوها المخدر هذية. دايوغ المنظمات الصحية بمكافحة الإدمان في بريطانيا تقول حاولوا أنكم تتجنبوا أنكم تشريوا ولا تتاخذوا أي مسكنات ولا أدوية من مصادر غير رسمية أو مجهولة عبر الإنترنت للوقاية من ما سميوه الخطر الصامت. خلي نحكي زيادة على موضوع آخر نختموا به اليوم. لو كانك تسمع فينا وتحس ساعات بوجعة في يدك خاصة على مستوى صبعك، نحكيه على الإبهام، فأنه المشكلة هذية عنده اسم والعلاج ممكن متاع المشكلة هذية، واللي هو هي آلام مرتبطة إسانسيالمون باستخدام التليفون الناتجة عن إجهاد الأوتار ومعناها حاجات كما التيبس العام وإلا حتى النبض بحذا المفصل والشعور زاد ساعات وقت اللي كانوا يتقطق صبعك كما الحس هذية
1: سمعك أكيد تسكرولي
3: التصافح إذا هو بالعربي تسكرولي
1: التصافح
3: دوك راهو انك تشد زيدا التليفون بشكل عمودي لفترات طويلة فانه هذا راهو ينجم يتعب الاسبوع متاعك. وهنا باش نسمعوا التقرير هذايا لفرانس 24 اللي يقدموا فيه زيدا مجموعة من النصائح بما انه يقول لك ممكنش باش تبعد على التليفون لكن على الاقل طريقتك في شدين التليفون سورتو با مش كيفي انا تاو
1: نجم تجيب شكون يسكرولي
3: مثلا فكرة
4: ذلك عندما يتعرض وتر الإبهام لإجهاد متكرر نتيجة الإفراط في الكتابة والتصفح، ولا يقتصر الأمر على ألم عابر بل قد يسبب تيبسا في اليد أو ألما عند مفصل الإبهام أو حتى تقطقة عند تحريكه. لا تتجاهل هذه الأعراض لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة. لتخفيف الضغط على الإبهام إليك بعض النصائح. أدخل تمارين اليد ضمن روتينك اليومي لتخفيف التوتر عن الأوتار والمفاصل. احصل على فترة راحة أثناء التصفح لتسمح للمفاصل والعضلات والأعصاب باستعادة نشاطها بين استخدام وآخر. غير وضعيتك من وقت إلى آخر، بدل بين اليدين أثناء الكتابة أو التصفح، واستخدم أصابع أخرى غير الإبهام لتخفيف الضغط المتكرر عليه. استعن بحلقات تثبيت تركب خلف الهاتف لتجعل حمله أسهل وتوزع وزنه بشكل أفضل. وعند مشاهدة فيديوهات طويلة اترك الهاتف على حامل بدلا من إبقائه في يدك لفترات طويلة. جرب ميزة تحويل الصوت إلى نص لمنح إبهامك استراحة من الكتابة. وإذا استمر الألم رغم النصائح المذكورة فمن الأفضل استشارة طبيب.
3: الدكتور ذي يوجين تساي هو جراح في مركز سيدر سيناي لجراحة العظام والطب الرياضي، يقول راهو يدينا ماش مجعولة لاستخدام الهواتف نهار كامل، دونك يقول باش نتمكنوا من أننا نستعملوا التليفونات نحاولوا أننا نكونوا لطفاء مع أيدينا.
1: هما أيدينا جاءوا قبل الهواتف
3: أي يعني أنا باكو
5: يمشيوا قبل الهواتف
3: صحيح قبل ما تندثر الهواتف
1: بيع 23-513-1000 فلا عجبوني مساجات. قال الأزمة في تونس انتقلت لينا في أوروبا، روحت للدار باش نفطر نلقى المرأة تبكي متأثرة، قلت لها وين الفطور؟ قالت لي ناس في تونس ما لقاتش ماء وانت تلوج على الفطور. لا هذه مرتك راه ما حبتش الطيب لصقتها لك، فما شكون يقول المشروبات الكحولية ما يقصش عليها الضوء كما قال المسؤول. بونك تقاجد في زون ما يقصش عليها الضوء. تراه فاصل ونرجع معكم ميدي ماك.
6: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Carthage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, قناة التاسعة و Mosaic FM.
0: ميدي ماغ.
1: مازلنا معكم في ميدي ماغ وديما المواضيع المهمة يتناولهم ناهد. الأكراد مش كل ملي احنا صغار وفي التلفز وفي الأخبار والعراق وصدام حسين وبشار الأسد وحفظ الأسد، ديما مشكلة الأكراد مشكلة بلا حل. البارح حسينا أنه فما حل لهالمشكلة الكبيرة، حاول تفسر لنا وتلخص لنا الحكاية ناهد.
5: هو باش نحاولوا نفهموا ونرجعوا لأصل الإشكال كيفاش وصلنا إلى قصد، واليوم الأكراد منين جاءوا وكيفاش يعيشوا وعليش ما عندهمش دولة. هذا السؤال اللي يتطرح. الأكراد هو شعب من شعوب الشرق الأوسط، يقدر عددهم اليوم من 30 إلى 45 مليون شخص. نوفلها معناها ما هوش عدد صغير، يرتكز وجودهم التاريخي في منطقة تعرفت باسم كردستان. هي منطقة جغرافية تمتد أساسا بين 4 دول، نحكي على تركيا، العراق، إيران وسوريا، ولكن إلى اليوم فماش كيان أو دولة اسمه الكردستان. كما حكى عليهم الدكتور في التاريخ الحديث والمعاصر محمد رفعت إمام، يقول هما من أقدم العناصر السكانية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
7: الأكراد من أقدم العناصر السكانية اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط ومستمرة منذ أن تكونت في عصور قديمة حتى يومنا هذا. الأكراد عبارة عن خليط من شعوب جبال زاجاروس الأصليين، ولما حصلت تغييرات مناخية في أوروبا حصلت هجرات آرية إلى المنطقة اللي صارت تسمى كردستان وميزوبوتاميا والأناضول، وتم تزاوج ما بين السكان الأصليين والوافدين، وظهر عندي شعب جديد أطلق عليه السومريين اللي كانوا بيعتبروا حضارة قوية في هذا التوقيت لقب كردو. وكردو بالسومرية تعني الجبلي، ومن هنا ارتبط اسم الجبلي بالأكراد منذ النطفة الجنينية لتكوينهم في الوطن الأم. الوطن الأم هو المنطقة من بحيرة أرميا شرقا اللي حاليا في إيران، إلى عفرين الموجودة في سوريا حاليا، وشمالا جبال أرارات اللي موجودة داخل حدود تركيا اليوم، وجنوبا لورستان في إيران.
5: هذه نظرة عامة تاريخية على منشأ ونشأة الشعب، هذا الشعب الكردي. لكن لفهم القضية المعاصرة نوعا ما يلزمنا نرجع لنهاية الإمبراطورية العثمانية وبداية القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى وانهزام الإمبراطورية العثمانية وإعادة رسم خريطة المنطقة. كانت من معاهدة مهمة هي معاهدة سيفغ، تخيتي دو سيفغ، المعاهدة الدولية الأولى اللي اعترفت بحقوق الشعب الكردي سنة 1920. كان فما تصور لإمكانية قيام كيان أو دولة كردية، لكن هذا المشروع ما تحولش إلى دولة وما راش النور. ثم جاءت معاهدة لوزان سنة 1923 اللي كرست الحدود الجديدة اللي تحكين عليها على الرسم الجديد لخريطة المنطقة. بعدها لقوا رواحهم الأكراد موزعين أساسا بين 4 دول كما قلنا، تركيا، العراق، إيران وسوريا، ومن غادي بدأ يتلاشى حلمهم، حلم وجود وقيام دولة كردية. ومن الوقت ذاك ما كانتش القضية الكردية واحدة ذات مشروع موحد، على خاطر كما قلنا هم موزعين بين 4 دول. تركيا ظهرت حركات وأحزاب كردية طالبت بحقوق مختلفة، ووصل الصراع مع الدولة التركية إلى السلاح كما نعرفوا وضعية مع حزب العمال الكردستاني. في العراق تمكنوا الأكراد بعد عقود من الصراع مع نظام صدام حسين من بناء إقليم كردستان اللي عنده حكم ذاتي، وكان فما حتى محاولة لقيام دولة وصار استفتاء وغيره، ولكن طبعا الدول الكل كانوا وقفوا ضد الفكرة هذه. في إيران ظهرت بدورها حركات كردية طالبت بالحقوق السياسية والثقافية والحكم الذاتي. دوك هذوما اسونسيلمون العناصر اللي يدور عليها مطالب الأكراد. أما في سوريا الوجود الكردي قديم جدا لكنه اكتسب وزن سياسي وعسكري كبير بعد 2011 مع تراجع سلطة الدولة وقت بشار الأسد في شمال وشرق سوريا. تمكنت القوات الكردية من بناء إدارة ذاتية، ثم ظهرت قوات سوريا الديمقراطية قصد سنة 2015 وهي قوة عسكرية متعددة المكونات كانت العمود الفقري فيها كردي، وحصلت على دعم أمريكي كبير في الحرب ضد داعش وقتها. لكن قصد أصبحت في نفس الوقت مصدر صراع إقليمي خصوصا مع تركيا اللي تعتبر وحدات حماية الشعب هي المكون العسكري الكردي الرئيسي فيها، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. ومن بعد ظهروا برشا مشاكل معقدة على مستوى البنية السياسية حتى للتحركات الكردية في المنطقة هذه ككل. ثم دخلنا في مرحلة جديدة وبعد الإعلان الأخير لمظلوم عبدي عن انتهاء مهمة قصد وحلها كقوة عسكرية مستقلة واندماجها في مؤسسة الدولة السورية، مع حديث عن ضمان حقوق الأكراد ومنها تعليم اللغة الكردية. لكن هذا ما يعنيش بالضرورة أن القضية الكردية انتهت. نوفل سؤال اليوم ما عادش فقط هل مازال فما قصد أم لا، السؤال هو ما الحقوق اللي باش تحصلوا عليها الأكراد داخل الدولة السورية الجديدة، وهل هذا مكسب لأكراد سوريا فقط أم للشعب الكردي؟
8: واضح. يعطيك الصحة نهاد، شكرا لكم، موضوع باش نتناقشوا في الحلقة الجاية. شكرا جيهان، شكرا نادية، سليم منو. بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس باش نحكيوا على ماين الشعباني وندوا صحفي نتاعو برشا حكايات، ثم أفتر ورك حسن هامل اللي نتقابلوا احنا غدوا في حلقة جديدة في لامنا.
9: Vendredi 28 août au Beehive Club à Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbour pour la première fois en Tunisie. Enzo Seffredi de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.
10: مؤسسة بنجايد حسين بجياج تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياج عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
11: مالك سيف السنية راهو باش نخدموا بالليل وما التسعة نصف الليل.
12: باهي اسمعني، تاخو انت جويلي ولا خويا نوتة؟
11: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
12: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
13: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
11: اما شو باش نسميوها؟
12: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك لوني في اوت على موزايك اف ام.
14: تدلل تدلل
15: شنو نحضروا قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
14: تدلل
16: جيان ايام دللنا.
17: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
18: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
19: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. Travel to do, les prix, tout doux.
20: Tropico, coucou. Wahdo fait le cadeauet. Kani bako Tropico Zi, alarm ma coucou. Werbach iPhone, Play 5, trottinette électrique, ou barrecha cadeauet ochri. Tropico, wahde kia coucou. Lamba, gair mulzima le shira.
21: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق: زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك. وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
22: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في ثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
23: مونوبري ديما معك.
24: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة تيوربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
25: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها: ايكول دو سانتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دووا، وليكول دو كومونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي ايكول؟ وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calmez-vous dans le 71-79-76-79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
26: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودا برود و موزايك كفم.
27: راديو موزايك كفم تونس الأخبار.
28: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن أمس الثلاثاء بالاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي بمنطقة العمران الأعلى من أجل تهم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المياه المعدنية. وجاء القرار إثر مداهمة أمنية نفذها أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أسفرت عن الكشف عن المخزن وضبط صاحبه متلبسا بتخزين كميات ضخمة من المياه المعدنية لحجبها عن السوق المحلية. وضبطت القوات الأمنية بفرقة الشرطة العدلية بالعمران داخل المخزن أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية مخزنة بطريقة غير قانونية بهدف إحداث نقص في التزويد والتحكم في الأسعار لضخها لاحقا بأسعار مرتفعة. كمان الإجراءات القانونية تقرر إحالة جميع المواد المحجوزة إلى مسالك التوزيع المنظمة لإعادة ضخها في السوق بالأسعار القانونية وتزويد المواطنين بها. النائب بالبرلمان ظفر صغيري يصف الجدل الحاصل حول نتائج قانون الشيكات بحملة شيطان القانون، معتبرا أنه قام بدوره في تخفيض عدد القضايا ورفع نسبة اعتماد آلية التحويل البنكي للدفع. ويقول صغيري في تصريح لموزايكا أن القانون الصادر منذ سنتين ألغى العقوبة السجنية، لكنه حافظ على طرق حماية حقوق الدائنين عبر وضع آليات التسوية.
0: الفترة الأخيرة قاعدين نشوفوا في حملة كبيرة على قانون الشيكات، وعلى أساس أنه أي مشكلة تعترضنا اليوم في تونس وعندنا برشا مشاكل الحقيقة، المرد متاعها كله قاعد يرجع على القانون 41 لسنة 2024 أو ما يعرف بقانون الشيكات. الحقيقة الكلام هذا له اقتصادي وله جدي وله علمي. أول حاجة ساعة في غياب إحصائيات واضحة من البنك المركزي على الريبيكوسيون تاع القانون اليوم، تحب نذكر اللي عنده عامين توا. والمشكل هو أعمق من هذا، أنا رأيي أنه القانون كان في حدود الدنيا جيد، حل بارشة إشكاليات ونحى العقوبات السجنية على المبالغ لأقل من 5000 دينار في الشيكات، حل بارشة مشاكل للتوانسة، نحى هالطرق معناها استعماله كوسائل معناها للابتزاز، وشدين رقابي العباد اللي هي عمليات تجارية مالية مدنية. أكيد 120,000 قضية متاع الشيك اللي كانت كل عام الأرقام انخفضت حتى للعشر.
28: ويفسر نائب رئيس لجنة المالية ظافر صغيري أن السكوك في الأصل ليست الآلية القانونية للشراء بتقسيطه، مضيفا أن التجار للأسف لا يقبلون الكمبيالة كأداة دفع مؤجل رغم أنها تمثل الطريقة القانونية لدفع المقسطة، مطالبا البنك المركزي بالتفكير في حلول بديلة للمواطن الذي يعتمد على تقسيطه.
0: شفنا في منشور البنك المركزي الأخير أنه تغيرت طرق التعامل تاع التوانسة في الدفعات، أصبحت ليفيرمون بانكير هي الأولى ومن بعدها الكمبيالة ونزل الشيك للمرتبة الثالثة كان هو أول وسيلة دفع. فما يعنيش راهو أنه أحسن قانون في العالم، لا فيها نقائص. وأنا نقول اللي أكبر حاجة معاونتش يمكن القانون هو أنه البنك المركزي لم يتفاعل والبنوك كيف كيف في أنه إيجاد وسائل دفع بالتقسيط للمواطن التونسي اللي كان يستعمل في الشيك في غير صياغة القانونية متاعه. غياب البديل خلينا نقوله خلى برشا امتعاض عند التونس وخاصة عند التونسي العياش. ما نجحناش احنا يكون في العامين هذم ان نطوروا معناها من وسائل الدفع متاعنا ونلقاو حلول في الجانب هذا. أبار الجانب هذا الحقيقة القانون قام بدوره انه نحالنا هالكوارث اللي كان موجودة، نقص لدرجة كبيرة من القضايا الجزائية، رجع الاقتصاد حقيقي. تحدي زاد الكبير اليوم في انه اقتصادنا شركاتنا الصغيرة والمتوسطة خاصة ما هيش قاعدة تلقى في التمويل الكافي، هذا زاد التحدي كبير برشا.
28: أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأناضول أن القصف استهدف خيمة تأوي نازحين في مخيم غيث بمحيط الصناعة غرب مدينة خان يونس، مما تسبب في استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح لقوا على أثرها عين المجمع ناصر لتلقي العلاج. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبور إكسبرس. مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس
2: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايكا فامبونات.

0: SMS. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. مع شوية نحكيه على منتخب أقل من 21 عام والإكسبلوا اللي صار في تارانتو وفي إيطاليا. نحكيه كذلك على الإعلان الرسمي على انتداب بوعدي المغربي في السيتي في صفقة قياسية وعديد الأخبار الأخرى. لكن البداية بالمنتخب الوطني وتقديم الناخب الجديد. تم اليوم تقديم الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. مؤتمر صحفي كان حضره زميلنا أحمد عدالة الشعباني. تحدث في عديد المواضيع وأجاب على عديد الأسئلة تراجع عليها اتباعا. لكن من أهم النقاط اللي تحدث فيها البطولة الوطنية واللي في السنوات الأخيرة نعتبره أن البطولة مستواها تراجع وأنه اللاعب المحلي صعيب اليوم يلقى بلاصته في الإكيب ناسيونال. شنو رأي معين الشعباني في الموضوع هذايا؟
4: بدأت السكليتيكات أنه معناش شامبيونا وأنه معناش لاعب محلي دو فالور. العام اللي فات تبعت شوية شامبيونا متاع تونس صراحة كانت شامبيونا باهية فيها ريتم فما دي ماتش حتى أبار الأربعة الكبار ساعة تلقى ريتم تلقى جوارات معناها كي تابع لوي. اليوم ساعة جوار أنت باش تطلب منه باش يقدم لك أحسن ما عنده يزن توفر زادة ظروف اللي نجم زادة يقدم أحسن ما عنده منها الانفراستركتور بيان سور. ولكن مالغري الظروف هذه الكل اللاعب التونسي يقعد من احسن اللاعبين اللي بيان بازي سور البلان تكتيك خاصه وفيزيك. باب المنتخب مفتوح لاي لاعب تونسي سواء يلعب في الشامبيونا ولا يلعب على الاترانجي. باش نتابعوا الناس كل باش نتفرجوا في الناس كل باش نعاودوا نتفرجوا معناها نتفرج في اللايف تعاود تفرج معناها في الماتش. نحب لي جوار الكل يكونوا موتيفي. من حقه اي لاعب تونسي يلعب في الشامبيونا باش يحلم يكون في الليكيب

0: المحلي والبطولة التونسية وقيمتها وقيمة اللاعب التونسي اللي متكون في تونس. موضوع آخر زاد تقريبا في كل مرة يكون فما سيليكسيونر جديد ديما يتسلط عليه الضوء، هل أنه بش يكون مستقل، هل أنه قراراته الفنية بش يكون معناها من اختصاصه هو فقط، هل بش يكون فما تدخلات ولا. معين شعباني زاد كان عنده رأي في الموضوع هذا وكانت إجابة قوية الحقيقة.
1: أكد لك أمير بورسون ما فما حتى واحد عنده الجرأة بش يتدخل في حاجة تعنيني أنا فنيا، فنيا ما فما حتى حد ينجم دخل. علاش؟ لأنه أنا إنسان نحترم نفسي، نحترم العباد، نحترم خدمتي ونفرض الاحترام، وإذا لقيت حاجات اللي بش يقلقوني وما يعجبونيش تلقاني في نفس المكان مش قلك هذه الديميسيون تاعي.
0: أكثر تصريحات وكل مسار خلال المؤتمر الصحفي اليوم لتقديم معين شعبية تلقاهم في بقية موعدنا الرياضية وفي ريكاب سبور اليوم انطلاقا بالستة. نجيو توا لمنتخب أقل من 21 عام وقولوا برافو لأولاد ليكيب ناسيونال اللي ضمنوا الكاليفيكاسيون نتاعهم لدور نصف نهائي في العاب المتوسط في إيطاليا في تارانتو. تحديدا المنتخب ضمن الترشح نتاعو في المرتبة الأولى بعد انتصاره على المنتخب التركي بنتيجة 2-1 أهداف ريان عنان دقيقة 36 و إمري ضد مرماه في دقيقة 56. إجمالا ماتش مقبول محترم بالنسبة للمنتخب الوطني اللي يواجه في الدور النصف نهائي صاحب المرتبة الثانية من المجموعة الثانية واللي الآن يتصدرها المنتخب الجزائري بستة نقاط، ثم ألبانيا بأربع نقاط، إيطاليا بنقطة واحدة، وكوسوفو موجودة في المرتبة الأخيرة بصفر نقطة. نمشي توا للكرة في العالم والجولة الأولى من الليغا، أول مقابلات ريال مدريد اليوم ضد ريال سوسيداد انطلاقا من 8. أعلن مانشستر سيتي اليوم رسميا على تعاقده مع الدولي المغربي أيوب بوعدي قادم من ليل الفرنسي بعقد لمدة 5 سنوات. الحقيقة ما تمش الكشف على قيمة الصفقة ذي، لكن عدة تقارير عالمية تأكد أنه التونسفير ذي تكلف 100 مليون أورو على مانشستر سيتي. أكثر أخبار دي مع موجودة متواصلة على سيت موزايكا فم بوانت.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. موزايك فام لا

0: افتر وورك من الاثنين الجمعه بالماضي ساعتين للسكن تاع العشيه. حسن الحمالي موزيك فم.
1: مرحبا بكم في افتر وورك على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نقطروا في ايامات شهر اوت. اي نعم اوت مازال يا خويا بعض الايامات ويمشي، ولكن اوت قلبكم مانيش مسيفكم. اعطيني سخانة اخويا، اعطيني كانيكول، اعطيني اللي تحب عليه. الكل على كل حال ربي ان شاء الله جريها على الصليح. نصعب بيننا بقدر المستطاع. ساعات تعجز انك تلقى كلام يعبر هكا على على على الوضع، معناها تلمو فما برشا سخانة، فما برشا تشكيات من قصان الضو، الناس كل الذر
2: بيع وروح،
1: بيع وروح،
2: لا تنتظر العسل من فرججه.
1: مشكلة كبيرة اليوم في قصاد الضوء، مشكلة كبيرة زي كيف كيف في اليوم. الماء صالح الشراب على المياه المعدنية اليوم مش موجودة، برشا برشا ماء صالح الشراب نلقاه في السبالة. ولكن اون برانسيب احنا نشرب في الماء المعدني، دونك المعدني زي كيف كيف مازالت الأزمة متواصلة. تحية لكم الناس الكل، ربي يعاوننا ويعاونكم. مصعوب لنا ان شاء الله، ان شاء الله زينة. على كل حال تحية لك الناس اللي قاعدة تسمع فينا خارج حدود الوطن العزيز، العباد زي كيف اللي جاية باش تعدي أيامات بين أهلها، باش تفرح، باش تكاية تشم ريحة البلاد. سلموا عليكم وين ما كنتوا.

0: الجميلة هي جمعنا اليوم في الإخراج الرقمي هي جرميلي. مرحبا أهلا وسهلا. ماتشي ماتشي هي وزايدة زياد الغربي في الإخراج. أهلا وسهلا سي زياد. كيف كيف مدام خويا شيف دوركستر بالك حل دونك يلزم لو بخوميي فيولون هكا ولا واضح ولا دونك ديما لي بخوميي فيولون تاعي يبداو بالأنوار. خونا شاكر يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 70 118. راح بيك خليل العميري في البروتكسيون والعمل الصحفي. مرحبا خويا كيف الحال شنو الأمور؟
1: الحمد لله
0: مع الشعب التونسي الحمد لله. انت وشاكر اليوم ماتشي ماتشي كيا امود نتاع تصيف نتاع تبحيره نحنا ماريو مستانس جينا بماريو ما جيناش بماريو خونا العزيز كالعاده شاكر تحيه لكم وين ما كنتوا. هذه افتر ورك حتى للستة العشيه بالموسيقى بالاخبار وسيرتينمون بالجود فايبس. شويه اخر باش نكلموا مع زد كيف كيف الموعد اليومي اللي جينا مع مراد الجويني وحاله الطرقات حاله الطرقات وين ما كان وين ما كنتوا نعطيكم فكره على لي زومبوتياج لي بوشون كيف كيف زيد لي روت الترناتيف. السلام عليكم وين ما كنتوا. يلا خويا اعطينا اي فولو ريفرس تو سويت شوي جود فايبس على الاولى في تونس.
2: ايش خريطه لينا

0: Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
1: La Batman Blue.
2: La diva Haifa Wahbi بتونس. تنظم وددية بلدية كرتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
2: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
5: السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين وصلكم صوت الأولى في تونس. تسمعوا فينا على مختلف الترددات في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تلشارجيوها على iOS ولا الاندرويد. ونسلم عليكم إذا كيفيف على موقعنا موزايك اف ام .net. تسلم برشا برشا على عباد تفاعل معنا على النيميرو واتساب، ذكركم رقم الواتساب نتاعنا 23 513 23 513 1000. حبيت نسلم برشا برشا على صديقنا العزيز كمال سعيداني يسمع فينا من إيطاليا، يقول عايش معاكم موزايك اف ام. شكرا ليك كمال يا بيه، تحياتنا ليك. هو يحيي الوالدة متاعه والوالد متاعه اخواته الناس الكل اللي يسمعوا فينا في بنزرتهم. بنزرت سلم عليك خويا، ربي يرد غربتك، وتحية ليك ولكل بناتنا وليداتنا اللي يعيشوا في إيطاليا وخارج حدود هذا الوطن العزيز. مرحبا بمساجاتكم على 23 513 1000. مقترحاتكم كمال اقتراح يميمتي الغالية، مبرمجة يميمتي الغالية إن شاء الله في الكوتكور الأخرين اليوم. استنيوا مع حكاية 55 دقيقة إن شاء الله الموعد باش يكون مع جو الحفالي جو البومزيود على موجات موزايك اف ام. نمشيو تو سويت ناخذوا فكره على حاله الطرقات.
6: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم
5: بوانغوت. إن شاء الله خيرتكم زينا الناس الكل. بوانغوت كالعادة مع سي مراد الجويني. مرحبا سي مراد، أهلا وسهلا، كيف الحال، شنو الأمور؟
7: اهلا وسهلا حسن، مرحبا بيك توت ليكيب وكل اللي اسمه في موزايك اف ام. طبعا الحاله كتوا نلاحظوها فيها عديد الاكتظاظات خصوصا على مستوى التاريخ الوطنيه رقم 8، وهذا لاحظوه انطلاقا من المنطقه الصناعيه الشرقيه 1 ثم تباعا الشرقيه 2 على مستوى شارع المغرب العربي، نفس الشيء على مستوى شارع مصطفى محسن ببرج لوزين، ثم نلقاو الانفراج على مستوى محول رواد واحنا داخلين عبر التاريخ الوطنيه رقم 8. نمشيو للروتيكس انطلاقا من مطار، نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى محول حي التحرير، نفس الشيء على مستوى محول باردو قبله هو كيف زاد على مستوى محول البرتال، واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنيه رقم 7 كيف ماشيين لدى والنوبه والا ودليل، وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه ساحه الزلاج ومنها عبر شارع المنصبي ثم شارع سعد زغلول وصولا الى ساحه 14 جام كيف نلاحظوا حركيه فيها الكثافه المروريه، نفس المحور على مستوى شارع محمد الخامس بطبيعه الحال وصولا الى ساحه باستور، نلقاو زاد اكتظاظ على مستوى شارع خير الدين باشا شارع الابراهي قبل هي على مستوى شارع المملكه العربيه السعوديه وكذلك شارع الكويت تقاو الحركة عادية، نفس المحور على مستوى شارع غانا وشارع القرش الأكبر وحنا تخين إلى وسط العاصمة عبر شارع فلسطين كيف زاد عبر شارع جون جوريس في نقاط الحركة فيها الكثافة المرورية وسط البلاد على مستوى باب الجزيرة، نفس الشيء على مستوى شارع الموج سليم شارع الجزيرة كيف وحنا ماشيين إلى ساحة القصبة عبر باب المنارة وباب جديد ونقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، مدخل الغربي للعاصمة على مستوى كذلك السيدي حسين على مستوى الملاسين نفس الشيء على مستوى النجاح ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، بطبيعة الحال نجدوا قدموا شوية قدام على مستوى حي الزهور لول والثاني ونلقاو بعد هو الانفراج في الحركة، حي ابن سينا نفس الشيء زاد كيف نلقاو فيه حركة فيها كثافة مرورية والحركة هذه بطبيعة الحال ترتبط مع نجدوا قدموا شوية قدام على مستوى مستشفى الحروق وحنا داخلين إلى المروجات، نفس الشيء نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك انتباه، ناخذ بعين الاعتبار كما كنت تقول في الأحسن الارتفاع درجة الحرارة، فبالتالي ماذا بينا السياق نتاعنا تكون معتدلة بطبيعة الحال. اليوم يمكن بس نلقاو العامل نتاع الارتفاع نتاع درجه الحراره يمكن نقلص شويه، معناها بالكونسنتراسيون نتاعنا على السياق نردوا بالنا نخليو مسافه الامان كافيه بينا بين السيارة اللي قدامنا، نردوا بالنا على بقيه مستعملي الطريق، نعطيهم الحق للاشاره الضوئيه، نعطيهم الحق كذلك للاشارات المروريه السطحيه وكذلك الافقيه. بطبيعه الحال في بعض الاحيان من فما اعوان حرس وشرطه المرور اللي بدورهم قاعدين معناها يسهلوا في حركه المرور ويخلصوا من الظاهره نتاع الاكتظاظ، ناخذوا معناها بالعلامات هذيك لانه وقت اللي يكون العون نتاع المرور موجود تلغى جميع الاشارات المروريه، ما نلتزمش وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه، نلتزم بالسرعه المحدده ونبعدوا على استعمالنا للهاتف الجوال. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ويسوق نطلعونا ان شاء الله امسيه سعيده وسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
5: ان شاء الله سياقه امنه للجميع. شكرا جزيلا ليك سي مراد، تحياتنا ليك ولكل مستعملي هذا الطريق، وسوسعوا بالكم بقدر المستطاع. تحيوا الوحدات الحرس الوطني حرس المرور نحكيوا لهنا، والا شرطه المرور اللي قاعدين يقوموا بمجهود جبار، تحيه الحمايه المدنيه زاد كيف اللي متجنده من اجل انها تكون حاضره في هالايامات هذه، ايام صعيبه نتعداو بها، معناها قاعدين نشوفوا هالموجه الحراره هذه اللي متواصله حتى للويكاند. شويه خلينا ناخذ فكره على حاله الطقس كيفاش باش تكون، كيف لميتو دي بلاج هذا الكل اللي صرنا فيكم بعد شويه على الاولى في تونس. في هزينا الناس الكل اسمع مزيكا فهم ونسى التعب لومبياج.
6: شيل فيو سيف فرتسو نضيف ويدوم
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعه 9 للساعه 10 العشيه على موزايك فام.

0: invité. ولا انرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسه ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
0: الغونتري دي كلاس على البواب وكيبي محضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معنا اجواء لك كل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%. مع أورانج بوستي الغونتخيل باللوفروات.
2: ما تحيرش بالانترنت.

0: الدينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: آه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم.
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ساربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير وجروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك اف ام.
6: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
7: السلام عليكم الناس الكل، هذه After Work حتى لستة متاع العشية. نحب نسلم برشا برشا على عبيد فعل معانا على في النميغو واتساب متاعنا خارج حدود الوطن العزيز ومن داخل وزادة 23513000. تحية كبيرة لكونا الأسعد من لوس أنجلس كاليفورنيا، طبعا في كاليفورنيا لوس أنجلس، تحية لي في الستيت يسمع فينا، تحية كبيرة زادة كيف كيف تمشي المرهدية الإكسون بروفانس. تحية لصديقنا العزيز فوزي المليتي اللي يقول بون كوراج ليكم الكل، تفرج على قريب إن شاء الله. نعرفوا بأنه فما يقول فما برشا سخانة في البلاد، فما قصان ذوي لما يخذ ذلك، يقول قلوبنا مع أهلنا في تونس. شكرا لك خويا فوزي، شكرا لكم الناس الكل على مساجاتكم على تفاعلاتكم. حالة الطقس توتشويت مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي تتشويت معنا على موجات موزايك اف ام.
6: وميتيرو
7: معنا مدام سعيده بن صالح، مشكوره كي كل نهار دخل معنا في الوقت هذا. عسل مدام، مرحبا.
8: اهلا بيك خويا حسن، تحيه ليك. عايشك الحمد لله، خليك.
7: بارك الله فيك. يظهر لي كان في بيننا بسخانه بزيد تسخن اليوم، واحد طيب بالعصيده على الشمس. هكا تمثيل كلام واحد مو يفدلك ويضحك شوي. تعرف قبل جدتنا معناها الله يرحمهم كانت عندهم صنعة باهية، ما نعرفش كان عندك منها ولا لا، قبل في وسط دار يحطوا بنوات صباح يعبيهم بالماء باش نحن كنروحوا بالبحر ولا حاجة ولا في القناة باش
8: دوش
7: بيهم ساعتها باش طاقة شمسية اللي فوق دونك ديكو، ولا يغسلوا فيهم الصابون ولا من آخر ذلك. يظهر لي اليوم سويعة من زمان تسخن بالو كامل هكا ولا تنوصل كاليكيول برشا سخانة هكا ولا
8: اي صحيح ضرورة. يعني هذه اللي عند الارتفاع ولا موجة الحر نجم نقولوا عليها هي الأربعة والخميس، يعني اليوم وغدوة. اليوم درجات حرارة مرتفعة يعني تجاوزت المعادلات العادية بفارق تراح بين 8 و 12 درجة، تراح تقصوا عامة بين 42 و 48 درجة بأغلب الجهات. في تونس العاصمة سجلنا 46 درجة كحرارة قصوى منذ قليل، سجلنا 48 درجة بكل المنزغوين وبيجة، 47 درجة بجندوبة، كانت وصلت حتى 49 درجة بجهة القيروان، في صفاق سجلنا 47 درجة. مثلا متوقعين يعني غدوة هذه يعني نفس المعادلات، غدوة زادة الخميس باش تواصل مرتفعة درجة الحرارة. ننتظر انخفاض نسبي بداية من يوم الجمعة والسبت خاصة في مناطق الشمال والمناطق الساحلية، باش نمروا يعني من 46-47 درجة باش نعطوا 42 حتى شي 40 درجة. يعني هو انخفاض يتسمى مقارنة بالدرجات يعني بالمعادلات اللي نسجلوا فيهم، انخفاض طفيف أما كمام يعني باش نحسوه شوية يعني الانخفاض هذايا خاصة كما قلنا الشمال وقرب السواحل. فيما عدا ذلك اليوم طقس يعني مغيم جزئيا كان خاصة في مناطق الشمال، أما خلايا رعدية قاعدة تتكون خاصة في المناطق الغربية وباش تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية إن شاء الله من هنا للعشية، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. اليوم ريح من القطاع الجنوبي هذاك علاش يعني الإحساس بالحرارة يعني قوي، حاجة به اللي الرطوبة يعني منخفضة، درجة الرطوبة يعني معادلات ماهيش عالية اليوم، لكن نحسوا يعني الهواء يعني كما نقولوا احنا شيح ماهوش يميد، هذاك ينقص شوية في الحرارة المحسوسة. بالنسبة اليوم الغد كما قلنا يعني تواصل طقس حار، طقس استقرار زادة غدوة، ريح تتواصل من القطاع الجنوبي والحرارة في نفس المعادلات. نهار الجمعة والسبت تبقى تنقص تدريجيا، ما يميز الطقس بالنسبة يومي الجمعة والسبت هي تكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال خاصة تكون مصحوبة ببعض الأمطار، والحرارة بشهد انخفاض طفيف كما قلنا في الشمال والمناطق الساحلية.
7: ربي يرحمنا على كل حال، هذا هو اللي نطلبه ونوسعوا بيننا كما قلت انت، ونحب نحييك برشا ونحيي كافي زميلتك وزملائك بمعهد الوطن للنزل الجوي، دائما نشرت محاينة على موقعنا موزايك اف ام بونيت. موعدنا معاك ان شاء الله في ساعة ثانية بعد شوية نعطيكم فكرة على ميتيو دي بلاج، سيسوا رواحكم ناخذوا بالاسباب كما قلت مدام سعيدة، اش مازالوا نهايرين وتتعدى هالموجة هذه موجة الحر، وان شاء الله بعدها هي ندخلوا على الاقل في طقس نجم نتحملوا فيه درجات الحرارة ما عادش تكون مرتفعة برشا. اليوم ذكروا بدرجات الحرارة مرتفعة المعادلات العادية ما بين 7 و11 درجه. دونك نوسع بالنا ان شاء الله ربي يرحمنا ويرحمكم.
9: خيبه امل كبير،
10: خيبه امل كبير، والله خيبه امل كبيره قسما بالله.
6: ومتهو افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.
7: نكمل معاكم احنا بالموسيقى شوي اخر شامبو الفيتشرينج دواليبا. ديفش تعرف شكون شكون يحب دواليبا في الراديو؟ يعشق دواليبا غير هادي ملك العون. عشق دواليبا يدي مهبول دواليبا. دونك هذه الملك تسمعوه كل ليله في هابي اور من 9 حتى نص الليل، ولذي سمعكم الهيت بتاع عام 2026 بامتياز. نوردو نوردو كما يقولوا له الصغار اللي محقق نجاحات كبيره، شفناه في كرتاج عمل سبكتاكل الحقيقه كي ريستورا دون لي زانال. نوردو ديما معناها مجدد ودائما مبدع، هو ورحمه محسن الغنيه اللي فيها بارشا شنو وجعة وبرشة فن وبرشة احساس. سر وقعنا تدسفيت على موجة وزيكة فيلم.

0: دون نو لاي على موجات موزايك اف ام باي شيمبول الفيتورينغ دوا ليبا. سلموا عليكم الناس الكل, سلموا على دكتورنا العزيز محمود شليق ونقولوا طريق سلامة دكتور, ان شاء الله ربي يوصلك سلامات. خونا محمد من سليمان تحية ليك يا خويا, بعث لنا تصور في سليمان 50 درجة يقول راه في الكهرباء نتاعو, قاعدين تفاعلوا معنا بربي تفاعلوا معنا على واتساب. ذكركم بعد 23,513,000 بعثوا لنا تصور نتاع اللي في كرهبكم, قولوا لنا قداش درجة الحرارة لي غوسونتي نتاعها هذيك قداش. نعاود نذكروا درجات الحرارة اللي يقولوا معهد الوطن النزل الجوي هي درجات الحرارة في الظل الأومبر, واضح ولا باش نبداو واضحين؟ دونك 50 درجة ربي
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف
0: يا لطيف الطف بنا يا سيدي. يلا نمشيو توت سويت ونشوفوا نسمتنا البحرية
2: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري. نسمة بحري,
0: نسمتنا البحري اللي تعمل 66 كيف. نبداوها بشواطئ خليج جيبس, شواطئ جيبس جربة وأيضا جرجيس, طقس يكون حار مع ظهور له رياح 20 درجة, الحرارة تكون في معدل 40 درجة. ولهنا معناه عامل الشيلي مهم برشا, ناخذ بالأسباب ردوا بالنا على بعضنا, ولكن نو بيش الطقس مويتي أنه نعمل تبحبيحة أنه نتفرعنا نعمل تفرشيكة نسيه على قلبها السخانة امتعنا. نتطلعوا شوية ونمشيوا إلى سواحل المهدية, سواحل أيضا هرقلة, شط مريم القطاوي, بوجعفر سوسة, سقانس المنستير وغيرها من الشواطئ غديكة وين درجات الحرارة تكون من 38-42 درجة مع هبوب أيضا الرياح الشيلي. دونك نحاول نوسعوا بالنا بقدر المستطاع في خليج الحمامات. وأيضا نحكي هنا على وطن القبلي, سواحل وطن القبلي هو رياح من الغزاز قليبيا قربة منزل تميم حمامات نابل بورس صدرية سليمان غيرهم من الشواطئ تكلسة وين درجات الحرارة تكون بين 35-43 درجة, أو قلنا اليوم في سليمان توصل حتى 50 درجة. دونك لهنا البحر يكون معناه هادئ والطقس يكون صافي إلى قليل السحب. نفس الشيء بالنسبة لخليج جيبس, درجات الحرارة تكون في حدود 49 درجة معهم للرياح الشيلي بحورات كارتاج ستيمو سعيد رواد جمرت المرسى وين تحلى اليوم تبحبحة, وسرعة الريح اليوم تكون في حدود 20 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لسواحل الشمال, سواحل بنزرت, راس نجلة, ساحل المكي, حكيوا على أيضا راس جبل, سيدي سالم, الرمال, غيرهم من شواطئ بنزرت, درجات الحرارة تكون في حدود 46 درجة, ردوا بالنا بقدر المستطاع. في الشمال الغربي في تبرقة درجات الحرارة تكون في 40 درجة, وغديكة ديما النسمة موجودة والتفرشيكة تعمل 66 كيف. برشا سخانة قاعدين نمروا كما قلنا بموجة حرارة, هذاك علاش ترافل تو دو خمت فيكم وجبت لكم اليوم أحسن حاجة تنشبت لكم المود فيها السخانة هذه. اون جورني دو فولي باي شكون باي ترافل تو دو. ركزونا مليح, زيدني خويا فك التصفيق على ترافل تو دو, قولهم بيك أب اليوم عرض خاص في ترافل تو دو اليوم بالذات. اي نعم, اي واحد يمشي لجونس ترافل تو دو يتمتع بتخفيض 10% زيادة على البرومو اللي موجودين. البرومو في ترافل تو دو يوصلوا حتى 55%. نعاود نذكركم اليوم اون جورني دو فولي باي ترافل تو دو, عرض خاص اليوم في ترافل تو دو بالذات. اي واحد يمشي لجونس ترافل تو دو يتمتع بتخفيض 10% زياده على البرومو اللي موجودين واللي يوصلوا حتى 55%. لوفر متوفره اليوم حتى للسبعه نتاع العشيه, حتى للسبعه نتاع العشيه امشي لاقرب اجونس من 38 اجونس اللي موجودين في معناه في تونس الجمهورية, ومن توا اتمتع من توا حتى للسبعة في واحدة من ليزاجونس ترافل تو دو امشي ريزيرفي عن 10% معناها زيادة على لي برومو اللي موجودين.
3: هكاك تكون الله صلي على النبي, صلي على النبي, زيد يا ربي زيد.
0: هكاك تكون معناها ضمنت على تفرهيدها وللعائلة وللصغيرات بأحسن أفار, ما ترديش الفرصة وتمتع بالتخفيضات الموجودة اليوم في ترافل تو دو. ونعاود نذكركم لهنا راهو ما تنساوش يلزمكم اليوم نهار تمشيو تريزرفيو كيف ما قلت لكم تمشيو تريزرفيو على خاطر الفرصة راهي مهمة ومهمة جدا. عاود نذكركم اليوم قبل السبعة متاع العشية. عنا اون جورني دو فولي في ترافل تو دو. عنا تخفيض بعشرة برمية زيادة على لي برومو اللي موجودين. ديجا فما دي برومو يوصلوا حتى 55%. اما اليوم اي انسان يمشي الوحدة من 32 اجونس تاع ترافل تو دو يتمتع بعشرة برمية تخفيض زيادة على التخفيضات اللي موجودة برا. مفيش تستنى من تول
4: واحدة. شكر لي برنامج اكاو.
0: لا اخوي امشي من تول واحدة من الاجونس اللي موجودين بحذيك. 38 اجونس موجودين في تونس الجمهورية. من تول امشي وريزيرفي زادة للسجور متاعك انت وعائلتك ولا انكوبل ولا مع صغيراتك. وهكاك تعدي جو معناه تعدي السجور يعمل 66 كيف. هذا الكل مع ترافل تو دو وين لي بري تو دو.
5: هايل في كل شيء. اللهم صلي على النبي.
2: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح. ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام. وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
6: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني اللجوي بالمسرح الدولي بالحمامات.
7: إذا الخمر مانوش دراحة
2: وذلك أيام 28-29-30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان.
7: رك مع الحمر
2: بمساهمات بودا برود وموزايك فام.
6: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام.
0: السلام عليكم الناس الكل. نسلم برشا برشا على صديقنا سليم شيحه اللي يسمع فينا من كندا في مونريال. قال لك في 20 دوغري. تحيه ليك. مشيو لصفاقس كيلومتر 4 في منزل شاكر خونا معز شقرون. بعث لنا تصويره 47 درجه من الكهرباء نتاعو. نمشي معاكم ايضا صديقنا خالد اللي بعث لنا زاد كيف كيف تصويره من الكهرباء نتاعو يقول 41 درجه هكا على الأقل ما فيش التصويرة. 50 درجة في المنيهلة. 50 درجة في المنيهلة. خونا هارون المشرقي شكرا جزيلا ليك هارون قاعد يسمع فينا. خونا أمين دابوسي من بورتو في البرتغال تحية ليك يا خويا. يقال هني جاي إن شاء الله ناخذ شوية شمس. قديش عندهم يسمع في موزاي كافيين في الكهرباء 22 درجة يا خويا. معطلنا شوية برد على الأقل. تحية ليكم الناس الكل. مكمل مع المساج اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. تحية ليكم شكرا ليكم مستمعاتنا مستمعين على 23500 و13000. نسلم برشا على صديقنا سيف الدين يبعث لنا 47 درجة ويسمع في موزايك فيم من بلية في ولاية النابل. يسمع فينا على 94.9 FM. نمشي أكثر فأكثر الباب سعدون. وتحية بدجا لصديقنا يسمع فينا من باب سعدون. قاعدين نشوفه مع سوائل الخميري يقول اليوم درجات الحرارة في حدود 46 درجة. برشا تفاعلات نكمل مع تفاعلاتكم بعد شوية. شكرا لي. نمشي توت سويت للموزيكا. في الموزيكا يلا جو
6: الموزيكا.
0: اخترت لكم لابوش في بي ماي لوفا. توت سويت اخر الاخبار الوطنية والعالمية اخر تطورات تسجينا توت سويت من عند فريق الاخبار اخبار تونس والعالم مع مراد الزيدي في موجز الثاني.

0: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
1: ألو مالك سيف السنين راهو شخمو بالليل ومن 9:30 الليل.
2: باه اسمعني تاخو انت جوية وناخو انا وتر.
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سماي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
0: شكون قال اللي سيف وفي؟ مع ترابل تو دو جو سيف وتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا اعز كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال. توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت ترابل تو دو.com. ترابل تو دو Les prix, tout doux.
4: في مونوبريه les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بنجايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
5: مونوبريه ديما معك.

0: وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: ترزم ولادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني معك بالجو
3: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشهيد الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ODV بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك فم.
4: صيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج

0: ناتشرال وتفرهد.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الكاتب العام للجامع العام للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ينفي اليوم الأربعاء وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. وأوضح السحيمي في تصريح لوكالة تونس في الأنباء أن جامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع مشددا على أنه لا يوجد حاليا أي إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. وذكر بأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز تنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بالإضراب. من جهة أخرى عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اليوم الأربعاء بمقرها اجتماعا مع نقابات شركات نقل المحروقات التي ينتمي أغلبها إلى القطاع الخاص لبحث وضع القطاع ومشاغل العاملين فيها. شركة ستاغ تعلن عن القطع الدوري المحتمل للكهرباء بجهة الشمال الغربي اليوم الأربعاء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11:30 صباحا والساعة 6:00 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة بكل مناطق غار دماء ونفزة وقعفور وشمتو ودمليزة ونبر وطويرف وشتتة والروحية وأبو سالم وقبولات. ولفتت الشركة لأن هذه القائمات ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الانتاج والاستهلاك مشيرة إلى أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق أعلام. الإدارة الجهوية للتجارة بجابس تقوم اليوم بتوزيع أكثر من 60,000 قارورة مياه معدنية من مختلف الأحجام حيث تشهد السوق ضغطا في الطلب بسبب موجة الحر ونفاد الكميات الموزعة في حيز زمني قصير علما وأن معدل الكميات الواردة يوميا يقدر ب 150,000 قارورة. والإدارة الجهوية للتجارة بجابس قامت خلال شهر أوت الجاري بإجراء أكثر من 450 زيارة شملت المحلات والفضاءات التجارية وتجار الجملة للمياه المعدنية أفضت إلى رفع 95 مخالفة اقتصادية تعلقت بالترفيع في الأسعار والامتناع عن البيع والبيع المشروط وغياب الفوترة مع حجز أكثر من 10,000 لتر من المياه المعدنية. ممثل أعوان وإدارات مراكز الأعمال العمومية نعمان المجري يعتبر في تصريح للزميل حبيب وذان أن وضع أعوان وإدارات مراكز الأعمال العمومية بلغ اليوم مرحلة حرجة مؤكدا أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ أفريل الماضي. والمجري يؤكد أنه منذ أفريل الماضي لم تقع تسوية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضلا عن غياب الاعتمادات الضرورية لتغطية مصاريف استغلال الفضاءات والتسيير بما يهدد استمرارية نشاط هذه الهياكل وقدرتها على القيام بمهامها وفق تعبيره. ويشار إلى أن مراكز الأعمال العمومية هي هيكل مساندة لدعم المبادرة الخاصة وتحفيز الاستثمار أحدثت بمقتضى القانون عدد 57 لسنة 2005 وتعمل تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمنجمة.
3: مراكز أعمال في كامل تراب الجمهورية، احنا مراكز أعمال نمروا بظرف صعيب قاعدين نعيشوه توعدنا من شهر أفريل اليوم هذا اللي هو بالحق يعني مشكلة كبيرة اللي هي ما تحصلناش على الأجور نتاعنا والتغطية الاجتماعية كذلك. كيف ثم زاد احنا كمركز أعمال هو هيك اللي يرجع بالنظر يعني تحت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، كيف الأكل يا مش قاعدة خالصة، المصاريف كلها الكهرباء الماء الهاتف الانترنت كلها تقريبا حابسة، قاعدين نمروا بظرف صعيب برشا. دونك احنا قاعدين نطالبوا في سلطة الإشراف باش تحاول تسرع لنا في صرف الأجور والتغطية الاجتماعية خاطر تعرف حاجة أساسية وحياة يعني ماهيش فدكة نقولوا أجر يعني إنسان عنده عائلة وراه عنده صغار عنده كراء عنده ماء عنده ضوء عنده طبيب عنده أدوية. راسلنا وزارة الصناعة سلطة الإشراف نتاعنا يعني فهمني باش تحاول تتدخل بسرعة لنا في العملية كيف راسلنا رئاسة الحكومة راسلنا رئاسة الجمهورية. عملنا وقفتين احتجاجية واحدة في شهر أو في جويلية 21 جويلية الأخرى في 18 أوت مؤخرا وحاولنا باش نطرق البيبان مع وزارة الصناعة. الوضعية الإدارية نتاعنا ماهيش مساوية لتو ما عندناش نظام أساسي ستاتي دونك نخدموا من احنا مراكز العمل انطلقنا من عام 2005 احنا توعدنا 21 سنة قاعدين نشتغل دور خناتي زي ده فكرة دور مركز العمل هو دور هو هيك المساندة يقيم بالإحاطة والمرافقة لأصحاب أفكار المشاريع من الفكرة إلى الإنجاز نمر بجميع المراحل هي المرافقة الإحاطة إعداد دراسات المشاريع التكوين في بعض المؤسسات تدخل لدى الهياكل المعنية والإدارات المعنية لتذليل الصعوبات حتى لينطلق المشروع.
2: أخبار العالم، تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن في وقت أقر فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني مزيدا من إجراءات الردع ضد الجماعة وسط تحركات ميدانية لرفع جاهزية القوات اليمنية المسلحة. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وزياد غربي في أفتر وورك، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
1: كورنيش ويكاند
2: مالك افهم محلاها التقديم مرسي بوكو فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها خد حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
4: نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني العبد
5: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت
6: عمرك ما كنت
5: فاعل معايا خويا

0: الثقافية. كل ريش ويكاند، كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيش الثقافة بطريقة مختلفة.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: هذه ليلتي.
3: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025، يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتي.

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت، سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود، يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: في كارتاج أوف بمساهمة موزايكا فام.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايكا فام.

0: هشام سلام على موجات موزيكا فام. يرو لي يا ماما يرو لي ما 3 و 5 دراج. سلام عليكم وين ما كنتم, نكمل بعضنا ان شاء الله حتى للستة امتاع العشية. tout de suite نشوفوا حالة الطرقات, ليفولوسيون نتاع لي زومبوتياج لي بوشون ان بو بارتو في الجمهورية التونسية. معك خليل
1: سن. كالعادة نبدأ من تونس العاصمة, وين حركة المرور تعرف كثافة متفاوتة من محور الآخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان في وسط العاصمة. الضغط مازال موجود خاصة على شارع الحبيب بورقيبة, شارع الجمهورية, شارع محمد الخامس, شارع 9 أفريل, شارع الحرية, شارع خير الدين باشا, وكذلك شارع اليابان. نلقاو زادة كثافة في عدد من الأنهج القريبة من وسط المدينة على غرار نهج روما, نهج إسبانيا, نهج الجزائر, نهج إنجلترا, نهج شارديغول, نهج رادي الحداد ونهج باريس, مع انفراج نسبي في بعض النقاط في اتجاه البحيرة. الحركة تبقى بطيئة على المسالك الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2, كذلك في اتجاه الكرم, حلق الواد, كرتاش, سيدي بوسعيد والمرسى. وبالنسبة للجهة الغربية مازالت بعض المحاور تعرف ضغط, خاصة الطرقات المؤدية إلى باردو, بوشوشة, باب سعدون, دندان, منوبة, دوار هيشر والزهروني, رغم تسجيل تحسن في عدد من المسالك. وفي الضاحية الجنوبية الكثافة واضحة خاصة على الطريق المحاذية للعاصمة والطريق الوطني رقم 1 إلى جانب مداخل بن عروس, رادس, مجرين, والطرقات الرابطة بين الضواحي وسط العاصمة. بالنسبة للروتيكس بدورها تشهد نسق متفاوت مع بعض نقاط الاختناق باعتبارها من أهم المسالك لتربط العاصمة بالضواحي. بصفة عامة حركة المرور اليوم تبقى متفاوتة مع تحسن نسبي مقارنة بالساعات الأولى, لكن بعض المحاور مازالت تشهد الضغط. إذا باش تتحركوا في العاصمة والضواحي خذوا وقتكم, حافظوا على مسافة الأمان, تفادوا السرعة والاستعجال, شوية صبر وتركيز, سياقة متوازنة, وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: طريق سلامة لكم الكل. شكرا لتفاعلاتكم على نيميرو واتساب نتاعنا 23513000. قولوا لنا فما ديبوشون لي قداش درجة الحرارة محلية متصور لفيديو قد تبعتونا فيهم. حيكم واحد واحد بعد شوية على موجات الأولى في تونس.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: يلا انتم وحلين في الليبوشون كيف ما يتقال, اسمع موزايك فام وحقوي في الكليماتيزور, وانا عندي ليك موزيكا

0: زي كيفين، مرحبا بكم الناس كل وين ما كنت ولا جوا.
1: أولا إنرجي تتمني لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: برجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبرتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: مع أورانج بوست

0: عندي نارو 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: كاليبسو Jeudi 27 août, le Calypso accueille El Kitch Al-Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Jennifer. El Kitch Al-Arabi, c'est le jeudi 27 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaic FM.

كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: محمد رمضان على موجات موزايك اف ام. السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا. نمشي تو سويت لنسمتنا البحرية.
1: نسمة بحري
0: نسمة بحري مباشرة مع الوطن نازل جوي. ناخذ فكرة على حالة البحورات إن شاء الله اليوم وغدوة. كيف كيف مشكورة مدام سعيدة بن صالح، تعطينا ديما معلومة مفيدة. مرحبا بك مدام من جديد، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك خويا حسن، تحية لك من جديد وكل مستمعي قناة مزايك.
0: أي دونك نحكيو اليوم على حالة إن شاء الله الشواطئ كيفاش باش تكون.
2: أي كل حال شواطئنا لكم اليوم نبداو بشواطئ الشمال الغربي من طبرقة حتى سيدي علي المكي. باش يكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب. بالنسبة لخليج تونس من رواد قمرت حتى المرسد وسليمان باش يكون البحر هادئ الى قليل الاضطراب. خليج الحمامات من هوارية حتى كشي القربة والحمامات يكون البحر كيف كيف هادئ الى قليل الاضطراب. بالنسبة لشواطئ الوسط الشرقي القنطاوي سوسة الشاب حتى كشي المهدية الشابة باش يكون البحر كيف كيف هادئ الى قليل الاضطراب. خليج قابس مشفار حتى كشي الجربة وجرجيس باش يكون البحر كيف كيف هادئ الى قليل الاضطراب. غدوة زيدا ناخذ فكرة على احوال شطوطنا. نبداو بالشمال الغربي زيدا البحر يكون قليل الاضطراب. خليج تونس كذلك البحر هادئ الى قليل الاضطراب. بالنسبه لخليج الحمامات كذلك البحر هادئ الى قليل الاضطراب. شواطئ الوسط الشرقي يكون البحر هادئ الى قليل الاضطراب. كذلك خليج قابس البحر غدوة هادئ الى قليل الاضطراب.
0: هذا هو دونك اليوم نشوفه ناخذه بالاسباب كيف ما قلت انت، والاهم حاجه انه ديما نعوم في بحورات تكون محروسه ونتبعوا ديما الحمايه المدنيه شنو تقول لنا، خاطر ينجم يتبدل الطقس ونعرفوا راه برشا ناس. مدام سعيده من عاش كان غلط انا الناس صلح لي تقول لك الدنيا سخونه وكان يكون لما اخر ذلك، ولكن ما تعرفش عليه وقت تقلب الطقس هكا ولا خاصه في البحر اليوم بحر غدار كيف ما يقولوا هكا ولا. دونك نحاولوا ديما نتبعوا ارشادات نتاعكم معهد وطن نزل الجوي كيف كيف لي انستركسيون تاع الحمايه المدنيه. شكرا لك مدام،
2: تحياتي
0: لك، بارك الله فيك، ربي يعاونك، وشكرا انكم ديما تقدمون المعلومه في وقتها باش الناس على الاقل تاخذ الحذر نتاعها. كانت هذه نسمتنا البحريه.
1: نسمه بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا.
1: بدنا نهدى شوي وبدنا نولعها اليوم لانه سهريات جميله وجميله جدا تستنى فينا في بروجرام سيف. في تويت ناخذوا ابرز المواعيد الثقافيه اللي بتكون الليله في مهرجاناتنا معك خليل العمليه.
2: بروجرام سيفي
3: يا سيدي نعطي الناس اللي بدها تروح نحكي تفاصيل السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية اليوم الأربعاء 26 أوت جمهور الراب في بوغرنين الليلة على موعد مع الرابر ينجر زيد والسهرة باش تكون في مسرح الهواء الطلق ببوغرنين بجهة حمام لنف على الساعة 10 متاع الليل في المسرح الأثري بكارتاج الجمهور على موعد مع عرض الزيارة لسامي اللجمي في سهرة استثنائية احتفالا بالمولد النبوي الشريف
1: إن شاء الله مزيكا في مش هتبعها الحفلة هذه
3: جدا. بداية من 10 متاع الليل كيف كيف في جرومبيريا زاد عرض مهم جدا تحيي الفنانة التونسية أمينة فاخت سهرة فنية على ركح مسرح الهواء الطلق بجرومبيريا وذلك ضمن فعالية الدورة 64 لمهرجان العنب بجرومبيريا. وفي سوسة الليلة فما
1: عرض عودة لداديفا اليوم بعد 20 سنة غياب على جمهور جرومبيريا وجمهور زاد كيف كيف المدن المجاورة لأنه بطلب من الجماهير تعود الديفا حفلة متميزة وسنة أمينة في معنا في مختلف التورنيه نتاعها الحقيقه فما برشا خدمه مزيانه فما كيف كيف شباب ولا يمشيو لامينا معنا الحاجه الباهيه برشا اليوم لانه جديد نتاعها يا ريس البحر وهاو جاني والغنيات وانت توعد وتخلف وغيرهم من الغنيات الجديده اللي قاعده تلاقي ايضا في نجاح كبير عند الشباب وايضا اليوم حتى الغنيات الكلاسيك اللي تعودنا بهم بتوزيع جديد بروح حصر جديده باند برشا هكا بانش حاجه مهمه برشا واليوم فرصة مثالش أنا وهادية في استوديو دونك أوني ماجوريتير زيادة إن شاء الله يولي نسيبنا دونك أمورنا واضحة نوليو زاد كيف كيف هكاك ماجوريتير 100% فوالا دونك اليوم في جرومبيليا الحقيقة مهرجان عنب بجرومبيليا تحية للأولاد الكل تحية معناها بالحق تحية لمعز خياتي تحية لرامي تحية للأولاد الكل الأولاد والبنات في المهرجان شباب في ثلاثينات من العمر قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة جدا قاعدين يجيبوا في فنانين كبار كيعملوا في حركية كبيرة وكبيرة برشا بالموجود
3: برمجة محترمة جدا
1: فمش ان غون بودجي برمجة محترمة جدا برمجة توائم ما بين الحاجات اللي يحبوها الشباب وبين ايضا الفن الاصيل شفنا تخيئة معناها تخي غون سوكسي المرتضى الكازو الجعفور الشيرين اللجمي الاصوات اخرى والليلة العرض الأبرز في هذه الدورة 64 دورة الامتياز مع لاتيفا دونك الناس الكل مازالوا بعض التذاكر مشيوا يشريوهم وعملوا جو الليلة في جرومبيليا خلينا على الأقل نحتفل الليلة بالعنب كما قلوا فيها ونحتفل أيضا بهالحدث هذا المهم والمهم برشا
3: صدعني نجيب حذيك
1: ايش أخوي مرحبا بك راح بك معايا عشان أخوي
3: مرحبا بك أخوي نمشيوا السوسة نكملوا مع العروض مع أمينة فاخت نمشيوا المسرح نحكيه في سوسة الليلة فما عرض مسرحي كوميدي ولد الطلياني بيقدموه كل من سوفيان الدهش لبنى الزديري ونور الدين بو حجبة بخانو كما يعرفوا العباد والعرض باش يكون مع العشرة متاع الليلة على ركح مسرح سيدي الظاهر بسوسة في الجم غدوة باش يكون حاضر الرابر كازو مع العشرة متاع الليل بالمسرح الأثري الروماني بالجم ضمن الدورة الثامنة لمهرجان الجم لموسيقى العالم.
1: إذا هو أبرز المهرجانات تحية لكم الناس الكل كان هذا برنامج صيفي
2: بروغرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
1: مازلنا مكملين احنا معاكم حتى لستة متاع العشية شوية اخرى جميلة غفرة العكبي في موجز الرابعة الاولى في تونس ما تتسويت الموعد اليومي مع الكيتش مع ديجي نخلة سيم السمعي في كيتش يعمل 66 كيف برشا ميموريز يلا جو
2: Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس بودابرود إي موزايك فم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة خلال اليوم وغدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وظهور الشهيل، علما أن الوضع الجوي يتميز أيضا بظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة بأمطار. بالبرلمان ظفر الصغيري ينتقد ما وصفه بالضعف الاتصالي للحكومة، معتبرا أنها لم تقدم للرأي العام نتائج القوانين التي صادق عليها البرلمان على غرار قانون منع المناولة وتنقيح قانون الشغل. كما انتقد في تصريح للزميلة السيدة الهمامي عدم خروج الحكومة إعلاميا لتقديم إحصاءات دقيقة بشأن نتائج قانون الشيكات، معتبرا أن الحديث عن ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة لا يرتبط بنتائج القانون وإنما بغياب ثقة المواطن في اقتصاد بلاده. وأشار إلى أن 35% فقط من التونسيين الناشطين اقتصاديا يمتلكون حسابا بنكيا، داعيا إلى مزيد من التواصل وتقديم المعطيات للرأي العام.
1: اليوم ما يحبوش يقبلوا الكمبيالة، الكمبيالة هي البيع بالتأجيل، هذاك هو القانوني. كيف تمشي تعطي الكمبيالة، كيف يصب الكمبيالة وترجع ما تدخلش للحبس، يجيك عبد المنافس يلقى معك في أساليب متاع دفع أخرى، وفي الحالات القصوى يجي يبيع لك انت المزلي في الدار باش يخلص السايت. هما ما يحبوش الكمبيالة ويقول لك التونسي ما يفهم كان بالقوة. في القانون الجديد عملنا التسوية، صحيح عدد المساجين ما فاتش 600-700، أما المفتش عليهم 100,000. مشكلتنا توا راهي الدولة ماهيش قاعدة تخرج، ما همش قاعدين يخرجوا الكوميونيك يقولوا علاش فما مشكلة نتاع ما، ما همش قاعدين يخرجوا يعطيو في الاستاتستيك نتاع الدوله القانونيين اللي عملتها الدوله. اخرج قول مثلا بعد قانون المناوله رانا سوينا وضعيه 100,000 خدام، اخرج قول للناس وقتاش مش تطبق القانون 18 نتاع من طالت بطالته من اصحاب الشهائد، واخرج قول هاي نتيجه قانون الشيكات، شنو الانعكاس نتاع قانون الشيكات على مثلا الكتله النقديه المتداوله. وانا كاقتصادي نقول اللي المتسبب معناها في ارتفاع الكتله النقديه هو انه التوانسه يحبوا على الكاش، معناها يبدأ تحتهم هو عدم ثقتهم في اقتصادهم. 35% فقط من التوانسة عندهم حسابات بنكية.
0: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية لطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. ووزارة التعليم العالي تدعو في بلاغ الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس بعد غد الجمعة بداية من 9:30 صباحا، مشيرة إلى أن نشر النتائج الأولية للطلبة المقبولين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية يمثل استدعاء رسميا لهم. ويتعين على كل مترشح مقبول الحضور إلى الاجتماع مصحوبا بنسختين ورقية ورقمية من شهادة البكالوريا وبطاقة الأعداد وجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية وفق ما أفادت به الوزارة. عالميا، مصرع 95 شخصا على الأقل في نيبال جراء فيضانات هائلة اجتاحت المنطقة بحسب ما أفاد به متحدث باسم الشرطة للوكالة الفرنسية للأنباء، مضيفا أن حوالي 28 شخصا أو شرطيا ما زالوا في عداد المفقودين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبادي ساعتين للسكن تاع العشية. حسن الهمامي، موزايك FM.

0: فاذا شاكر ولد محمد شاكر في كيفك عفري على موجة موزيك فام ل 44 دراج. مرحبا بكم من جديد, مرحبا بك, مرحبا بك من جديد خليل. نمشي واللايك ديسلايك, يلا جو
1: لايك ديسلايك
2: لايك ديسلايك. حسن, باش نحكيو اليوم على الباعة المتجولون امام القانون, هكا تطبيق صارم ام مراعاة لظروف من يبحث عن لقمة العيش. هو موضوع البياعة اللي موجودين على الارصفة او ما يعرف بالانتصاب الفوضوي, رغم اني ما نحبهاش الكلمة هذه.
3: ليش ما تحبهاش؟
2: علاش فسر لكم بعد في الاوف ان شاء الله احسن.
3: فسر الاول في الاوف
2: لانه ما نرى انه التعبير غير جيد, غير صائب, غير موفق. ملف قديم جديد رغم كل المحاولات اللي تقوم به السلطات التونسيه من اجل حل الملف هذا في عديد المدن بما فيها تونس العاصمه وغيرها من الولايات. والزاويه اللي اخترناها احسن اليوم نطرحه من خلالها الموضوع هي بين تطبيق القانون ومراعاه الوضعيات الاجتماعيه, بما أنه المسألة تتعلق باستغلال الأرصفة والطرقات دون ترخيص ما يتسبب فيه من عرق لحركة المترجلين وما يخلقوا من فوضى في الفضاء العام وغيره, وحتى يمكن أن يضر بالتجار اللي يدفعوا في الضرائب والكراء والأداءات. ومن جهة أخرى فما ناس تلتجأ للبيع في الشارع لأنهم ما عندهمش رأس مال باش يكريوا محل أو باش يبعثوا مشروع, وأحيانا يكون هذا النشاط مصدر دخلهم الوحيد لإعالة عائلتهم. هذاك علاش في بعض الأحيان المعادلة تكون صعيبة,
0: معادة تكون صعيبة بين هذا وذاك. معناها لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي, هكا يقولوا العرب. قبل أنا مع أنه الباعة المتجولون هذوما ناس يلزم الدولة تحيط بهم, يلزم تاخذ لهم معناها تنظم لهم القطاع متاعهم. يقول قايل فاش قاعد تحكي لا نجم راهو اليوم توتي بوسيبل, فما تجارب مقارنة في دول عربية, في دول إفريقية, في دول آسيوية. بختو راهو كي تمشي تسافر مثلا الاندونيسيا ولا التايلاند ولا الفلبين, هاو دول عالم ثالث معناها كيفنا كيفهم, معناها خلقوا لو كونسيبت نتاع النايت ماركت. فخلقوا لو كونسيبت نتاع انك تمشي تلقى اسباس فما في وسط البلاد ولا مطرف ولا في بلايص معناها وين في برشا حركه مثلا, وين تلقى سوق كامل الناس تجي تنتصب فيه يوميا. اللي يبيع في الماكل واللي يبيع في الحوايج واللي يعمل في هكا في حاجات مثلا في دي بيجو مثلا دي برودوي تقول انت معناها ارتيزانو برينسيبالمون, كل انسان وين ينظم هذوما يكونوا منظمين ما يخلصوش برشا فلوس, يخلصوا شويه فلوس على خاطر سي دو غانيو بوتي كيف ما يتقال, معناها يصوروا في زوز فرانك.
2: محاطين,
0: شوف محاطين محميين منظمين فيزافي القانون. وفوق هذا الكل سي خليل برشا ناس تخزر كان لحد خشمة ما تخزرش القدام. علاش؟ على خاطر الناس هذية لازم يكونوا منظمين باش نهار آخر حتى تجيهم امتيت غدخيت لا قدر الله يكونوا محميين من حوادث الشغل. فما تجربة صارت معناها في تونس وكانت موفقة في بعض الولايات لما آخر ذلك. أما احنا في تونس ديما نكونوا رائدين في استلهام الحلول ولكن ما عندناش نفس, ما عندناش لسوف باش نكملوا. سي سا لو بروبليم. هذاك علاش اليوم وجب على المشرع انه يطور من القانون, يطوع القانون لخدمه المصلحه نتاع الناس هذوما, على خاطر مش معقول باش يقعدوا اليوم زاده هيت نقولوا احنا نستغلوهم وقت نشريو منهم وقت نجيو نحكيوا عليهم نسبوه, ولا اسمعني وقت تبدا انت عندك زاده كيف كيف مشروع ولا حاجه تصب قدامك عندي الحق. يعني انا كان منظم مشروعي وكل وانت تجي قدام مشروعي وتحل وتبيع في نفس البرودوي باش ترسومي لما اخر ذلك
4: عليه مزيبه هي
0: مش مزيبه.
4: فما قانون في البلاد,
0: فما قانون في البلاد مدام ريم جوستمون. دونك اليوم فما بركه لو فيك, دونك فما من فما بين هذا وذاك كيف ما يقولوا فيها فما حل نجم نشدوا العصا من الوسط.
2: متفق
0: معي. دونك اليوم انا ضد شيطنة هؤلاء, ضد انه زاد كيف كيف ما نحيطوش بهم على خاطر الاحاطه بهم واجبه علينا, والدوله اليوم لازم تحمل المسؤوليه الكامله في حمايه هذه الفئه المهمشة. معناها ومارجيناليزي الحقيقة الفئة هذية. دونك نحاوف خجيل زادا هشة جدا, وراهم يعيشوا في عائلات وراهم وكيف كيف اليوم راقبوا كيف ما يتقال مسالك التوزيع اللي تجيب منهم. معناها فما شوية سلعة مهربة راهو شوش كلا راهو تعمل العين وخل راهو يجي يقولك حال فماش في دنيا تربي ذي اللي تشوف فيها الكل فماش سلاع مش مهرب, فما سلاع المهربة وامور واضحة وجوك يبدأ حفلة. اما تهريب من تهريب قريب نسبة من نسبة. على كل حال
2: ستيل وقت لما
0: نلقاو اي فوالا ما
2: ساعات مع رونتري
0: كي تبدا حاجة نديو فيما دي برودوي كونسيريجين ردوا بال دي برودوي كونسيريجين دي برودوي كي معناها كي بوف معناها كوزي دي زالرجي زاد لهنا لازمنا نحميو صغارنا ما ننساوش نبداو واضحين
2: مع رونتري تلقى برشا من الناس تلقى
0: جوستومون هيت نظموهم يا خويا فما تجربة رائدة في بومنديل امور واضحة معناها شنو المشكلة يا خويا تو ولاو تجار كبار لا محالة ربي يفتح عليهم ما يسالش الناس الاخرين اللي ينصبوا في شارل دو غول في جمال عبد الناصر في غيرهم نحكيوا على ان بو بارتو راهو نجموا ننظموهم نحطوهم في سوق الساعه تحميهم حر الشمس وتقيهم برد برد الشتاء معناها مش بداو واضحين زاد حتى هما الناس هذوكم مش معقول زاد يقعدوا مسايبين دون لا ناتور رايكم يهمنا كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام
1: لايك ديسلايك After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: مرحبا بكم جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. الحقيقه سعيد برشا اليوم باستقبال الدكتوره نجلة رشيد المكلفه بتسيير المندوبيه الجهويه للاسره والعمل البشري بتونس. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا. مرحبا. كيف الحال؟ الامور طيبه؟
1: الحمد لله.
0: برشا نفرحوا برشا تكون بحضنا هكايا طبيبه شابه وشابه زوز بعضهم. تحيه ليك ومجتهده زاده كيف كيف. تحياتنا ليك ولكل زميلاتك وزملائك بالديوان الوطني للاسره والعمران البشري. قاعدين تخدموا في خدمة كبيرة وجبارة لهنا. الخدمة الحقيقة هي توعوية بالأساس. نحب نحكي معاك اليوم على الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. أنشطة توعوية طول العام والأنشطة الصيفية زي كيف كيف. وأيضا مش نحكيه على التكفل النفسي للإدمان وهذا مهم ومهم جدا. هتاخذوا فكرة الساعة على البروغرام اليوم اللي قاعدين تقوموا به وبخي دي جون العبيد اللي تسمع فينا ذبينا نعرفوا بالبرنامج هذايا وكيف كيف ندعو الناس زادة اللي اليوم تمر بظروف صعيبة شوية انها تمشي لأقرب مركز للديوان. تفضل دكتورة.
1: يعطيك الصحة أحسن. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. بالنسبة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نعرفوا اللي هو المهمة الأساسية متاعه هو الوقاية ومن خلال زادة التوعية والتثقيف. دونك بالنسبة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في كل ما يخص الصحة الجنسية والإنجابية نعطيه أمثلة مثال العلاقات الجنسية الغير محمية الإدمان بجميع أنواعه. لهنا دور الديوان هو التوعية والتثقيف في كل ما يخص الإدمان في كل ما يخص العلاقات الجنسية الغير محمية. كيفاش تكون هالتوعية والتثقيف هذية؟ يكون يا إما في المراكز الصحة الإنجابية اللي موجودين في 24 ولاية، الفضاءات الصديقة للشباب خاصة الموجهة بالخصوص للشباب موجودين في 22 ولاية إلا أن الخدمات راهم موجودين كيف كيف في 24 ولاية. هنا نعطيه النصائح نوجهه. إذا كان الشاب أو الشابة عندها أسئلة فيما يخص الكومبورتمون متاعه ولا شنو لازمو يعمل ولا سبل الوقاية ولا السلوكيات متاعه لهنا احنا نوجهوه نجاوبوه على الأسئلة متاعه الكل. لا يقتصر دور الديوان أنه يقدم معناها التوعية والتثقيف في وسط المراكز متاعه، هو يتنقل للشباب وين هما موجودين. فما البرامج الصيفية اللي احنا بالشراكة مع برشا شركاء خاصة وزارة الشباب والرياضة نعملوا الأنشطة الصيفية الموجهة بالأساس للتوعية والتثقيف في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في البحورات في المهرجانات في كل الأماكن اللي يبدأ الشاب أو الشابة متواجدين
0: فيه. اليوم موجودين في برشا، أنا شفت في مثلا في معناها أنتم حملات عديدة الحقيقة معناها مش بدأوا واضحين دونك توعيوا في التوعية حتى في مهرجان كرتاش كانوا محاضرين نهار 13 أوت وشفت أنه العبيد تقبل من عندكم أنتم معناه تقبل النصيحة لأنه نلقاو ساعات دي مساج يمشيو تغطيه من شباب الشباب ساعات القبيلات تقوم أيضا بالمساج اللي يلزمهم يتقالوا من مرأة لمرأة يتقبلوا من شاب الشاب يتقبلوا الأخصائيين نفسانيين زادة كيف كيف اللي خدمتهم كبيرة برشا بالإضافة إلى الأطباء. دونك اليوم قدش مهم أنه نوعيوا الشباب أنهم يحميوا رواحهم أنهم يتجنبوا هالسلوكيات هذه المحفوفة بالمخاطر.
1: هو نوعيوهم بطبيعة الحال وديما نبدأ بالوقاية والتوعية لأنه زيدة إذا كان دخلنا في سلوك محفوف بالمخاطر هذا لا يعني اللي أنت ما تمشيش تعدي ما تمشيش تسأل الأسئلة متاعك. كما قلت أنت معناها الأخصائيين موجودين الأطباء القوي بالمثقفين والمثقفات موجودين على الذمة المعلومة اللي عندهم صحيحة وعلمية باش يعطيوها. كما قلت أنت زيدة نعطيوها ديريكتومون الشيء بجرات العادة اللي العبيد عندهم الثقة الكبيرة في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري خاطر يعرفوا المعلومات متاعو نعطيوها دو فاسون بيداغوجيك نعطيوها بطريقة سلسة صحيحة سهلة باش يفهموها. كما قلت لك أنا زيد الشاب أو الشابة اللي بدي عنده سلوكيات محفوفة بالمخاطر خايف على روحه شنو لازمه يعمل والكل راهو التكفل يصير في مراكز الصحة الإنجابية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ما ننسيوش الجانب النفسي اللي هو مهم جدا واللي فما أخصائيين نفسيين مختصين في المجال هذايا في مراكز الصحة الإنجابية في فضاءات صديقة للشباب. دونك الشباب معليه كان يمشي لهالمراكز هذايا
0: مش زيو طمنوهم عدد نذكر دكتورة نجلة رشيد المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس. اليوم نحكيه على أيضا هذا نقوله الخصوصية اللي هي معناها هذا نقوله بريزون كونسيديراسيون السرية زدا كيف كيف المجانية أيضا في لابريزون شارج. هذا الكل مطلوب الإنسان ينجم يمشي يعمل الكونسلتاسيون تاعو ما نفس أنتم ديما وزيت تنو أنه السكري بروفيسيونيل يكون موجود أنه باش يكون محمي أيضا وأيضا باش تكون فما إحاطة لي هو للشاب ولا للشاب ونشجعوهم اليوم أنه بالحق معناه يفون اتخ انتخ دبن ما باش يمشيو عبارة باش يكونوا عند والديهم ولا عند خويتهم ولا عند واحد من العائلة. وهذايا اللي نلمسوه ديما فما يا فما هيت نقولوا كابيتال سمباتي بينكم وبين المواطنين وفما أيضا هالجانب هذايا الإنساني البحث في المعاملة.
1: يعطيك الصحة على الملاحظة هذايا مهمة جدا خاطر ديما نفس الأسئلة تعاود ترجع لنا الكونفيدونسياليتي ندرى لي باش نقولوا لهنا باش تقولوا ولا لا خاطر مواضيع حساسة شوية والشيب ولا شابة يبدأوا بخيوكيبي بالكونفيدونسياليتي هذه كما قلت أنت خدمتنا كلها آمنة مجانية متوفرة والجانب السر المهني والسر بصفة عامة معني حتى كان هو باش يحكي على حاجة مع المثقف أو المثقفة راهو إلي تنو بار لو سكري بروفيسيونيل حتى شيء ما يخرج الكونفيدونسياليتي والسرية التامة محفوظين. إذا كان يجيونا بطبيعة الحال باش يلقاو كان الترحاب نفرحوا بهم برشا نحن على خاطر نقولوا على قليلة الشاب اللي وعيناه هو بيدو يكون نهار آخر يوعي صحابه يوعي الجيل اللي هو ينتمي ليه وتوصل المعلومة بطريقة صحيحة.
0: هيت نعملوا مثال مثلا الشاب نقولوا احنا انا ما عاد شاب لما حالة 45 بياخذوا الشاب مثلا او شاب عليا وبحذينا في الاستوديو زميلنا في السيام مثلا كلنا كشباب حاولنا هكا سلوك مثلا محفوف بالمخاطر يمشي الأقرب مركز بحذيه باش يحكي معاك بكل أريحية يلقى غديك أخصائي نفسي يلقى لا بيرسون غوسورس اللي يمشي لهنا تنصحوه شنو تقوموا لا بريزون شارج قربوا تصويرة أكثر
1: خل قربوا لهم التصويرة أكثر نوضحوا لهم السيركوي هو يمشي الأقرب مركز صحة إنجابية قريب ليه فضاء صديق شباب إذا كان متوفر لبليبار متوفرين فيهم فضائيات وحتى كان مش متوفرين راهي الخدمات موجودة للشباب دونك أول حاجة إذا إتر بري أن شارج بالمثقف أو المثقفة اللي تقوم بالاستقبال تشوف عليش هو جاي وهي بعد توجهه للإطار الصحي اللي يناسب الحالة متاعه إذا كان حاجته بطبيب وإلا حاجته بقابلة وإلا حاجته بأخصائي نفسي هي اللي باش توجهه. عادة الخدمات متاعنا نعملوهم في نفس النهار اللي جي فيه مكثر الخدمات نعملهم في نفس النهار باش ما يقعدش الشاب ولا شابة يمشي ويجي ويقلق ساعات وما عادش ينجم يجي كل واحد بظروفه اللي يقرا اللي يخدم اللي ما عندوش وقت دونك اون ايسي لو ماكسيموم. بعد اكل استقبال هذيك الاولاني هي باش توجهه حسب الطلب نتاعو للاختصاص اللي هو يلزم لازمه معناتها
0: اليوم للشباب اللي ايضا يقعوا في فخ الادمان مثلا في فخ الاستهلاك المفرط للمخدرات لي ستوبيفيون وغيره يقول لك انا موجود بين نارين بين نار اني نداوي وبين نار اني نتفضح نحب نقول لهم انه وقت تجي بحذنا في معناها في المراكز نتاعنا فانه عليك من الله
1: كما يقول عليك من الله
0: عليك من الله تعاونوهم في انه توجهوهم فيما يتعلق بال معناها تنقولوا فيما يتعلق بمثلا شكون يعاونهم تبعثوهم لي سونتر باش ينحيوا الادمان هذا
1: بطبيعة الحال ديجا في لي سونتر نتاعنا احنا عندنا اخصائيين نفسيين مختصين في المجال هذايا اللي هما vont les prendre en charge معناها المدة اللي لازمة كيما قلنا ونعاود راه وكل الخدمات مجانية حتى خدمات الصحة النفسية راهي مجانية في مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. إذا كان الشاب أو الشابة يحتاج للتوجيه بطبيعة الحال احنا نوجهوه نفسروا له وين يلزم يمشي وساعات حتى إذا نضطروا احنا ناخذوا لي رونديفو ولا حاجة ناخذوهم احنا.
0: دونك أي أنواع الإدمان معناها اليوم فما أنواع عديدة
1: عديدة
0: باش نبداو واضحين. دونك العديده اللي هي الانواع. دونك ماذا بينا انه يتوجهوا لكم يلقاو الخدمه لهنا. زاد كيف كيف نحكيوا على التكفل النفسي اللي عمل 12 شهر يدور موجود. انشطتكم التوعويه تهبطوا زاد تمشيو الاسواق الاسبوعيه تمشيوا البرشا بقايا معناها تو باش ترجع لا غونتري سكولير. زاد مهم برشا لانه في الوسط المدرسي للاسف الشديد كي تشوف انت اليوم راهو من سيزيام اني سوا بريمير. احنا كنا وقت هذول في ذلك الزمان كنا مازلنا مليكه في الكوليج في الليسي. نشوفوا ايضا بانه الشباب اليوم ولا المراهقين عرضه لمخاطر جمة.
1: صحيح، عرضة لمخاطر جمع، عرضة للإدمان، عرضة لجميع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الديوان يعمل مع الشركاء متاعو الكل، وزارة التربية، المندوبية الجهوية للتربية، يدخل المدارس، يعمل معناها حصص توعوية في معناها في الإطار المدرسي أو خارج زيادة الإطار المدرسي، حتى في الفضاءات متاعنا المخصصة للشباب نعمله في الحصص التوعوية، نحاول نوعيه. وكما قلت لك زيادة أي شيء براه نوعيه هو بيدو باش يكون سفير نهار آخر باش يوصل المعلومة الصحيحة للأصدقاء للزملاء الكل. بطبيعة الحال إذا كان وصل الكومبورتمون موجود معناها السلوك بدي موجود، وقتها ما عادش نحكيه على وقاية، وقتها نحكيه على تكفل. فما التكفل الصحي الطبي وفما التكفل النفسي. في الديوان نوفرهم الزوز الاثنين كمرحلة أولى. وإذا كان معناها باش نحتاجوا بتبيعة السيرفيس دوزيام دوغري ولا تخوازيام دوغري، احنا باش نوجهوه الشاب ولا
0: نوجهوه الشاب هذا. دونك نعاود نذكركم انتم اللي تنجموا يمشيوا مراكزكم موجوده في 24 ولايه تونسيه كيف كيف يدخلوا على سيت انترنت موجودين على لي ريزو سوسيو قاعدين تخدموا في خدمه هايله برشا اون تيرم دو كوميونيكاسيون تقربوا قاعدين اكثر فاكثر للشباب كيفاش يخموا وانتوري aussi حتى في وسطكم انتوري بار دي جون. واليوم هل لابروش هذه بارتيسيب اللي قاعدين تقوموا بها في الديوان ما نجمو كان وقت نذكروها نشكروها. نحب نخلي كلمة الختام دكتورة نجلة رشيد المكلفة بتسهيل المندوبية الجهوية للأسرة والعمل البشري بتونس للناس اللي تسمع فينا للشباب للوالدين زادة كيف كيف انه اليوم راهو ما فماش مشكلة نمشي ونوعي ونمشي ونعطيه المعلومة ونمشي ايضا من اجل انه ننقذ صغيراتنا.
1: كلمة الختام هي انه مراكز الديوان راهم موجودين في 24 ولاية على ذمتهم. الشباب براهم معناها من مهمات الديوان أنه يهتم بالصحة الجنسية والإنجابية للشباب. أنكم راكم باش تلقاو كان الاستقبال الجيد. نعاود ونأكد ونركز على مجانية الخدمات الكل ومرحبا بالناس الكل.
0: مرحبا بالناس الكل. شكرا جزيلا ليك للدكتورة نورتنا. ديما كلام وقت اللي يجي من إنسان معناها عنده القيمة العلمية وعنده زادة كيف كيف الروح المسؤولية هذه اللي نلمسوها في كلامه كذا مش غريب على الناس الكل اللي تخدم في الديوان. وايضا اليوم هل لو ديسكور تيغا تيغ اللي مانيش قاعدين بالعكس هذا ديسكور ترغيبي بالاساس خطاب ترغيبي للناس ونقول لهم ايجي ونتلهوا بصحتكم معناها الجسديه والنفسيه. ومهم برشا اليوم انه يكونوا صغيراتنا اونتر دو بون ما. تحيه كبيره ليك للا.
1: شكرا
0: ليك دكتورتنا دكتوره نجله رشيد المكلفه بتسهيل المندوبيه الجهويه للاسره والعمل البشري بتونس. حكينا معاك اليوم على الوقايه من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر لدى الشباب والانشطه التوعويه اللي نظمها الديوان عملها على عام 12 شهر يدور والانشطه الصيفيه زاد كيف كيف. وحكينا معاك على التكفل النفسي للادمان. تلقاو الانترفيو اون انتيغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام.

خلينا بالغشيم في رجيت والمرجع كمال لذي نكون دوست الجي على موجة موزيكا فيم. تحية لكم الناس كل وين ما كنتم كانوا بعض إن شاء الله حتى لسنة العشية. تتشفيت أخبار الخامسة على الأولى في تونس مع الجميلة غفران العكبي. آخر أخبار الوطن وآخر أخبار العالم في موجز الخامسة على الأولى في تونس. بعدين كملوا معكم حتى لسنة إن شاء الله.

0: الو مالك؟ سيف السنة راهو باش نخدموا باللي ومن 9 نصف الليل.
1: باهي اسمعني، تاخو انت جولي ولا خويا نوتا؟
0: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
1: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
2: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو باش نسميوها؟
1: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 ونص في الليل، تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك اف ام. Vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wire.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد في بلاغ أن وحدات الإنتاج تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مؤكدة تواصل التنسيق مع السلطات لاستعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. وفسرت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية اضطراب التزويد بارتفاع الطلب بنحو 30% خلال هذه الصائفة نتيجة موجات الحر، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تسببت في توقف عدد من وحدات الإنتاج واستنزاف المخزون الاستراتيجي، نافية ما يتم تداوله بشأن حجب المياه أو تخزينها بهدف المضاربة، ومشيرة إلى أن تراجع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يسهم تدريجيا في تحسن التزويد. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل ترصد 180 مخالفة منذ بداية السنة، شملت سكب مياه مستعملة ورمي فضلات ومخالفات بناء، إضافة إلى تجاوز تراخيص استغلال الملك البحري العمومي. وأكد رئيس الفرع الجهوي كريم بوليفة لمراسلتنا سهام عمار أن مخالفات سكب مياه التطهير في الحمامات ونابل وابن خيار وقربة ارتبطت أساسا بأعطال محطات الضخ بسبب انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى تزويدها بمولدات كهربائية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الخميس في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة. وسيخصص الاجتماع لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها في القدس الشريف، إلى جانب التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. ومن المنتظر أن يجري وزير الشؤون الخارجية لقاءات مع عدد من نظرائه العرب والمسلمين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية اليوم الأربعاء على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. وأشار ترامب إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: فواكه على موجة موزيك FM 5-4. رحبوا بكم من جديد في After Work.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزيك FM.
0: وين مش اختار لكم افتر ووك، اختار لكم سهريه تعمل 66 كيف وين في جولدن كارتاج. جولدن كارتاج اللي ينظم حدث صيف 2026 جاز اند جاسترونومي. هبشوفوا شنيه الحكايه دي خليقه ولا صنيعه. سعيد برشا باستقبال بزوز ضيوف اليوم يخدموا في خدمه ممتازه وممتازه جدا من اجل اعطاء صوره جميله على تونس. وسام سويفي مرحبا بك، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ نورتنا سيدي مدير جولدن كارتاج، نورتنا اخوي، مرحبا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: عسلامة أحسن، مرحبا بكم على الاستضافة، مرحبا بسادة المستمتعين المستمعين متاع موزايك FM.
0: عايشك سيدي، مرحبا، بغير تخاف راوين ما
2: لا الكلمة المستمعين
0: لا أخوي المستمعين مرحبا سيدي سيم راوين بخوفش راني
2: فما كلمات نطقوها مرة بعد
0: قداش لا أخوي مرحبا بيك يا سيدي. رحبوا بسرافيق بن جد بريزيدون دو لا فونداسيون أتلاس، مرحبا أخوي، أهلا وسهلا، نورت سيدي، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: موزايك FM يعيش هي الراديو المسموعه اكثر في الجمهوريه،
0: ربي يفضلك
3: اخويا، الناس كل تتبع فيها ويحبوها برشا،
0: انت تسمعنا ديما انت في الثنيه عادي اخويا،
3: اي وقت نفوت مجاز الباب معاش كابتن ولا نبدل حاجه
0: ترجع كابتن ان شاء الله،
3: ان شاء الله
0: ترجع كابتن على كل حال. ما جيتش ديك فير غطا نهار اخر ترجع بحذايا باش نحكيوا على الجيد غاسترونوميك دو نور ويست تونيزيان، تخدموا في اتلاس في خدمه ممتازه وممتازه جدا، اما هذايا حاجه مهمه برشا. وانا ذاهب نحكيوا على الفكره، كيفاش جاتكم الفكره سي وسام نتاع جاز اند غاسترونومي؟ اليوم يظهر لي لي بليزير معناها دو لا بوش اي لي بليزير دي زوري زوزو بعض هكا ولا
2: ونحكم زيد اكزاكتومون. هي الفكره جات مشتركه يعني مع سي رفيق اللي هو البريزيدون تاع الفونداسيون اتلاس، دونك اون سي بارتاجي لا تاش. بون باش نخلي له الكلمه هو يحكي بليتو على الجاز اللي هو الاختصاص الاكثريه نتاعو هو، بعد انا نحكي على الجاسترونومي.
0: على الجاسترونومي به سي رفيق. دونك اليوم هات نذكر المستمعات والمستمعين اتلاس اللي هي جمعيه تبركلا توا دي سنين قاعده تنشط هكا ولا
3: اتلاس عمرها 40 سنه اليوم
0: ما شاء الله. ايوه
3: تنشط في مجالات متعدده منها البيئيه فهمت الاقتصاديه التنميه الجهويه والثقافه والثقافه خاصه نخدموا عليها برشا باش الوليدات نتاع الشمال الغربي لهوهم بالثقافه والعمل باش ما يمشيوش للاشياء اخرى مخدرات او ارهاب او حاجه اخرى فهمت. دونك احنا نستقطبوهم من الابتدائي ويتبعوا نعملوا ديما ستاج دو ميوزيك فهمت كلاسيك في بني متير وفي المنطقه، ويجيو وليدات من كامل الجمهوريه. عندنا وليدات المنطقه وزيد ويجونا من الساحل من الوسط من الجنوب، عندنا اولاد يجوا من المهديه يجوا من سوسه يجوا من نابل يجوا من تونس من يعدوا 10 ايام افيك دي بروف رونومي مونديو. من يجيو لي بروف يجيو من واشنطن نيويورك فيلادلفيا اوهايو اتلانتا ويجيو بينيفول يجيو نحن نسكنوهم ونوكلوهم ونشربوهم يقريو لوليدات كل واحد في سبيسياليتي نتاعو. وعملناو كي حكينا عملنا استاج في تبرقه رئيس الجمعيه ويليام هارفي هاو جاي تو كلمني كان تخرج من المكسيك باش يجي الجولدن كارتاج. اونتر بارونتيز نشكروا جولدن كارتاج خاطر مش اول مره، هذا الثالث عام دون لو كادر لي راسو معناها يعاون في الجمعيه يعاون في الفونداسيون. ما فماش تظاهره طلبناها من جولدن وما قبلهاش، يقبلها ويعاوننا ويساعد سواء في لي مارشي نتاع لي برودوي ارتيزانو نتاع لي ريجيون والوليدات نتاعنا في الماستر كلاس، حتى في الحفله الاخيره نتاع كل عام نعملوها نتاع الاولاد نتاع الموسيقى تتعمل في جولدن كارتاج وما ندفعوا حتى فرانك زاده. دونك يزيدوا ياكلوا ويشربوا الوليدات ضياف عند جولدن كارتاج، ولينا اولاد جولدن كارتاج. عاد لي امريكان عملوا قالوا لنا بيسكو انتم في بيل دو جاز علاش ما نعملوش حويزه جاز؟ هاكا عندنا فكره مايل ديفيس سنتينير نتاع السنه، ومايل ديفيس لو 14 جويي 1973 جاء لتبرقه جاء المونترو في سويسرا وجابوا سيروت في بن حسين وجاب معاه شكون؟ جاب معاه كيث جاريت ونينا سيمون. اول مره في التاريخ تروا ستار كبار يطلعوا في ركح واحد مع بعضهم، نينا سيمون وكيث جاريت ومايل ديفيس. سنة سنتينير في العالم كامل يحتفلوا في مايل ديفيس. الور احنا كي شفنا مع كالتشر ان هارموني اصحابنا اللي هما يتعاملوا معنا الجمعيه قال انا باش نكلم ايتيان شارلز لا ستار مونتونت دو جاز في امريكا اللي هو توا في التورني مونديال نتاعو حط تونس جولدن كارتاج باش يجي يعمل سواري نتاعو. انا قاعدين
0: نتفرجوا في الفيلم
3: هو سبيسياليتي نتاعو ستان ترومبيتيست يعزف دو مايل ديفيس وعنده الالبوم نتاعو يعمل دو جاز كريول ودو جاز امريكان.
0: اوكي
3: دونك استون سوميتي مش انسان عادي.
0: اي بيان سور
3: ديجا سنا عنده ابري اكثر من 50 في امريكا برك اكثر من 50 كونسير وتو يكمل من عندنا يرجع عنده كونسير في واشنطن دي سي ويكمل يرجع لهلسنكي وبعد يمشي يرجع للدنمارك فهمت باش يعمل دي كونسير نتاعو ويعاود يرجع لامريكا. وتوا يوصل غدوه في الليل سبيسيالمون للسواري في جولدن كارتاج جامارت
0: دونك
3: فوالا. وباش يعمل لينا ماستر كلاس نهار الجمعه مشكوره وزاره الثقافه عطتنا ستوديو نيميرو 4 بلاش وقالوا لنا يجي يخلي يقري الوليدات لي جازمان تاع تونس باش يعملهم ديمونستراسيون دو جاز امريكان لو جاز كريول فهمت. ومشكور المدير لا سيتي دا كولتور سي طرشوني قال احنا باش نعمل معكم كونفنسيون نخدموا على العام كامل نعملوا دي ماستر كلاس العام كامل في لي زانسيرمون ناقصين اون كولابوراسيون افيك فونداسيون اتلاس اي les frais seront pris en charge par le ministère de la Thaqafa. Mashkour, déjà barnemj bih fi tbarqa, amlouna معناها festival de jazz kharq alada, jabou des stars li na3rfouhom men akthar men 40 sna.
0: Bar hadi haw jazz a Golden Carthage gamal.
3: Ana qult du jazz de Tabarka a Carthage.
0: Ah, OK.
3: Fhamti un fil qui relie Tabarka ou Gamart.
0: Ou Gamart,
3: c'est la mer, il y a dans la connexion de la mer. Donc voilà, heureusement ahna le partenaire ntaana huwa Golden Carthage li dima waqf maana fi كل تظاهرة ثقافية dans le cadre les RSE تشجيع الجمعيات
0: باهي برشا مهم برشا اي بوي جولدن كارتاج معناها لومبلاسمون نتاعو استراتيجيك دونك العباد باركينغ كبير ومتعودين تحتضنوا ديما ليزيفينمون الكبار دونك اليوم يظهر لي جواندغ لاغريابل لاغريابل سي وسام سويفي عاود نذكر ديريكتور جولدن كارتاج قمرت ضيفنا اليوم عسي رفيق بن جدو هذايا حكينا على الجاز والفكره نتاع هالحدث هذايا اللي عشاق الجاز سوميتي اليوم موجود باش نجيو نعديو سهريه حلوه هكا ولا
3: باش نزيد نقطة صغيرة أنه السهرية هذه مع البارتنر نتاعنا جولدن كارتاج لي غوتومبي نتاعها معناها المداخيل باش تدخل باش تاخذها من فونداسيون أتلاس خاطر عملنا نواة كلوب دو جاز انترناسيونال في تبرقة ويلزمنا تمويل باش نمولوه ومشى معانا في الفكرة والمسيرين نتاع النزل عجبتهم الفكرة وماشيين فيها وكعلاش عملنا الكونسيبت هذا باش نمشي نخدموه مع بعض
0: جاز جاسترونومي فوالا جاست اند جاسترونومي دونك الفكرة جاز اليوم نجيبوا نجم معناها من العالمي هيتنا نقوله ومشهور برشا وكيف كيف علاش ليه انه الانسان اللي باش يجي يستمتع بالسهريه يستمتع بالماكله زيد هكا ولا
2: اكزاكتومون نحن أي. حبينا نثريو شويه البرنامج قلنا مع جاز خممنا في الجاسترونومي وعملنا شويه ريشيرش فجبنا شيف ماروكان بلغو ماروكان معروف بازي في كازابلانكا وسي ان بارتنير دو فيستيفال انترناسيونال دو جاز دو كازابلانكا اللي هو اسمه جازا بلانكا
0: جازا بلانكا فوالا
2: الشيف هذا عنده كل عام ان كونسيبت غاسترونوميك يعملو اسمه لا تابل كلانديستين سي ان منو غاسترونوميك ماروكان ريفيزيتي دونك اتصلنا به وقبل الدعوه وبش يكون حاضر إن شاء الله لترانت أوت بش يعمل أنديني غاسترونوميك ماروكان وعملنا فورمول سبيسيال العباد اللي بش تجي للديني عندهم أكسي غراتوي للسواري متاع الجاز
0: هنا قاعدين نتفرجوا في الافيش دا كيف متاع التابلو كلانديستين هيت نذكروا طبعا زيد نذكروا زي كيف العباد اللي تحب تشري توا ليبيي وين نجمو نلقاوهم سي سي
2: بالنسبه للعباد اللي تحب تجي ينجموا يدخلوا على بلاتفورم تسكرتي
0: اوكي
2: ايجا
0: اوكي
2: و rezaprivé.com
0: .com اكزاكتومون ينجموا يلقاو لي بيي نتاعهم يشريوهم يجيو يتعشاو يعملوا جو هكا ولا وكيف كيف يحضروا هالكونسير هذايا للواحد من اهم العازفي الجاز اللي موجودين في العالم دونك لي ديفينمون هذايا هي تنقولوا 100% كاريتاتيف مهم برشا ماشي للمداخيل نتاعو لا فونداسيون اتلاس اللي باش معناها باش اليوم تواصل الانشطه نتاعها هذه الثقافيه وكيف كيف تغيير الواقع نتاع شبابنا اليوم في الشمال الغربي وفي مختلف ايضا ولايات الجمهوريه اش فيه المنيو اش فما شنو هو لي سوربريز خلينا نعطيو هكا انا بيرسو على علي باش يلقاو على خاطر كي تكلم سي رفيق بليك على الجازمان وعلى الاجواء اللي باش تلقاوها براتيكمون الناس الكل حتى اللي مش مغرومين بالجاز كيفي انا مثلا الناس مع الجاز مانيش معناها برينسيبال قال الاخر نحب الجاز معناه نحب مثلا موسيقات اخرى شاهيني باش نمشي نحضر في الايفينمون الايفينمون تشهيه اكثر واكثرين وقت اللي يكون فما هالتابلو هذيا اللي باش تكون سيغتانمون فيها ديبلا مزيانين وبرشا شيخات هكا ولا
2: اكزاكتومون معناتها سي منو كي ايتي بريباري بار لو شيف محمد بايا منو غاسترونوميك ماروكان ريفيزيتي فيه لي برودوي دو لا مير فيه de la viande
0: très bien
2: ouais. fait
0: جنان انا قاعدين نتفرجوا خويا فما فما لي زاميوز بوش فما زيد كيف كيف منيو اتابل انا قاعدين نشوفوا لي زويت خا يظهر لي هكا ولي ونلقاو فيليت بوف فيليت بوف فما تيراميسو فما تي على مونت فما برشا اجواء دونك يظهر لي حاجه بينا برشا دونك باش تكون
2: وسيرتو في في بلاصه يسر حلوه اللي هي البرج لسباس البرج افيك اون سوبرب فيو على على الفاليز نتاع جامارت على البيت دو جامارت
0: كاريمون على البيت دو تونس
2: exactement
0: ouais. خليج تونس الكل يتشاف هذاك الجولف دو تونس الكل يتشاف من هذيك منظر مانيفيك لعبيت نجم تمشي غاديكا وتعدي سهريه حلوه ونعاود نذكروا انتم فو ديسبوزي مدام باركينغ معناها مريقل برشا لي فواتوري موجودين والحمد لله محفلين هالسنه في جولدن كارتاج جمار السويسي يظل ليفينمون هذا سيف ذا ديت باش يكون لو 30 اوت نهار الحد هذا هكا ولا دونك باش يكون ايفينمون ان شاء الله ناجح برشا برشا ومكملين زاد كيف كيف مع ايفينمون يظل اللي يستناو الناس كلها وعندنا اخونا زياد كان يمشي بالذمه يهبط الجربه يظل لي مره ذي جبنا ليفينمون اللي كيما نتاع جربه وخير من نتاع جربه في تونس هكا ولا
2: اكزاكتومون كارتاج ميوزيك لاند ان شاء الله لو 27 و 29 اوت في نفس البلاصه البرج
0: تري بيان نعاود نذكروا باللي دات
2: 27 28 و 29
0: فوالا ا بارتير من غدو
2: ا بارتير من غدو
0: فوالا اكزاكتومون دونك سهريات و واجواء كبيره
2: اكزاكتومون دي دي جي انترناسيونو كيما في جربه بون نسخه مصغره من جربه ميوزيك لاند سي لا بروميير اديسيون اللي عملناها مع نوتر بارتنير سي محمد جراد
0: تحيه كبيره لي سي محمد جراد فوالا فخامه الاسم تكفي ما شاء الله
2: عليه تفاعل معنا معناتها كانت هي الحكايه فكره ما تحكينا في الموضوع عنا تقريبا 3 شهور على أساس أن حكيت معها على أساس باش نعملوها 2027 والحق اللي تي بارتون قال لي علاش نبداو من السنة وإفكتيفمون يعطيهم الصحة إيزون بو أورغانيزي معناتها توت لا لوجيستيك دون ليسباس دو دو موا وفوالا دونك عندنا السنة لا بروميير إيديسيون أبارتيغ دو دومان
0: أبارتيغ دو دومان
2: بور 3 جور
0: تخي بيان وين نلقاو اللي معناها اللي تنقولوا العباد اللي تحب تاخذ خاطر هما غاديك يقصوا ديما فما لاكسي وفما الفازيت هذه الكل وين نلقاو كالعاده على لي بلاتفورم سور بلاس
2: كالعاده على البلاتفورم ايجا موجود على ايجا والا ينجموا يجيو سور بلاس زاد
0: دونك سي دي سواري برينسيبالمون في النهار ما فما شيء معناها فماش ديزيبال
2: لا لا يبداو 21 اور
0: العام الجاي تنفوا هنا صباح وليل تولي
2: اكيد اكيد العام الجاي عندنا الوقت باش نعمل حاجه ما اكبر ان شاء الله
0: صباح وليل ان شاء الله دونك باش يكونوا فما كيما قلنا احنا دي جي دو غونومي معناها على الشان انترناسيونال باش يكونوا دي ستار حاضرين وحفلات وسهريات مزيان زينا برشا غدوة
2: 28 29 30
0: على دائما موفقين نحب نشكر برشا ضيفنا سي رفيق من جد بريزيدون دو لا فونداسيون اتلاس نحب نخليك لو مود لا فان باش نذكر العباد
3: جو في اجوتي ان غراند بريسيزيون انه تبركة جاز فيستيفال هو الفونداتور نتاعو فونداسيون اتلاس
0: تري بيان
3: كاع اللي شادين احنا في الجاز هذه حاجه اولى حاجه ثانيه جاز لا ميوزيك جاز مش كم الموسيقى الاخرى موسيقى انستونتاني فيها امبروفيزاسيون تعمل كونسير في بقعه انت والجو
0: ينجم
3: يعمل لك بيس ما عملها ما عزفهاش دونك هذه القوه نتاع الجاز وان شاء الله جولدن كارتاجي يولي ان بول دو جاز وباش نخدموا معاها الميوزيك كلاسيك زادا ولا فان داني خاطر عندنا احنا في ولادنا حتى 40 42 فهمت وليدات دي ميوزيسيان ديجا يمشي يجيو دو طون زون طون يعزفوا في الجولدن كارتاج دو بيانو دو فوالا دو كلاسيك وعندنا زادا نحبوا نعملوا شويه كلاسيك
0: لا نعملوا برشا كلاسيك ولا شويه كلاسيك
3: فوالا اي دو جاز اي دو جاز اسكو جو بو رميرسي كالكا
0: بيان سور
3: موا جو تيان رميرسي حبيت نشكر السيد ويلي جندوبه علاش كي حكينا له على الموضوع قال انا تعملوا لنا نوايو نتاع وليدات يعزفوا الجاز في تبرقه ولم وليدات دي ميوزيسيان وعطانا لوكال باش نعملوا فيه فهمت اكاديمي دو جاز اكاديمي انترناسيونال دونك تبرقة جاز اكاديمي وغراس لوي معناها شكرا للسيد ويلي جندوبه وتفاعلت معاه كاتب السيد كاتب عام البلديه والاطارات الكل موافقين وباش مكننا ديجا بالمقر هذا خاطر احنا عندنا لي انسترومون وما عندناش مقر دونك توا قال لكم باش الوليدات نتاع المنطقه وحتى نتاع الجمهور الجمهورية. ديجا توا يكلموا فينا وليدات من مهدية يحبوا يعملوا دي ستاج, من سوسة, من كل بقعة يحبوا يعملوا دي ستاج في تبرك.
0: وان شاء الله لي فون يتلموا مليح مليح في ليفينمون هذايا
3: باش نكونوا الكلوب.
0: اكزاكتومون, دونك ليفينمون نعاودوا نذكروا باش يكون ان شاء الله ليفينمون هذايا الكبير اللي هو جازيكا اند جاسترونومي, باش يكون ان شاء الله في جولدن كارتاج جمرت النهار لحد هذايا 30 أوت 2026. وما تنساوش زاد كيف كيف باش تلقاو زاد جمرت ميوزيك لاند, هكا سميتوه ولا
2: كارتاج
0: اوكي كارتاج ميوزيك لاند. دونك الحدث اللي تشوفوا تلقاو فيه دي دي جي كما قلنا معنا دو رنومي غدوة 27 28 و 29 ان شاء الله في جولدن كارتاج جمرت. سي وسام سوفي نورتنا, باش خليك لمود لافان العباد تسمع فينا باش يجيو ليزيفينمون هذوما الكل, معناها كارتاج ميوزيك لاند وكيف كيف ليفينمون الفار هذايا نتاع نهار الاحد هذايا ان شاء الله جاز اند جاسترونومي.
2: نقولهم فوني نومبرو بور لا غاسترونومي بور لا ميوزيك اي بور لا بون كوز.
0: اكزاكتومون بور لا بون كوز كيما نقولوا فيها جواندر لاغريابل لاغريابل, المره هذه مش لوتيل لاغريابل. دونك نمشيو ديما نعديو اوقات مزيانه. شكرا جزيلا لكم, نورتونا شباب, ان شاء الله ديما متالقين وديما متميزين, ان شاء الله ديما تصوير تونس هي اللي في الاخر كلنا نخدموا فيها.
2: اكزاكتومون اكزاكتومون هذا الكل معناتها نحن نحاولوا كل واحد من الموقع نتاعو باش نقويو ليفينمونسيال في تونس ونكونوا معناتها تكون الوجهة السياحية معناتها على في أبهى صورة باش نستقطبوا خاطر ليزيفينمون هذوما كي ينشوا على شان ناسيونال يوليو بعد على شان انترناسيونال. اون بو افوار دي جون كي بو فينيغ دو ليكستيريور معناتها بور اسيستي دو تيل مانيفيستاسيون وسواري ان شاء الله.
0: تو تافي ويجيو عديو في اوتيل مزيان سيجور يتمتعوا بالموسيقى بالميكا البنينة وكيف كيف يكونوا ديما اونتخ دو بون مان. نشكركم على حضوركم ونذكركم الانترفيو تلقاوها تكرار الباج نتاعنا موزايك اف ام. تسويت شاعة الكلمة محمد علي في هاي تك
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المجلساتين لستة متر عشية على موزايك اف ام.
4: ما أريدو سافر لفرنسا وانتي متمين على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
5: أريدو طور عالمك.
6: أهلا وسهلا, مرحبا بكم, هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام. انستغرام اطلق فيرست درافت, وهي تجربه جديده بالنسبه للمونتاج نتاع لي فيديو مخصصه للي ريلز. تنحكيو بشويه بشويه بعد شويه على علاقتها بايديتس لابليكاسيون اللي اطلقتها انستغرام في 2025 في افريل 2025 بالضبط. على الكل شنو تسمح فيرست درافت؟ فيرست درافت تسمح لك انك انت تعمل سيليكسيون نتاع دي فيديو واللي فيديو هذوما بعد تعديهم على فيرست درافت وفي سيصير مونتاج جيدي بالذكاء الاصطناعي. المونتاج هذا ينحي لي سيكونس اللي فيهم صوت ولا موج ديناميك ويعطي على الاقل فيرسيون اولى بالنسبه للريل تكون نظيفه بارابور للفيرسيون بروت. بالنسبه لي فيرست درافت باش تكون موجوده مبدئيا على اي او اس, وطريقه الاستعمال تتم اما عن طريق الجاليري ريلز ولا عن طريق الكاميرا نتاع انستغرام. توا نجيو باش نسالو شنو العلاقه ما بين فيرست درافت و Edits l'application de Meta. فما حتى علاقة ولا ما فما حتى علاقة. إديتس لابليكاسيون هذه تعطي إمكانية أنك تي تعمل مونتاج كامل, أنك تتحصل على فون فير, أنك تعمل ليزانيماسيون عن طريق ليا وجيري البروجي متاع الفيديو. بالنسبة لفيرست درافت هي خاصية جديدة تم إضافتها باش تنظف فيسع فيديو ولا ريل تحب تهبطو فيسع فيسع ولا. هذا هو الفرق ما بينتهم زوز لحد الآن. متى مخلية إديتس بعيدة على التجربة هذه بالنسبة لي فيرست درافت. المغروم بالستيكرز ولات عندكم إمكانية أنكم تعملوا الستيكرز خاصين بكم وتبعثوهم للأبليكاسيون دو ميساجري اللي تستعملوها سواء كانت اي مسج ولا واتساب. لحد الآن هذوما هما اللي دو أبليكاسيون اللي عندكم الإمكانية أنكم تبعثوهم الستيكرز هذوما وإلا تسوفغارديهم في التليفون متاعكم. وشكون اللي يصنع الستيكرز هذوما؟ تشات جي بي تي, يرعم تشات جي بي تي اللي يتطور أكثر بالنسبة للخدمة متاع إيمج 2.0 بعد إطلاقه في أفريل مع خاصيات أخرى كيما المود ثينكينغ ولا جينيراسيون نتاع العديد من الصور. بالنسبه للخاصيه هذه الفونكسيون ستيكرز تعتمد على تشات جي بي تي ايمجز كالعاده وتتخدم في وسط تشات جي بي تي, وبعد نجم تهزها للابليكاسيون اللي قلت لكم عليها, اما اي مسج بالنسبه للايفون ولا واتساب بالنسبه للمستعملين نتاع واتساب, ولا كيف قلت لكم تنجموا تسجلوها على الجاليري فوتو. يسفي انك تحل الابليكاسيون تشات جي بي تي, تسيليكسيوني تصاور في المنيو لاتيرال, تختار ستيكرز بالنسبه للي زوبسيون جرافيك المقترحين, وبعد تلقى فما برومبت تنجم تعملوا موديفيكاسيون وتختار ستيل في المنيو ديرولون, ومن بعد تعمل جينيراسيون للستيكر نتاعك بعد ما تنزل على جينيري, وتنجم تلقى بلانش يعني فيها 9 ستيكرز انت تنجم تنوعهم بالطبيعه, من بعد تنجم تبعثهم لاي مسج والا واتساب والا تستحفظ بهم كيف قلت لكم في الجاليري نتاع التصاور نتاعكم. في امور اكثر جديه المره هذه مع تشات جي بي تي, المستعملين نتاع تشات جي بي تي بلس باش يرجع يولي عندهم الليميت نتاع 5 سوايع بالنسبه لاستعمال تشات جي بي تي ورك وكودكس. الاعلان تم اليوم بالنسبه للزابوني نتاع برو, كسوا نتاع $100 ولا $200 في الشهر ما عندهمش حتى ليميتاسيون بالنسبه للاستعمال, واوبن اي اي قالت انه الليميت نتاع 5 سوايع تسمح لهم انهم يطيحوا اكثر في الشهر نتاع الانفراستركتور نتاع الكالكول, وتسمح زادا للمستعملين نتاع بلس انهم يفهموا اكثر كيفاش الخدمه بالنسبه لتشات جي بي تي ورك وكودكس, وبالطبيعه يزموا متعداو بعد البرو $100 ولا $200 باش ينجموا يستعملوا الخدمتين هذوما بشكل عادي. والكلام لهنا يقول انه لي زابوني نتاع برو نتاع $100 والا برو نتاع $200 الليميت نتاع 5 سوايع ديزاكتيفي لحد الان, يعني فما امكانيه انه في الاشهر الجايه هما بيدهم يخلطوا للليميت هذايا. واوبن اي اي قالت انها تخدم انه تمشي الامور بالنسبه للتجربه نتاع الخدمه كسوا بالنسبه لتشات جي بي تي بلس والا المستعملين نتاع برو بطريقه عاديه وبنسق عادي بالنسبه للتشات جي بي تي ورك والا تشات جي بي تي كودكس. هاي تيك وفيت هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام .net.
4: ما أريد سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت, اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما أريد وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
5: أريد طور عالمك
1: موزيك ماي نمبر وان افتر وورك يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

ديريس كروز على موجات موزايك اف ام توستاغي درجية هكا نخدم معكم لفان دو افتر وورك لليوم. نشكر زياد الغربي كان معنا في الاخراج, ميرسي هادي, ميرسي حسين كان معنا في الاخراج الرقمي, تحية كبيرة للشكر كان معنا في الستاندار, وميرسي الخليل كان معنا في الاعداد والعمل الصحفي. شوية اخر اخبار ستة مع الجميلة غفران العكرمي, اخر اخبار رياضية مع احمد عدلي, يوصل معكم مشوار احمد في ريكاب سبور. شكر يجيكم. شوية اخر في كورنيش ونجوم صيف 2027 وسهرية تكون مع صديقنا مالك في هابي اور على الاولى في تونس. حنتقابلوا غدوة ان شاء الله ميم فريكونس على موجاتنا. شكرا لاختياركم موجاتنا باش نختموا معايا ميمتي الغاليه في جونا التونسي بطلب منكم انتم مستمعاتنا ومستمعينا. نعطيكم رونديفو غدوة ان شاء الله ميم فريكونس في امان الله.

0: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
1: الو مالك سيف سنين، راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جوي ولا خويا نوتا؟
1: مشيت معاك، اما شباش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
3: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور.
0: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل، تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
5: حبك عامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
4: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج، الحديقة A، وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
6: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
4: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عوني بريد، وذلك على خلفية استيلائه على أموال حريفة مسنة بالمكتب البريدي الذي يعمل به. ويأتي هذا القرار على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر امرأة مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار من أحد مراكز البريد، غير أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط، ما أثار موجة من الاستنكار والتساؤلات. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لمف بالاحتفاظ بعون البريد على ذمة البحث. من جانبه أكد البريد التونسي في بلاغ سابق أنه لن يتسامح مع أي إخلال، موضحا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون في حق كل من تثبت مسؤوليته طبقا للترتيب والقوانين الجاري بها العمل. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للمنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. وتتم الترشحات حصريا عبر موقع الديوان، حيث ينطلق تسجيل طلب الجدد يوم 7 سبتمبر، فيما تنطلق ترشحات بقية الفئات يوم 10 سبتمبر، ويتواصل التسجيل إلى غاية 31 ديسمبر 2026. ويتعين إرسال الملفات عن طريق البريد مضمون الوصول في الأجل المحددة. عالميا، مقتل 14 رضيعا في حريق اندلع في جناح الولادة بأحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلامباد، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية التي كشفت بأن سبب اشتعال النيران خلل في المكيف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع حيدر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيه على الكيب ناسيونال على منتخب أقل من 21 عام التتويجات في تارانتو وفي العاب المتوسط, لكن البداية محليا من تونس. وراسلت إدارة النجم ساحلي اليوم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة واعترضت على مشاركة اللاعب يوسف البلادي في الكلاسيكو اللي جمع الفريقين لحد اللي تعدى ترجي تونسي والنجم ساحلي. إدارة النجم في هذه المراسلة تعتبر أن مشاركة يوسف البلادي غير قانونية باعتبار على حد المراسل الفريق صحح زوز عقود مع زوز فرق مختلفة ترجي ومولودية العاصمة الجزائرية. جيو تولى المنتخب الوطني واليوم وقع تقديم الناخب الوطني معين الشعبين اللي تحدث في عديد النقاط. مؤتمر صحفي كان حضره أحمد عدلة. من بين النقاط اللي تحدث فيها الشعبين قيمة اللاعب المحلي وقيمة البطولة التونسية. عارفوا مليح وأنه اليوم فما شبه قناعة أنه البطولة متوسطة أحيانا ضعيفة وأنه اللاعب المحلي كيف كيف مش قادر يفيد ليكيب ناسيونال. معين شعبين عنده رأي خد نسمع التصريح.
5: هو واقع ولكن ما يلزمش سوبون دراماتيز لي شوز. أنا ما عادش عندنا جوارات كاريمون للبرة للداخل ايش باش نعمل على جاي يعني. لازم ننهضوا الكل راو بالحق راو نحكي معكم معناها لازم المونتاليتي تتبدل. علاش اسوبون نقزموا بعضنا ونقزموا رواحنا وقارين نقص في رواحنا. شكون باش يجي يعاوننا؟ شكون باش يمد لنا يده يقولوا تونس ايجا يقف على ساقيك؟ راو نحن اذا احنا ما نقفوش معناها كمية التشاؤم هذه معنا وعنا مش نوصلوا بها. صحيح شبعنا واحنا ما يتخافش علينا معناها بساعات نتعداو بشاك ومن بعد ديريكتومون نمشيو للاكسبلوا. وصارت هذايا بين 94 و 96 صارت معنا بين 2002 و 2004.
4: قيت التصريحات وكل النقاط اللي تحدث فيها شعبين تكون بعد لحظات في ريكاب سبور. نمشيو لمنتخب أقل من 21 عام واللي انتصر اليوم الصباح على المنتخب التركي 2-1 أهداف ريان عنان دقيقة 36 وإمري اللاعب التركي ضد مرماه. المنتخب التونسي هكا يترشح في المرتبة الأولى ويواجه صاحب المرتبة الثانية في المجموعة الثانية واللي ترتيبها المؤقت الجزائر في الصدارة بستة نقاط, ألبانيا ثاني ترتيب أربع نقاط, إيطاليا نقطة واحدة, كوسوفو في المرتبة الأخيرة بصفر نقطة. نكملوا مع جديد من تارانتو والعاب المتوسط والبرونزية جديدة جينا عن طريق الملاكمة. ملكة بن مبروك في منافسات وزن أقل من 75 كيلو دونك مسيرة ملكة توقفت في الدور نصف النهائي. ضمنت البرونز بعد هزيمتها 3-2 مع المصرية نبيلة على الدين. هكا الحصيلة بالنسبة للوفد التونسي 13 ميدالية زوز ذهبيات زوز فضيات وتسعة ميداليات برونزية. في أوروبا ريال مدريد يلعب مقابلة الجولة الأولى في لليغا بعد تقريبا ساعتين من توا ضد ريال سوسيداد. ومانشستر سيتي أعلن اليوم رسميا على انتداب أيوب عدي الدولي المغربي بعقد لمدة 5 مواسم. ما تمش الكشف على قيمة الصفقة ذي لكن تقارير عالمية أوروبية تأكد أنه الترانسفير ذي نجم يوصل 100 مليون يورو يكون هكا أغلى لاعب مغربي في التاريخ حسب المعطيات. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. يجيكم محمد عدالة وبقية الكيب بعد لحظات في ريكاب سبور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: لكم الناس كل في ريكاب سبور جديدة ساعة نرجعوا فيها على الأكتواليتي سبورتيف في تونس ومرة ذي باش نمشيو حتى لتارنتو إن شاء الله إذا كان سمحت الفرصة منه مازلنا اللوجيستيكين مازلنا ما نستحصلناش عليهم لكن باش نفرحوا إن شاء الله معاهم مع المنتخب الأولمبي في آخر مسار باش نحكيو على المنتخب الأولمبي حتى حد ما أمن به حتى حد ما تذكروا كان كيبداو يربحوا في الماتشوات اليوم باش يرجعوا يتذكروا المنتخب هذايا اللي عمل إكسبلوا في تورنوا تولون وصل للفينال واليوم يوصل لدومي فينال من الألعاب المتوسطية هذا بالنسبة لمنتخبنا الوطني بالنسبة للساعة اللي بعد لآخر مسار باش نحكيو على الندوة الصحفية لمعين الشعباني شن الشروط اللي حطها للاعبي البطولة من أجل انضمام للمنتخب حكى برشا على نظرة التشاؤم قال شبعنا تشاؤم مشاي اللي موجود في في هوني في الشارع الرياضي ثم باش نحكيو على كيف كيف الخطأ اللي اعترف به معز المستيري هو أكبر أخطاء الجامعة قال هو وصلاحيات اللي باش تمنحها للمدرب الناخب الوطني الجديد باش نحكيو على النادي الافريقي اللي يقترب من انتداب متوسط ميدان ومهاجم وباش نحكيو زاد على النجم الرياضي الساحلي اللي قدم اعتراض على مشاركة يوسف البليلي في مباراة الكلاسيك وكل هذا واكثر باش نحكيو فيه معاذنا بطبيعة باش يكون دليل في الاخراج الاذاعي باش يكون هادية في الاخراج الرقمي عودة ميمونة هادية غبت علينا البارح على يساري باش يكون وليد الهيشي مثلا نور وليد
1: مساء الخير
0: وعلى يميني باش يكون سمير السليمي دونك مرحبا بسي سمير
2: مرحبا بك
0: عملوا لك رمارك البارح على القميص ولكن اليوم بدلته
2: ما عادش لبس
0: علاش
2: هكا
1: والله إلا ريت شو قميص به شي
0: مشكلة قال لك يلبس في نفس
2: المعلمة معروفة لبست آخر جمعة اللون والبارح لبست لون آخر في نفس الماركة فهمت
1: عنده معمل ما لم
2: هو ستوك هو ستوك قديم عنده جي 5 سنين في الدار تبكرته بالبارح
1: عادي
0: واضح به

0: بالأولاد احنا بعد لحظات باش نمشيو الى الى اخر مسار ريكاب سبور.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا لله ويلك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
2: ريتك ما نعرف وين.
1: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بنك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام.
5: Ricap Sport. Julio, 7 sur 7. Meseta, les avantages à Géa.
0: منتخبنا الوطني لأقل من 21 سنة اليوم المستقبل متاع منتخب الأولمبي واللي هو بشالة بشي مثلا في العاب الأولمبية اللي غايبين عليها من 2004 يعمل إكسبلوار جديد بعد ما تأهل إلى فينال تورنوا تولون يمشي إلى نصف نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط وقت اللي حتى حد بختيكمو حتى على مستوى الشارع الرياضي ما أمنش به وقت اللي قلنا راه باش نلعبوا ضد تركيا والمغرب ومقدونيا خرجت الجملة الشهيرة متاع باش نعملوا نيل ضد مقدونيا ونتعادلوا مع المغرب ونخسروا مع تركيا ونروحوا دونك احنا في الآخر عملنا نيل مع مقدونيا تقريب أضعف منتخب في المجموعة ذي ربحنا المغرب وربحنا اليوم تركيا نلقاو روحنا اليوم في الدومي فينال الحقيقة بمنتخب منقوص ثلاثة إصابات تم تعويضهم في آخر لحظة وزاد مع هذا ملعبية كلهم ديلوكو معاش كان أنيس معنا ولا لا أنيس معنا أعطيه كلمة ساعة كلمة كلمة بعد ناخذ أنيس بوجلبان
6: برافو نتائج مبهرة نتائج كبيرة نتائج كذلك غير متوقعة قياسا بالتحضيرات اللي كانت منقوصة صراحة تورنوا نتاع تولون دو ماتش اميكو قبلهم ثم ديريكتومون يدخل في الكومبيتيسيون اثنين نسق المباريات كل 48 ساعة ماتش تلعب مع المغرب ومع تركيا منافسين كبار برشا وتحضيراتهم كانت ممتازة برشا نقايس على مستوى المنتخب من إصابات تكلم ريان الجبيري نتكلم على الضاوي نتكلم على صادق محمود وغيرهم من الملاعبية اللي حضر رزازي ونيس برافو إلى حد الآن معناها الفريق نتاعو قايم الواجب وواضح أنه فما أمبيونس ممتازة جدا طبعا بعد نحكيو على المستوى الفني
0: بالرغم كونه الإصابات وبالرغم كونه النوع متاع البرتيرباسيون اللي صارت قبل ما نمشيو للتورنوا هذايا قبل ما نمشيو للتورنوا تولون وبعده بشويه اني يعني يمشي الاهلي باش يقعد باش يمشي هذا الكل تقريبا مع هذا الكل شوفوا وصلنا
7: اي بون البرتيرباسيون معناتها ولات موجوده وحاجه عاديه احنا بالنسبه لينا ما عادش نستغربوا منها اما يلزم بالطبيعه التركيز باهي ودي فوا معناها زاد الديمومه باهيه والوقت معناها يخليك تخلق قوه في المجموعه نتاعك اي كان معناها الكاتيجوري شنيه هما دي جون فما لاعبين واعدين فما اصابات صحيح لكن برافو عليهم يعطيهم الصحه الانتصار على المغرب مش سهل نعرفوا المغرب في اللي ناتيف الكل معناها تخدم في خدمه كبيره من التكوين وغيره ووصلت هزت كوب دو موند في الجونيور معناها باش تنتصر على المغرب سيتي با ايفيدون كيف كيف تركيا زاده في الاصناف في الشوبان زاده عندهم دو بونز ايكيب وقاعدين يخدموا في خدمه باهيه النيل مع مقدونيا ممكن الناس تقول لك هاي كيفاش لكن معناها الحمد لله وصول نصف نهائي ان شاء الله يكملوا ان شاء الله معناها يعملوا كيما عملوا الاولاد اون 2001 قداش 25 سنه سمير تو معناها ميداي دور في تونس لهنا نظمناها ان شاء الله علاش لا يخلطوا النهائي ويهزوا ميداي دور ان شاء الله ياخذوا ميداي ان شاء الله ربي معاهم وربي يوفقهم
0: باين بعد سمير عندك سؤال من المغرب ذكرني فيه
8: اي
0: ما خاطي ليكيب اولمبيك احنا باش نرحبوا بتصفيقه كبيره برشا برشا برشا برشا برشا للمدرب هو صحيح هو ماهوش مسؤول وحده على الاكسبلوا اللي صار ثم اورجانيزاسيون كامله ثم اداره ثم مسؤول وسام الطيف ثم ملاعبيه اهم حاجه في النويو هذايا بكله نتاع النجاح وهم حاجة في النجاح هذي هم لعبية ولكن نوراهم مدرب أنيس بوجلبان مساء النور
9: تفاصيل عدالة تحياتي لي تحياتي لكل مصنعي تحياتي سمير وليد والمصنعين كل
0: يعطيك الصحة ساعة عملت بيوس على خضر باش نجمو نكلموك
8: مرحبا
0: خاطر مهمة ياسر هذي أنيس سانسيرمون في الندوة الصحفية اللي حضرنا فيها قبل ما تمشي كنت نوعا ما متخوف ما كانش هكا صحيح أنت كنت ممن بالملعبية متاعك لكن الظروف اللي حامت حول مشاركة المنتخب الأولمبي في التورنوا

0: هذايا من غياب لاعبين ينشطوا في اوروبا، من ملاعبيه تعرضوا لاصابه، مباراه الاتحاد الرياضي المنستيري ثلاثه ملاعبيه لفوا تعرضوا لاصابه، لكن اليوم تحس ثم هكا الغله نتاع نتاع العمل معناها.
1: صحيح كما قلت يعني في الكونفرنس دو بريس علاش كنت متخوف لزوز اسباب. السبب الاول بيان سور انه ستيب مايس لاميم افكتيف اللي مشى اللي شارك في تورنوا طولون، يعني 12 ملاعب من 24 هم موجودين معنا اليوم، والاخرين ما نجمناش نجيبوه في اللي هو سيبا جورني فيفا وجمعيه محبوشات يوم. والحاجه الثانيه انه النومبر اللي تي تري ريدوي، معناها 18 ملاعبي وزوز حراس و16 جوار في تورنوا كل نهار بعد نهار كما قال سمير ماتش، معناها سيبا ايفيدون. هنا انت شكرت الناس كلهم، ممكن اكثر ناس لازم نشكرهم هو بيان سور المعدل البدني، يعني لانه عمل كبير انك اليوم في السيرتو في ريكيبيراسيون كيف كيف ستاف ميديكال قيد الدكتور سامي بن يحيى، وكيف كيف حتى الاناليس اشرف الطياري اللي تعرف بور بريباري لي ماتش كل 48 ساعه ماتش، دونك تحضير الفريق المنافس وتحضير لجمعيتك والغلطات اللي عملتهم، دونك برشا فور ونذكروا هذا تعب هنا للامانه. اضافه للملاعبيه تعرف في الاخر الفوائد الكل يجمي يتعدى كوتي، اذا ملاعبيتك ما يكونوش بالروح اللي قاعدين نشوفوا فيها بالابليكاسيون باللونفي، لانه فما برشا لونفي اليوم في المنتخب، اليوم تعدينا الصعوبات هذا من الكل، لانه الملاعبيه الكل تحس انه كل واحد حتى يلعب اللي يلعب كيما يلعب 20 مينوت كيما يلعب ماتش كامل، كلهم نفس الروح، كلهم عندنا اوبجيكتيف واحد انه ان شاء الله نتعديه. واليوم على تعدينا عملنا المرحله الاولى بيان سور بارتيز من توا بدينا نحضروا بيان سور الجيمي فينال ان شاء الله.
0: احنا باش نلعبوا ضد الجزائر البانيا او ايطاليا، واحد من ثلاثه ذوب
1: واحد من هذا ان شاء الله. توا بعد شويه باش يلعبوا ان شاء الله باش نعينوا سي بلاس وربي يوفقنا.
0: لكن انيس ما ولا غالب انا ديما يلزمني نهز ثنية اخرى قبل ما يسالوك سمير ووليد بطبيعه ويحيوك داير وصفقوا لك وفرحانين برشا برشا برشا برشا بالنتائج قاعدين نعملوا فيها. لكن حقيقه انيس وقت اللي نشوفوا الاسماء الاكسبسيون يمكن به علاء الدين الدربالي ماهوش حتى في الليفكتيف تاع الترجي هذه التونسي، يوسف الحرش يلعب في الاتحاد الرياضي المنستيري، محمد امين علاله الكابيتان يلعب في النادي الرياضي بنزرتي، ريان بوقديده باش ان شاء الله بشويه يلعب في اللي اسمه في الاتحاد الرياضي المنستير، حمزه العبيدي انا تفرجت لدو ماتش ميكول الحقيقه انبهار تام بالمستوى نتاعو في وسط الميدان، ما يلعبش في نادي افريقي ومش حتى في الجروب، محمد ريان عنين يلعب، ريان الرحيمي بون يظل بدلت البوست نتاعو ليس ريان الرحيمي
1: في دخلت وسط الميدان في اللي عندي نقص وسط الميدان بعد الاصابات سيرتو
0: مترو فارس بوسنينة بون جاي من برا بولونيا، هيثم ضو يلعب شويه بركه في الترجي هذه التونسي، وليد زويب مازال كي انتقل لنادي راس فيقس ان شاء الله يلعب، من غير ندخل في اسماء اللي على البنك، حنزولي بون عمناول ماهوش يلعب، لعب اول موسم، سليم الخضراوي يلعب شويه شويه في الاتوال، شمس الدين جريد ما يلعبش مع الاكابر، ريان شعبان ما لعبش برشا، امان الله الحميدي يلعب شويه ويمكن يمشي اعاره، محمد ياسين شعبان يلعب مع الاتوال، زين الدين كادا عمناول في اتحاد بن قردين. ما يخليكش تخاف شيء ذي الملعبية ذوما النجم ونخسروهم كما يلعبوش في الفرق بتاعهم؟
1: ماذا بينا انه يلعبوا اليوم لترنوية ذوما خلاف انه قاعدين نكتبوا على مستوى الاكسبرينس بنصير وعلى مستوى انه فرصة لهم هما انهم يظهروا، نصور انه الجمعيات كما التوانسة الكل تبعوا الترنوية هذه، نصور انه النوادي الكل قاعدين يتبعوا في ملاعبيتهم، متصورش فما نادي يشوف انه عنده ملاعبي بلابل ولعب سيرتو في نيفو عالي والى اكسيلين بعد يرجع ما يعطيوش فرصه ولا ما يلعبش. على كل كما قلت انت راه التحدي ما كانش سهل، لكن كما قلت لك الملاعبيه اليوم ظهروا انه عندنا بوتنسيال. اليوم مشكله في تونس بتاتر مش وقته ما نحكي فيها شوية انه عنا مشكلة يجب نعطيه شوية ثقة في بعض، ما يجب نعطيه شوية ثقة في الشبان، عنا مشكلة في الديتكسيون لانه ما عادش نراو الاسم اللاعبي يجب نشوفوا الكاليتي نتاعه ونشوفوا اسكوليو بلابل ولا قبل وتشوف ما تراش عمره اللي مفيد، يعني يجب في الديتكسيون تاع الملاعبية نوليو نعطيه اكثر ثقه, لانه كما قلت لك البوتونسييل موجود. انا ما عنديش بروبليم تاع كاليتي في تونس, عندنا بروبليم تاع ثقه وبروبليم تاع ديتيكسيون يكون صحيحه. على كل كما قلت الحمد لله ان شاء الله نقولوا التورنوا هذه تكون معناها طال خير ولا ميلاد بعض اللاعبين اللي مش يكونوا عندهم شان في جمعيتهم, وهذه نتصور هذا النقطة من النقاط اللي ربحناها في التورنوا هذه.
0: باهي, باش تعمل لنا كونفيرونس بريس بعد ما تروح؟
1: لا لا الزمن عمل واحد بركة, لأنه
0: عليه حاجتنا بكونفيرونس. سمير علاش تضحك؟
2: نضحك خاطر باش نقولوا الباساج معنا توا خذيه رخصة ولا
0: خذيت رخصة
2: باش تعملوا في كاستيونير أخرى.
0: خذيت معاه خذيت رخصة أنيسة
1: والله يبو الرخصة ما
0: بعدك وسام الطيف زاد ننتهز الفرصة اللي هو رئيس الوفد والمسؤول عن منتخبات الشبان يخدم في خدمة كبيرة برشا برشا برشا على الأقل من المتابعة اليومية اللي نتابعوا فيها احنا. ماكش باش تاخذ كيستيونير ان شاء الله لاباس, بالعكس احنا فرحانين لك على الاخر. معاش انا انا انا هزيت يمكن الديبا الموضوع هكا بسيط جدا, لكن نحب جاتيغ لاتونسيون كونه الملاعبية ذوما يلزمهم يلعبوا في فرقهم. انا نعرف شوية كواليس انيس قبل ما نخلي سمير ووليد الكلمة. نعرف اللي مثلا كي مشيت لعبت في الكوت ديفوار وخسرنا 3-1 كصدقني ربي, ثم ملاعب ما نفش نسميه انت دوبا روحت كلمت الفريق نتاعي قلت لهم يلزموا يلعب, هذا احسن اليمون عندي راني باش نخسره ما لعبش من وقتها. ان شاء الله ما تكونش خسرته وخسروا المنتخب مش انت. سمير
3: نحيي بيان سور انيس على المجهود اللي قاعد يقوم به, ان شاء الله بالنجاح والتوفيق في ما تبقى من المشوار. انيس المهمه نتاعو الاساسيه رقم واحد للتاهل الى الاولمبياد هكا ولا عنده تصفيات في سبتمبر يلعب مع منتخب البنيني.
0: بنينو اذا كانت عادينا مع الجابون,
3: اذا كانت عادينا الجابون واذا كان بعد عادينا فما معناها ربما هذا البرنامج بصفه عامه مسطرين ومحضرينه بالتشاور مع الاداره الفنيه ولا لا؟
1: تو سمير بعد ما خرج القرعه البارح ديجا نجي نحضروا في البري كونفوكاسيون سيرتو الملاعبيه تلعب في الاوروب تاع فما لي دولي لي دولي لازم نبعثوا قبلهم بيان سور بالتنسيق مع مدرب المنتخب الاول, لانه ديما البريوريتي من المنتخب الاول ومع الايفان اللي عندهم ايناف. دونك كلها تحت اشراف طبعا الاداره الفنية, أكيد أنه عارف أنه معناها المهمة ما يستاهلها, لأنه هذا مش تعديوا بها إن شاء الله كاس أفريقيا, وبعد كاس أفريقيا هي اللي تستاهل الأولمبياد. دونك ما نجمو نحكيو على كاليفيكاسيون الأولمبياد إلا من تعديوا كاس أفريقيا. اليوم الحاجة الباهية سمير ممكن أنا في التورنو هذه معناها وسعت في الخيارات, يعني اليوم فما كيلكو زيليمون اللي بتاتر كان مجيش التورنو هذه ما تجمش رام كيف يلعب في الفريق الثاني في تونس. دونك ممكن ما عندوش برشا حظ انه يكون موجود اليوم. الحمد لله انه بالتورنوا هذه بتورنوا طولون ولا عندي نويوم تاع المنتخب ولا ظاهر بالنسبه لي يعني كبرت الخيارات مدام تكبر معناها واحد كيبدا عنده اكثر شواء وقتها ان شاء الله يعمل لي بون شواء, لانه مهم جدا لانه كومبيتيشن صعيبه والمنتخبات كل معسلين كل صعب ولازم نحضروا كما يلزم, وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نحققوا الهدف ان شاء الله.
0: ولو انه انيس جوست ملاحظه, ما نقول لك ملاحظات المستمعين, يقول لك ليه بربي يزيم المجامله راه مستوى منتخبات المشاركه اقل من المتوسط, شوف المربع شكون فيه, المربع الذهبي 3 منتخبات من شمال افريقيا و4 من البانيا. ما نعرفش انا كيفاش بون كل واحد حر في اختياراته. به وليد
4: شوف اول حاجه الساعه مش نسلم على انيس ونقول له يعطيك الصحه وكملوا هكاك وان شاء الله ميداي دور. سؤال ليه مش باش نسألو أكثر ما باش نشجعو باش نعلق على الكلام اللي كان يقول فيه سورتو في خصوص الملاعبية اللي ما يلعبوش في فرقهم معناتها يلعبوا في فريق ثاني. صارت قبل مع كريم حقي ونعرفوا لومير طلع على الحقي من الاسبوار وشوف الكارير اللي عملها. دونك اترافير دي كومبيتيسيون باري ويزم انترينور زادا يمن بالملاعبي ويعطيه طون دو جو وعين, راهي تفرق ما بين انترينور وانترينور, واحد يلانسي واحد والاخر معناها ما يلانسيش ملاعبي امبورطون هو يكون عنده بوتنسيال. اليوم نتمنى وكونوا بعد الكومبيتيسيون 3 و4 و5 ملاعبية وعلاش مش اكثر يلعبوا في ليكيب ا وياخذوا طون دو جو ويعملوا مسيره باهيه وان شاء الله ربي يوفقهم. صحيح الناس تتكلم تقول لك كومبيتيسيون ما كومبيتيسيون خويا العاب البحر الابيض المتوسط هي ماهيش معناتها كومبيتيسيون كبيره كيما لي جوز اولمبيك ولا شامبيون دو موند, لكن تقعد كومبيتيسيون نفرحوا احنا خويا, احنا حاشتنا بفرحه خلينا نهزوها ميداي دور ان شاء الله حتى نلعبوا مع مش عارف انا مش شامل افريقيا مع حوم. تحب نقول لك هكايا اونتر بارونتيز, اما فما ميريت فما ناس قاعده تلعب والناس قاعده تتعب ولي زيكيب اللي مشاو راهو نحكيو المغرب ونحكيو كذا هاي ونحكي
0: ايطاليا هاي
4: تعدي
0: ايطاليا عندها قوه في الكومبيتيسيون هذا
4: وربحوا ايطاليا راهي كيب باهي وبلد منظم وتلعب بملاعبيه فالابل مش ملاعبيه جايبينهم معناها من الكاتريام وسانكيام ديفيزيون. التقزيم ديما موجود
0: ديما مش حكي عليهم بعد ما
4: ضد النجاح وضد الشيء وكيكا ديما نحبوا نميعوا كل شيء. انا نتمنى له التوفيق انيس خونا وصاحبنا دابور وزيد نتمنوا للاولاد زاد اللي يوصلوا ان شاء الله يفرحوا ويفرحوا عائلتهم.
0: وقبل ما نعطي كلمه لانيس راهو 2001 وقت اللي هزينا ميداي دور عملنا ايكيب ناسيونال الخميس العبيدي والحاجه الثانيه الحاجه الثانيه عمل 40 ماتش اميكال ولعب كاس الرابطه
3: مال.
0: انيس خذا ايكيب ناسيونال براتيكمون مش نقول محطمة أما بعيدة على الواقع برشا وعمل فريق انديبوندامون راهو تعدينا الديمي فينال الفينال ولا ما تعديناش مش مشكل. عمل ستاج في مارس لعبنا كونتر الكوت ديفوار يظهر لي دو ماتش تو يصلح لي ومن بعد عملنا تورنوا تولون فينال وخسرنا مع البرتغال والناس اللي تفرجت قالوا لعبنا خير. اليوم هنا في الديمي فينال متاع ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي الناس كل قالت تعادل ضد مقدونيا وهزيمة ضد المغرب ولا تعادل ما نعرفش شنو وهزيمة الروح وهنا اليوم في الديمي فينال. كلمة الختام لي كنيسة.
1: أول حاجة كما قلت يعني اليوم برافو مرة أخرى للملاعبية لأنه ممكن كما قلت لك سبا فاسيل تلعب العشرة بتاع الصباح لأنه حتى في إيطاليا راهو الدنيا سخونة برشا. نتصور أنه كل 48 ماتش ما نجم كان نعاود نشكرهم ونقول لهم أنه ما زلنا ما عملنا شيء زلنا إن شاء الله بقدر ربي نوصلوا جيسكو بو هذه المساج له. المساج الثاني فتيت مش بخدم بيها عدالة ورجال الوفد كامل وصلني باش معناها هذا مساج الوفد كامل تعزينا الكبيرة بينصير وليداتنا من بن قردان والهجيس المدن اللي درب فيهم واللي عندي فيهم علاقات كبيرة تعزينا ليهم وإن شاء الله ربي يصبر عائلتهم
0: الله يرحمه
1: وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله المنتخب على الأقل دخل شوية فرحة للشعب اللي كمان بعد فيتو مشاركة غير باهية في كأس العالم الناس كل تستنى في في في في, في وجه المنتخب تعرف هذه ممكن أول إيفينمون بعد كأس العالم ومهم جدا إنه إن شاء الله نعطيه على الأقل شوية أمل للجمهور التونسي إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك ونشكرك أنت وعن طريق نشكر سي وسام الطايف محمود زادة. تضحيات كبيرة بوصلتوا خذيتوا رقم إيطالي اليوم عندكم أيامات ما خممتوش في الموضوع بكل اليوم خذيتوا بيوس رقم إيطالي باش كلمناكم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم مشكورين جدا وإن شاء الله ديما تشجيعاتنا ليكم وإحنا ديما وراكم ورا المنتخب الأولمبي إن شاء الله يا ربي في الفينال وحتى كان وقفت المسيرة في الدومي فينال راهو سيتان إكسبوا بالنسبة لنا إحنا كانت هذه آخر مسار
5: آخر مسار.

0: بعد شويه بعد شويه باش ناخذ ونيس باش ناخذ ونيس انا نخذيني يا سي بوم باش ناخذ محمد نجيب من الجيسي باش يحكي لنا على الاحتراز او الاثاره المقدمه من نجم الرياضي الساحلي ضد مشاركه يوسف البليليه. ريكاب سبور.
1: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
2: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
3: في تونس
2: Vendredi 28 août au Beehive Club à Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbor pour la première fois en Tunisie. The pain of a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Sefredi de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club à Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les salons de la
0: النجم الرياضي الساحلي تقدم اليوم وراسل الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة وقدم اعتراض حول مشاركة يوسف البليلي في لقاء الأحد الماضي ضد الترجي التونسي وتأكدت إدارة النجم في مراسلتها أن مشاركة البليلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونية مستندة حول النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائر التي أكدت في أكثر مناسبة توقيع البليلي معه. هو كان مفروض يكون معنا شكون من النجم الرياضي الساحلي لكن بالطبيعة اعتذر لحساسية الموضوع لأنه ثم دي ديتاي ما نجموش يدخلوا فيهم دي ديتاي معناها تفاصيل قانونية حبوا يحتفظوا بهم للملف متاحهم لكن على الأقل موجود معنا مراسلنا نجيب المجلسي اللي أخذ بعض المعطيات. نجيب مساء النور.
4: مساء النور عدالة تحية ليك تحية الوليد وبربي تحية كبيرة أخوية توحشته برشا سي سمير السلي
5: يعايشك نجيب
6: ربنا نجيب
4: شحويكم أخوي
0: دليل إيه
4: دالي أكيد كنت نحكي نيه عنا فما مصطلحات مع بعضنا أنا قلناه
0: باي تفضلي
4: كما قلت أحمد صارت اليوم الريكلاماسيون تعديت أو الاعتراض تعدى من إدارة نجم الرياضي الساحلي بعد مراسلة الرابطة الوطنية لكرة القدم. هي من المفروض فما 48 ساعة نعرفوا في القوانين كما فما جور فري ما يتحسبش بالتالي اليوم هو آخر أجل لتقديم الاعتراض كنا نستناه من الأول هل هناك اعتراض ولا فما احتراز ولا إثارة ولا ما نعرفش الصيغة القانونية متاعها كيفاش بالضبط ولكن على الأقل اليوم تأكدت باتصالي بعض الأطراف في النجم الرياضي الساحلي يقول لك النجم استند على بلاغ رسمي صار من إدارة مولدية الجزائر وذلك تم معاينته وتوثيقه وهذا من بين المستندات الموجودة عاينت أيضا تصريحات يوسف البليلي. في الأخير إدارة النجم تقول لك أني فما حق نتبعه للأخر إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. من بعد القرار شنو باش يطلع خاصة في القضية ما بين المولدية وما بين يوسف البليلي هل ترجي عنده حق ولا ما عندوش بالنسبة لي أنا عندي حق نتبعه فما دوسي نتبعه ونضمن
0: هو نجيب السؤال يطرح نفسه لهنا هل أنه النجم الرياضي الساحلي من المباراة ديجا كانت عنده النية لتقديم الاعتراض ولا الفكرة جت من بعد؟
4: شوفوا أحمد في اعتقادي وهذا رأي شخصي نتصور البلاغ هو ليدردر شوي الأمور
0: مصطلح هذا كنت استعمله في التعليم بقري.
4: ليه
0: مبدلوها مبدلوها الكلمة وكها وي
4: اللي بون شو شو نقول لك معناه اللي ما لقيت ليش صيغة أخرى
0: به نجم نقوله النجم نقوله اللي البليغ اللي البليغ ما تقصد بليغ ترجي هذه تونسي النجم تقول اللي البليغ ترجي هذه تونسي خلى النجم الذي سيحلي يعمل اعتراض ذي ما هذا ايش
4: انه مباراة وفاة كانت مباراة ممتازة رينا برشا كرة برشا فرجة بعد كسار البلاغ شفنا رد فعل من إدارة النجم الذي سيحلي على البلاغ هذايا الناس تقول لك سي بون وفي الماتش وكنا فرحنا انه تعدى ماتش شفتوا اول ماتش في جورني ديما مشي ماهوش ما تقاش فيه كره رينا فيه كره ولا فيه برشا بونتويت ولعب التفاصيل اخرى لعب الدوره فيه كيما نشوفوا حتى البونتو الاخر كفاست مركب فما فئه من جماهير النجم متحسره فما فئه متحسره وتقول لك على الاقل
0: عملنا مردود
4: وبوادر ايجابيه شفناها ولكن كيما قلت لك هذا في اعتقادي انه يمكن الشيء اللي خلى الامور تتعكر باش نقولوا شويه هي يمكن البلاغ اليوم كما قلت تاكد انه النجم عمل الاعتراض بالنسبه للنجم يقول لك اني عندي ملف قانوني نتبعه للاخر ما عندي ما نخسر كما زاد النجم نربح في صورة ما يتأكد أنه فما عقد آخر ممضى من يوسف البلالي مع إدارة مونديال الجزائر وأكيد فما يمكن تطورات أخرى الموضوع في قدم الأيام.
0: وأنت أكيد بعد الاعتراض ذي باش تتابع معنا لحظة بلحظة الموضوع ويكون ثم تفاصيل كل ما يكون ثم تفاصيل جديدة أكيد باش نحكيه عليها في وقتها طبعا نجيب ونعود ذكر للنجم الذي سيح لي ارتأى كونه ما يدخلش إذاعيا وإعلاميا لأنه عنده نصوص قانونية قاعد يتبع فيها وقاعد يحضر في الملف متاعه ويحب يكون هكا عنده شوية صمت قبل ما يحكي في الإعلام ونحترم الرأي متاعهم على الأقل نجيب خذاء المصطلحات الكل مش مصطلحات مصطلحات مش يحكي فيها مع دالي بعد الإميسيون أما خذاء الديتاي الكل والتفاصيل الكل مشكور جدا نجيب على كل المعلومات هذه ونتابعوا الموضوع هذا شكرا جزيلا ليك نجيب احنا فاصل وبش نمشيو إلى موضوع المنتخب الوطني التونسي وندوة الصحفية للناخب الوطني الجديد معين شعبانية.

0: به دونك الناخب الوطني معين الشعبين يعمل اليوم ندوة صحفية لتقديم وبتبيعة ولتقديم برنامج وحكي على بخوجي يحكي على برشا نقاط. لكن قبل ما نسمعه معين الشعبين كثم زوز نقاط في الكونفيرنس دو بريس هذه في الندوة الصحفية من نجموش تعدوا عليهم مرور الكرام. أولهم التصريح اللي كان قابيه معز المستيري عضو المكتب الجامعي والمسؤول الجديد الأول عن المنتخب الوطني التونسي عوضا عن السيد خميس الحمزاوي اللي كما قلنا إعادة توزيع أدوار صلب المكتب الجامعي. خلينا نسمعوا شنو قال على أكبر خطأ قامت به الجامعة في الفترة الماضية.
1: صحيح ما كانت فما خيارات غلطة وأكثرهم وأكبرهم المشاركة في كأس العرب الفريق الأول لأنه أثرت على المردود نتاع المنتخب في نهاية كأس أفريقيا. مالغريك نعاود نأكد أنه في نهاية كأس أفريقيا لو كان ما صارتش الخطأ الفردي هذاك كنا نحكيه بتقدر كلام واحد آخر. لكن هل أنه الإقالة نتاع سامي طرابلسي مالغري الباركور اللي عمله واللي هو كان تري بوزيتيف يظهر لي في الترشح بالأرقام هذيك لولا الضغط نتاع الشارع وضغط الرهيب نتاع بعض وسائل الإعلام، هل أنه الحال والقرار كان يكون هكاك؟ دونك هذاك أكبر خطأ بالنسبة لي أنا.
0: سمير اعتراف ضمني كون ثم برشا اخطاء صارت، اولهم المشاركه بالمنتخب الاول في كاس العرب في قطر، واعتراف زاد ضمني كونه اقاله سامي طرابلسي جات بسبب ضغط الشارع الرياضي وضغط اعلامي رهيب من بعض وسائل الاعلام حسب كلام معز المستيري.
2: يحيي سي معز ونهنيه بالمنصب الجديد وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. قبل البطوله العربيه كنا نبهنا وقلنا وعاودنا وكررنا انه خطا جسيم انه المنتخب الوطني التونسي شارك بالمنتخب الاول، تعالى كانت لبعض العناصر ممزوجة ببعض العناصر مدعمة ببعض العناصر وكل كلام هذاك الكل يودي الكالندري ما تسمحش يا ناس هزوا منتخب أولمبي ريت المنتخب تاع أنيس بوجلبان كان مشاو حضر البطولة العربية عملنا نتائج بخير. وكنا نبهنا أنه فما ضغط في الرزنامة قلنا شيء ذلك كنا نبهنا له، ولكن فما وقت إصرار من المكتب الجامعي على المشاركة نظرا للحوافز المالية الكبيرة. وكان الكلام وقتها أنه سامي طرابلسي هو الذي أصر على المنتخب الأول وهو اللي أصر على أنه يكون معناها موجود في بنك الاحتياط. كنا نبهنا للشيء هذا، هذه نقطة أساسية. هنا ما هوش ضغط من وسائل الإعلام ولا من الشارع الرياضي، هنا نفسروا في وضعية. وبالتالي سي معز وقتها أصر على المشاركة والمكتب الجامعي أصر
0: لحظة على لحظة هو وقتها معز راهو عضو مكتب جامعي وندخل في الكواليس كان في خلاف عميق في عدة نقاط تخص المنتخب الوطني التونسي. اليوم هل أنه اعترف بخطأ جماعي أم أنه معناه قارة ومن عشانك
2: أنا نتكلم معناه؟ على مكتب جامعي
0: واضح
2: مجموعة
0: انتيتي واحدة
2: ولا مجموعة. ما نتكلمش على رئيس ولا نائب رئيس ولا سي معز ولا غيره، لا نتكلم على مكتب جامعي خذ القرار فلا يتحمل المسؤولية نتاعه. قرار إقالة سامي طرابلسي إذا كان المكتب الجامعي مقتنع بالمدرب متاعه وبالعمل متاع سامي طرابلسي مهما تكون الضغوطات، لأنه معزته واش قال أمام الضغوطات الكبيرة من وسائل الإعلام ومن ومن هكا ولا
0: بعض وسائل الإعلام والشارع الرياضي موجود الفيديو كامل على الفيسبوك، قال حتى الفيسبوك أثر علينا.
2: أيوة سامحني، لا المسؤول مسؤول، لا يتأثر بالميديا ولا يتأثر بالفيسبوك ولا يتأثر بحد شيء. إذا كان أنت عندك ثقة في المدرب متاعك خاصة قبل أشهر قليلة من كأس العالم، إذن خطأ مشاركة عربية وخطأ إقالة سامي طرابلسي في توقيت حساس. هنا المكتب الجامعي مش سي معز فقط، المكتب الجامعي يتحمل مسؤوليته بطبيعة الحال.
3: وليت. شوف هو راهو اللي صار ماهوش باهي سورتو اللي وقت البريود هذيك بين الكوب عرب والكوب دافريك بالرسمي برشا ضغط ودخلت بعضها الأمور، الجامعة تحب تهزها الستاف وسامي طرابلسي وسامي طرابلسي خرج وما تكلمش احتراما زادا ممكن في الشعب واحتراما في الناس الكل، ما حبش يصرح وخرج وقصد ربي ورجع على روحه كي نجم بوتيتر يتكلم ويقول لخاطر شوف راو فما حقائق وحاجات احنا راو ما وصلوناش لكن فما حاجات سمعناهم وفي توتر وإلا معناتها عدم التفاهم في قرار وإلا شكون هز ليكيب الاولى وشكون الى انسيستي باش تلعب ليكيب الاولى وشكون اللي قال له هز الكيب الثانيه
2: وليد سامي تربلسي كنت سالته انا مباشره
3: نتفكر
2: ولا
0: نسرع شوي خلاص على
2: السؤال قلت له يا سامي راي غطاء كبير
3: قلت له ترجع عليك زاد
2: قلت له ما تنجمش تحضر دو كومبيتيسيون في نفس الوقت تقريبا قال لي لا انا نجم نحضر ونجم نخدم وكذا نعرف انه هو قاعد يتكلم ويحمي في في في
3: الى بري لو ريسك باش ننجح ونقدم ونعمل باركور باهي نربح دي بوان نمشي الكوب دافريك هذا وزاد ما خدمتوش معناتها النتائج وساعات راه دي فوا ساري في كرة القدم راه كرة في 90 دقيقة تنجم تضرب بوتور اونترون ولا تخرج ولا ما بلوتي كوب دافريك وكوب اراب زاد في الاخر ربحنا قطر وعملنا دو موفي ريزولتا مع سوريا ومع فلسطين وقامت القيامة وقبلها لعبنا مع البرازيل ولا زاقالو زاد احنا زاد راه مانيش ناقصين
0: وفي هذا كل وفي
3: صحيح فما جزء من الاعلام معناتها فما ناس تتكلم في الصحيح وفما ناس معناها تدخلها بعضها كيف كيف عامة الناس راهو احنا نمشيو برشا بالليزيموسيون وفي ساعة ما نطلعوا عبد وفي ساعة ما نهبطوا في اسفل السافلين هذا مش مع سامي بركة راهو في اللي دومين الكل دونك لا علينا احنا اليوم قدام مرحلة جديدة
0: خلينا هنا جينا مرحلة جديدة
3: ناس تنسى اللي تعدى واحنا سيدي هنا ايجابيين وهنا خويا باش
0: وليد كملتها الاميسيون مازالوا
3: كنا وراء منتخب تونسي
0: باهي باش يطلب منا هو بعد معين
3: ديما تبدا تمحن فيا ازرب اعطيني شوية وقت نحكي هاني سكت خويا
0: في هذا الكل في هذا الكل اللي حبيت نقوله وليد اللي سامي طرابلسي هو العنصر الوحيد اللي ما تكلمش
3: ايوه يعطيه الصحة
0: واللي نحييه فيه شيء هذايا بالرغم كيفاش صارت عملية استغناء عليه ومع هذا ما تكلمش وحتى كانت عنده أكبر منبر إعلامي في الشرق الأوسط وفي العالم العربي بين وتسأل السؤال وقال نتجاوز ظروف عادية كان ينجم أي إنسان آخر يتكلم ويخرج اللي يحب عليه ورانينا مدربين خمسة سنوات بعد خمس سنوات عملوا بودكاست وتكلموا جبدوا فرق كانوا يدربوا فيهم قبل ما نمشيوا للفاصل الإشهاري نسمع معز مستيري كيفاش باش يتم تجاوز هذايا باش تولي الأمور منظمة في علاقتهم الجامعة مع الناخب الوطني نسمعوا شنو علاقته كيفاش باش تكون عنده صلاحيات الكاملة معين شعبان
1: لعبات الكل تعرفوا الكاركتير نتاع معين شعبان أي فني يحترم روحه يرفض انه لعبات تدخل فيه هذه مساله ونقطه مهمه جدا كونوا متاكد انه لا معين الشعباني باش يقبل ولا احنا مستعدين نتدخلوا في اي خيارات معين الشعباني قل لكم قدامكم لعبات كل انه عنده الصلاحيات المطلقه
0: عنده الصلاحيات الكامله وليد انت عندك الصلاحيات الكامله تفضل خويا
3: هو راهو سي امبورطون بضيعنا الوقت
0: والله
3: سي امبورطون انترينور يجي تونسي سورتو معين معناها عنده بيرسوناليتي ومعين نجح مع الترجي وخرج زاد تجربه ناجحه في المغرب وزاد يعني كسب تجربه في تعامله مع معناتها الاخوان في المغرب وفي تونس كي خرج زاد خرج سور اون تري تري بون نوت معناها خرج ناجح رياضيا وكمل سور لا ميم لونسي ايكيب ماهيش معروفه برشا وصل هز معها كاف وصل هز معها بطوله اليوم معناها من حقه كمدرب ناجح على مستوى افريقيا ومدرب جون باش يشد المنتخب خاطر قبله شدوا جي 10 ولا 12 تونسي وشدوا الاجانب واحد هو معناها بالستات بالارقام
0: من حقه
3: ومن حقه باش يكون وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله ياخذ لي بون ديسيزيون ويخليه يخدم وهو قال صلاحيات يلزم خويا رونترينور تعطيه صلاحيات كي يكون سورتو انسان جاي باش يعطي حق الناس وباش يعدل واللي يستحق يلعب يلعب وتو من بعد بوتيتر باش تعدي سورمون دي ديكلاراسيون تزيدوا نسمعوه احنا مع الانسان اللي يجي يضيفنا ويعطي حق الناس وما يدخلش وانا معين نعرفه اللي حقاني وبش يخدم معناتها مصلحة كرة قدم التونسية ومصلحة المنتخب وربي عاونه ان شاء الله
2: عنده الصلاحيات التامة تقالت الجلال القادري عنده الصلاحيات التامة وتقالت كذلك للمدربين اللي جاوا بعده منهم سامي الترابلسي عنده الصلاحيات التامة وتوا معين عنده الصلاحيات التامة واللي جاي بعد معين عنده صلاحيات شنية هي الصلاحيات التامة شنية الصلاحيات الصلاحيات من حق المدرب هذاك واجبه أنه يختار التشكيلة متاعه ويختار فريق متاعه معسكرات وتحذيرات من الماتش ميكون متاعه هذاك المفروض مع المواجه صلاحيات باش تحكم في كرة القدم التونسية عندك مهمة معينة بالتالي ما هيش حاجة جديدة هذه النقطة الأولى الأساسية المدير الرياضي ولا مدير الكرة في الخليج يكلموه ولا عنده أدوار معينة. أنت عندك قناعة بالمدير الرياضي قبل كأس العالم وكل قلت أنه قناعتنا في المدير الرياضي بقطع النظر على الأسماء، راه ما يهمناش الأسماء، خطة المدير الرياضي ودوره الفعال والحساس وأدرشناه، وهذا كل سمعناه قبل طوى بقدرة قادر ولا ما فما حتى داعي لخطة المدير الرياضي. فهمونا خلينا نفهموا الكرة كيفاش تسير، هذا هو اللي أنا طالبه لا أكثر ولا أقل.
0: واضح. أنا بعد فاصل مش أسمع معين شعبيني شنو الشروط اللي حطها باش ملاعب يميل بطولة يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي، وبعض التلميحات اللي كانت واضحة في التصريحات متاعه وخاصة فيما يخص المدير الرياضي. فاصل وراجعيننا.

إطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: تذاكر على تذكرتي.ان. مي فاروق في كارتاج أوف بمساهمة موزيك فام.
1: معين شعباني مدربا جديدا للمنتخب الوطني التونسي بعقد يمتد لأربع سنوات وبكامل الصلاحيات حسب تصريح المسؤول الأول عن المنتخب السيد معز الناصري. وأنه البارح زاد فما شكون قال اللي هو زاد بالتنسيق معه، أنا ما عارفش كيفاش كنت داخل أدوار
2: لا شيء ما فهمنا شيء
1: به. طيب نحاول نفهمه، أنا وجهنا الدعوة سيري ذا جد إن شاء الله يكون موجود بحذانا باش نفهمه مدى الصلاحيات متاعه، وين تبدأ وين توفى، وشنو برنامجه بالنسبة للجنراسيون جاي 2026 2034 2034، كيما في برنامج يقدم. معين شعباني حكي على التقزيم اللي حكي عليه بكري وليد، حكي على التشاؤم، قال شبعنا من التشاؤم اما رانا تعديلا من نكسات وخرجنا منها نسمعوا شنو قال.
3: هو واقع ولكن ما لازمش سوبون دراماتيز لي شوز، انا ما عادش عندنا جوارات كاريمون للبرا للداخل، ايش باش نعمل على جاي؟ لازم ننهضوا الكل راهو بالحق، راهو نحكي معكم معناها لازم المونتاليتي تتبدل، علاش سوبون نقزموا بعضنا ونقزموا رواحنا وقارين نقص في رواحنا؟ ايش كومش يجي يعاوننا؟ شكون باش يمد لنا يده يقول تونس ايجا يقف على ساقيك؟ راهو نحن اذا احنا ما نقفوش معناها كميه التشاؤم هذه معنا وعنا مش نوصلوا بها، صحيح شبعنا واحنا ما يتخافش علينا، معناها بساعات نتعداو بالشيك ومن بعد ديريكتومون نمشيو للاكسبلوا، وصارت هذايا بين 94 و96، صارت معناها بين 2002 و2004، سافا فيت في الفوتبول، لي سيتياسيون يتبدلوا ماتش بماتش، لي ريزولتا ديما اللي يخليو الجو العام، كان ريزولتا باهي باش يكون الجو العام باهي، كان ريزولتا خايب اكيد باش تكثر المشاكل وكثر يكثر معناها الكلام، ولكن باذن الله انا سوي اوبتيميست.
1: شبعنا من تشاء
2: اي، لكن في الاخر اش قال؟
1: سي اوبتيميست، انا متفائل.
2: هذا هو، هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى قال معناها النتائج هي اللي تخلي معناها الانسان يتشائم ولا ما يتشائمش، هكا ولا كلام معين مش كلامي انا. احنا بالنتائج اللي صارت عامنا وتحبنا متفائلين، مسي نورمال باش تلقى الشارع الرياضي كل متشائم بعد الضربة القاسمة متاع بطولة عربية، وبعد الضربة القاسمة متاع كاس افريقيا، وبعد الفضيحة متاع كاس العالم، تحبنا متفائلين؟ فهمتي؟ انت يا معين اعطيناك هالمهمة هذية باش ترجع لنا التفاؤل تدريجيا، واحنا وانا معاك وانتزوا معاك، احنا معاك معناش ملاعبية كبار صحيح، ولكن عنا الطموح وعنا الرغبة باش نحسنوا الأمور، لكن متشائمين بطبيعة الحال، الشارع الرياضي الكل متشائم. وقت اللي تونس كانت رايدة في إفريقيا ومن أفضل أربعة أو خمسة منتخبات، اليوم نلقاو 12 منتخب أفضل المنتخب التونسي على المستوى الإفريقي بالأرقام والإحصائيات، اليوم الكافيردي ولا تخر منا، اليوم موريتانيا ولا تخر منا، ما نحكيوش على غانا، ما نحكيوش على مصر، ما نحكيوش على المغرب، ما نحكيوش على السنغال، ما نحكيوش عليهم، هذوكم فاتونا فوتان، لكن نحكيو على الصف الثاني اللي هما فاتونا. إذن نكونوا متشائمين بطبيعة الحال، لكن كذلك عنا ثقة فيك وفي المكتب الجامعي أنه تدريجيا مكتب الجامعي اللي اعترف بأخطائه وقاعد يصلح من روحه، هذا نتمناه، لكن احنا متشائمين في انتظار أنه النتائج تمشي. أخيرا باش نختم، كاس افريقيا مطالبين باش نكونوا مردودنا ممتاز ونتأهلوا لها الساعة ومن بعد نكونوا مردودنا ممتاز، اذا كان مردودنا مش يكون ماهوش ممتاز باش نرجعوا الى التشاؤم. هذا واقع كرة قدم وحتى على مستوى النوادي. اذا يا معين ويعرف بالقدام مليح النتائج هي المحددة من نجاح او فشل، ماهوش المشروع
1: واضح، لانه كالعادة كل ما نسألوا اي ناخب وطني جديد ولا قديم ولا حتى قبل اي كومبيتيسيون قلوا شنو الاوبجيكتيف، الهدف ما يعطيناش اجابة واضحة. هو قال نحب نحسن المردود ونطلع في الترتيب الفيفا بتتر على القرعة متاع كاس العالم. بدينا نقرب شوية لشنو يحب كيفاش يكونوا الملاعبية. نسمع معين شعباني يحكي على كونه العمر ماهوش كريتير حاسم بالنسبة للانضمام ولا ماهوش شرط، معناه باش تكون صغير في العمر باش تكون في المنتخب، وكأنه لمح لي أشياء. نسمعوا شنو قال.
3: اللي جاي ليكيب ناسيونال اللاعب الكومبيتيتيف، معناه اللي عنده ريتم في ساقيه انديبوندامون من اسمه ولا من جمعيته ولا من عمره، بعد ساعات فما لاعبين يكون عمره متقدم ولي بيرفورمون. هذه الأولى. الثانية، أنا سانسيرمون ما نحبش كلمة بي ناسيونو. تونسي تولد البر ويلعب في كيب البر، هو تونسي هكا ولا هكا تونسي.
1: وليد،
4: كلام منطقي، معناها وذي اي انترينور يكون معناتها عنده ثقة في نفسه وعنده علم معناها كرة قدم والفرق اللي مر بها والملاعبية اللي خلتهم يقوله لك الكلام هذا. يقول لك راو فما ناس في عمر معين تعمل بيرفورمانس ما عملتهاش على لاج دو 20 و 20 22 23 برشا برشا برشا ملاعبيه ترشقوا في الترونت وفي الترونت 1 وفي الترونت 2 معناها عمر الملاعب يراو ما بين 43 قلت 43 هذوك كريستيانو ميسي وجماعه ديزيكسيبسيون. احنا في تونس 34 33 هذيك هي 35 ans فهمتني. اما بين ال 30 وال 33 ans مازال الملاعب يعطيك وينجم يعمل دي بيرفورمانس في العمر هذاك حتى ما عملهمش على لاج دو 24 سانكون خاطر وانتي والبوست زادة فما ملاعبية يكتملوا معناتها ينجوا اكثر تكتيكيا يوليوا معناتها عندهم ذكاء في في في الملعب وفي الفرق اللي لعبوا فيها. دونك انا شو نقول؟ نقول بصراحة معين كلامه معقول جدا وكونه اي ملاعبي ركز على كلمة كومبيتيتيف خاطر من بعد راهو اي انترينور يقول كلمة يتحاسب عليه. فما دي زونترينور قالوا انا من عيط كان اللي يلعب في الاخر عيط ملاعبي ما يلعبوش كما صار مع لاموشي وصار مع غيره وغيره وغيره. اليوم سي امبورطون اللي احنا في الليكيب ناسيونال نجيبوا ملاعبيه تلعب وملاعبيه باش يضيفونا ونخلقوا نويو وان موديل دو جو محترم يحترمونا به الناس. راهو سي تري غراف اليوم ليكيب ناسيونال نتاعنا كيما تكلمت انت على الكابفير وتكلمت على برشا برشا برشا فرق وكابفير خاطر عملت بيرفورمانس كبيره ياسر ومع الارجنتين ودو دو وكذا. اما برشا من الافريق حتى للازي حتى للامريك لاتين ناس تقدمت ياسر وتحس كي ايكيب كي تلعب عندها فكره موديل
2: كونغو غانا برشا منتخبات
4: سمير رانا لي سول تقريب ولا بارمي لي سول زيكيب في العالم اللي مزلنا نتعاركوا ونتخالفوا شكون الجول الاول وشكون الثاني شكون اللي يلعب في اللاكس شكون اللي يلعب على الجناب شكون في الوسط شكون القدام. راهو كارثه كبيره هذه برك سمير ومن بعد خذ الكلمه
1: راهو اذا كل واحد يعطي الكلمه اللي
4: ان شاء الله معين وان شاء الله معين
1: نكملوهم اليوم
4: ان شاء الله معين معناتها يبدا في الحكايه هذه ويعمل اوساتور يخلق اوساتور ويخلق ايكيب تتكون من 7-8 ملاعبية معناها لوساتور ويبدا يبني عليها للجول كذا لاكس وتطلع للوسط القدام تعمل لنا ايكيب واضح.
1: ولو انه احنا رانا عندنا زوز مباريات هامين في تصفيات كاس افريقيا اوغندا وبوتسوانا لكن الجورني فيفا هذه طويله برشا الفينتر فيفا هذه تقريبا 10-15 يوم باش نلعبوا ضد زوز منتخبات افريقيه باش نحاولوا هكا باش يحاولوا يكتشف شنو الخطه المناسبه. خذ 10 ثواني مش قادر
2: 10 ثواني انت تكلمت الفيدراسيون مع معين بروجي بروجي هو كاس العالم الجايه. اذا كان تخم على البروجي نتاع كاس العالم الجايه السن عنده قيمه 34 سنه توا ماهوش يوصل لك كاس العالم تبدا تحضر من توا. اذا كان الهدف نتاعك كاس افريقيا في الصيف هذاك موضوع ثاني
1: واضح. شو هما الكريتير اللي باش يكون ملاعبي من البطوله موجود في المنتخب الوطني التونسي وكيفاش يخضر هو للبطوله الوطنيه اللي غايب عليها تقريبا 3 سنوات او زوج سنوات؟
3: دي تلسك لتيكات انه ما عناش شامبيونا وانه ما عناش لاعب محلي دو فالور. العام اللي فات تبعت شوية شامبيونا متاع تونس بصراحة كانت شامبيونا باهية فيها معناها فيها ريتم فما دي ماتش حتى أبار الأربع الكبار ساعة تلقى ريتم تلقى جوارات معناها كتاب علي. اللاعب التونسي يقعد من أحسن اللاعبين اللي بيان بازي سور البلان تكتيك خاصة وفيزيك. دونك نعود نقول مرة أخرى باب المنتخب مفتوح لأي لاعب تونسي سواء يلعب في الشامبيونا ولا يلعب على الترانجي. من حقه أي لاعب تونسي يلعب في الشامبيونا باش يحلم يكون في الليكيب ناسيونال وإذا يستحق باش يكون موجود. بالطبيعة لازم يكون روندمون محترم لازم يكون مواظب معناها في الريتم نتاعو مش ماتش به وماتش لوطا ماتش به وماتش لوطا لا. ولازم خاصة من الناحية الأخلاقية زادة حتى في الكوميونيكاسيون لازم يكون يعرف يحكي يعرف يتعامل ما يعملش دي ديكلاراسيون أشو. هذيك من الحاجات اللي زادة تكون مبنية لأنه باش يلعب أليشيل انترناسيونال باش يكون سوبريسيون لازم يعرف كيفاش يتحكم في أعصابه.
1: سمير
2: أقول لوجيك كلام معناش احنا ملاعبيه يسوي فوق ال 50-60 مليون يورو معناش عندنا ملاعبي ممكن يوصل لعشرة الباقي الكل اسوامهم. دونك المستوى نتاع الملاعبيه خارج حدود الوطن ومتاع البطوله التونسيه يتقارب وبالتالي كلام معين منطقي. المهم حسن الاختيار
1: واضح. زاديز كون يعرف يتكلم حسب كلام هو بالضبط مهم جدا. الاستغناء عن خطه مدير رياضي باش علق عليها وليد نسمعوا شنو قال.
3: ما عندناش بوست نتاع مدير رياضي خاطر بالنسبه لي انا اذا فما ان ديبلاسمون يصير معناها مع لاعب ولا باش تمشي تتفاوض جو بريفير انا نمشي معناها ما نحبش انترميديير تكون موجوده.
1: وليد
4: هو حر بون نجم يكون استعاذ من التجربة السابقة وصارت في فرق زادة ذيرة مش كان في ليكيب ناسيونال ولا الفترة اللي خدم فيها زياد وخليل وقتها وكذا ومن بعد قدموا استقالة وخرجوا بور معناتها دي فونكسيون أخرين وربي عينهم. معين يقول لك أنا معناتها نحب جوتريت وحدي مع الملاعبي وهو حر واتفهم ذلك. يقول لك انا اونترينور حاجتي بملاعب باش نجيبه ونمشي له انا ولا نمشي له لادجوان وتقص بعضها واختانا من القيل والقال ومشاكل منا ومنا وكلامات وخويا حر. ومن بعد انا قلت لك اللي باش يتحاسب راه ديما المدرب الاول في لي ديسيزيون في اختياراته في كذا وهو قال لك نحب نمشي انا خويا هو حر باش نمشي.
1: هو تعليقا على الصلاحيات المطلقه اللي تم منحها لمعين شعبين ثم حتى شكون بدا يكلم في الملاعبيه يقول لهم بدكم تجيو ليكيب ناسيونال. دليل نختموا بالتصريح الاخير اللي يخص معين شعباني اذا كان فشلت راني انا باش نفشل وانا مانيش سحار.
3: قناعاتي افكاري كما جو فوا لو فوتبول كيفاش نتعامل مع لي جوار كيفاش نخلي جوار موتيفي كيفاش نوصل مون جوار في التوب نيفو نتاعو سورتو لي بلان لو جور دو ماتش لخاصة فك الساعة ونص نتاع الماتش. هذا هو هذا هو مانيش سحار زاد احمد باش نقولوا الحقيقة مانيش سحار راهو انا جزء اذا كان فما نجاح راهو انا باش نكون جزء من النجاح بطبيعة اذا كان فشل راهو الفشل بكله بطبيعة الانترنر
2: طبعا هو اذا كان فما نجاح هو جزء من النجاح واذا كان فما فشل هو جزء من الفشل. هذا لوجيك نتاع الكرة مي مالوريزمون في تونس في صورة لا قدرها الفشل يهزها كان المدرب هذه عن تجربة عن قناعة. ربي معك معين وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله المكتب الجامعي يقف معه إلى النهاية.
1: إن شاء الله يقف مع المكتب الجامعي إن شاء الله الجمهور يكون معه إن شاء الله وسائل الإعلام يطلب منهم يكونوا واقفين معه يكونوا معه. فقط باش نختم اللي احنا كنا بروغرامي باش نحكيوا عن نادي إفريقيا على أنتي دي بيفو رسميا باش يتم الإعلان عليه في الساعات القادمة. متوسط ميدان دفاعي ومفاوضات متقدمة مع مهاجم إن شاء الله ديما الأخبار تاخذها أول بأول على موزايكا. فهم كانت هذه ريكاب سبور مشكور جدا سمير غدا ترجع القميص للمريول الجلابي
2: سويلة تاع المغرب
4: مرحبا
1: عايش سويلة تاع المغرب مشكور جدا ولي شكرا دالي شكرا هادية شكرا غفران اللي بيجي تقدم لكم الأخبار وبيجي يجيكم بعد شكر في كل نيش
5: ريكاب سبور Vendredi 28 août au Beehive Club à Quevilly-Vagamarte. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired Arbour pour la première fois en Tunisie. Enzo Seffredi de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club à Quevilly-Vagamarte. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.
6: مؤسسة بن قايد حسين بجياج تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بن قايد حسين بجياج عصيدة العادة والعوايد وتحضر في رمشة عين. بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3G انترتينمنت. تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3G Group, JNK Events, Hoover, Golden Carthage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, Planète 9 ou à Mosaïque FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اجتماع المجلس الجهوي للأمن بولاية تونس المنعقد اليوم بإشراف الوالي عماد بخريص يوصي بتفقد البنية التحتية والتجهيزات والأسوار بالمؤسسات التربوية والجماعية وتدارك الإخلالات، إلى جانب تنفيذ حملات تنظيف شاملة وتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة خلال أوقات الدخول والمغادرة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والتكوينية والجماعية القادمة. كما تم التأكيد على مقاومة الكلاب السائبة وضمان توفر الكتب والمستلزمات والكراسي المدعم، مع تكثيف المراقبة الاقتصادية ومقاومة المضاربة والاحتكار والبيع المشروط. وشملت التوصيات أيضا إعداد برنامج استباقي لتأمين النقل المدرسي والجامعي والإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل وضمان وصول المساعدات والمنح المدرسية والجامعية إلى مستحقيها. الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، آخر نهار هذا اليوم الأربعاء وبداية الليل يتسم بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بشكل عام بين 32 و 38 درجة مئوية. عالميا، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف موقع نووي إيراني سري مزعوم تظهر كيف أن المنظمات الدولية أدوات في يد الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي. والمسؤول الإيراني يضيف أن إيران ما زالت في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع شاكر في كورنيش. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس موزايك فام.

السبعة خمسة دقائق. مساء الخير ومرحبا بكم، أهلا وسهلا في كورنيش موزايك فام، تحياتي لكم وما كنتوا تسمعوا فينا. بعد شوية نحكيوا على الحفلات في كامل أنحاء الجمهورية، نحاول نتابعوا المهرجانات وأيضا حتى التأجيلات اللي قاعدة تصير في بعض المهرجانات. بعد شوية نمشيوا للمدين وسيدي مخلوف، نحكيوا زادة كيف على تأجيل العروض، شنو الأسباب. بعد شوية نهزوكم لقليبيا، نحكيوا على المهرجان الدولي لسينما الهوات في قليبيا على دين الهمامي، سوسن معانا باش يكونوا ضيوفنا، وأيضا نحكيوا مع الممثل الكوميدي ياسين الصالح باش يكون ضيفنا في ساعتنا الثانية.

0: Energy. Ola Energy تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بلدوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد علي كمول وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا يا كمر الليل ربوخت الويل إكليل القفصي وأنت بن سعيد ركب على العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إستيبي سوتينول بوغا وموزايك فم

0: ليش مزيكة فيه متواصل معكم حتى الساعة 9 بعد شوية نحكيه على مهرجان الدولي للسينما اللي هو في قليبيا على دي اللاميمي سوسن معالف يكونوا ضيوفنا نحكيه على البرمجة ونحكيه سدى على الورشات والمسابقات في هذا المهرجان العريق قبلها نحكيه على تأجيل الحفلات في مدينة سيدي مخلوف على أثر الحادثة الأليمة في بقردين ريبورتينج سارة البكوشة ريبورتينج
1: المهرجانات. الكلنا تأثرنا بالحادثة اللي صارت في بن قردين، غرق مركب هجرة غير نظامية خلف موت 14 شخص وتم إنقاذ شخص واحد. الأخبار هذا كون حالة كبيرة من الحزن في الجهة وفي كامل تراب الجمهورية، خاصة مع تشيع الضحايا اليوم إلى مثواهم الأخير. الحزن انعكس على المشهد الثقافي في مدنين، وين اختارت جمعية مهرجان مدنين الثقافي الدولي إلى تعديل برمجة الدورة 46 للمهرجان احتراما لمشاعر عائلة الضحايا وتضامنا معهم في الظرف هذا. السيد مروان عثامنة مدير مهرجان مدينة الثقافي الدولي وضح
2: تم تأجيل كذلك جعفر قيس اتصلتنا هو حقيقة أن كان من يوم أمس أن بسمعنا على تأجيل صبر جعفر القاسمي إلى يوم 1 سبتمبر، لكن اليوم خرج القرار رسميا بعد ما صار اتفاق بيننا وبين جعفر ومشكره جعفر وليس بغريب هنا على جعفر القاسمي أنه يكون ديما متجاوب مع الأحداث هذه بالذات.
1: التأجيل مشملش عرض مسرحية بسيري جعفر القاسمي فقط، أما زادا تم إلغاء بعض السهرات وتأجيل سهرات أخرى منهم سهرة الفنان صابر باعي.
2: وقع تأجيل العرض الفنان الكبير أمير طرب صابر باعي وكان معناها موجود معنا في الدورة يوم 22 أوت إلى يوم 2 سبتمبر. تجاوب الفنان كان في لحظة زمنية فارقة وأكد أنها راهو الحادثة الأليمة هذه وهي فاجعة معناها من ستنا الناس كل ترحموا عليهم وبعث معناها تصريح مصور وكان معناها موجود معنا في كل التفاصيل لحظة بلحظة. تم تأجيل العرض إلى 2 سبتمبر كذلك نشكروه.
1: ومن بين العروض اللي بقات ضمن البرمجة عرض حضرة مدنين جيتك زاير نهار 30 أوت، الفنان اللبناني روني فتوش نهار 31 أوت، جعفر القاسمي نهار 1 سبتمبر وصبر باعي نهار 2 سبتمبر. وبالنسبة للعروض اللي تأجلت إلى أجل غير مسمى هما العروض اللي ضمن الدورة 46 بلس من مهرجان مدنين الثقافي الدولي. وفي سيدي مخلوف اختارت جمعية المهرجان الثقافي بالاتفاق مع الفنان رؤوف ماهر إلى تأجيل عرضه من 26 أوت إلى 31 أوت تضامنا مع أهالي بن قردين. رغم ارتباط الجمعيات بعقود والتزامات مع الفنانين إلا أن الظرف القاهر فرض نفسه، يبقى الحزن واحد والتضامن واحد. ربي يرحم ضحايا بن قردين وربي يصبر عائلاتهم. المهرجانات كورنيش

0: ولا انرجي تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لاشونس أبارتين العشر مساء تاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: هذه ليلتي.
0: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025، يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتها

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فلامور جمارت. اتسكر تلقاو مع رانسكريتي بونتين وابليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مساهمة موزايك فم. كورنيش مدرسة النجمة من السبعة للتسعة تحليل. كورنيش لانفيتي دو جور.
1: كورنيش موزايك فم باش نهزوكم لقليبيا للدورة 39 المهرجان الدولي للفيلم الهوات في قليبيا. بدينا نهار 23 متواصل حتى نهار 29 اوت وضيوفنا على دين الهمامي مدير البرمجة. سي علي مساء الخير.
2: عاصين ومرحبا.
1: شنو أخبارك يا علي؟
2: والله أنا في أفضل الحال في استعدادي التام ديجا أنا في المسرح توا
1: تحضير
2: للسهرة اللي تبدأ برتير من 9:30 دونك الاستعداد ديت على شدة وديجا بديت مسابقات.
1: جميل أجواء الفيفاك. خلنا نسلم على سوسن معالج ساقب كل شيء عضو لجنة تحكيم جائزة فيفاك لمنظمة العفو الدولية. سوسن معالج مساء الخير.
3: مساء النور شاكر ليك ولسي علي اللي فاسهم تقابلين لهنا واللي يسمعوا فينا الكل على موزايك فام.
1: أنا والله تمنيت أنه نعمل الانترفيو ذي في الفيفاك في قليبيا غادي المهرجاني منفلتوش كل عام كل سنة.
3: والله اسمعني أنا تعرفني ما نخلي شيء في قلبي والله الحقيقة متعربي وسائل الإعلام الرسمية معناها لقفين ما مش مونيش نشوف فيهم موجودين نغمل معه يبدأوا موجودين إذاعات معناها
1: بغضلة
3: أسوقها بكل ود
1: سوقها أنا
3: الوسائل العلام الكل معناها
1: هذا المهرجان أنا كل عام منفلتوش علي يعرف هذا معناها وحتى كنت عضو لجنة التحكيم فيه. مهرجان عريق مهرجان قريبة كل تحتفي به مش قريبة بركة تونس الكل تكون موجودة فيه
3: الوطن القبلي الكل
1: الوطن القبلي تونس راهو ما تعرفش
2: تونس من جنوب للشمال تبدا حاضرة معناها
1: تبرمج العطل نتاعها على الفيفاك معناها لما ناس تقيس كونجياتها وقتاش الفيفاك هذا معناها مسألة مفروغ منها وقليبيا الكل تعيش على وقع الفيفاك. باهي خلينا نبدا مع على دين الهمامي مدير البرمجة. علي نبدا معك بالشعار الدورة هو شعار يتمحور حول الصورة زمن الحروب والأزمات. هل حسيتوا أن صناع الأفلام عندهم رغبة باش يحكيوا على الواقع السياسي والاجتماعي من خلال ما تقدم لكم من أفلام؟
2: الحقيقة فما معناها مجموعة كبيرة من الأفلام اللي تتماشى مع التيمة هذه اللي نوعا ما قريبة للأرضية الثقافية للمهرجان والجامعة التونسية سيمان هوات. إنه سينما والصورة تعبر على الوضع الحالي المعاش سواء في تونس ولا بما أنه مهرجان دولي في تونس ولا خارج تونس بالدول المشاركة. دونك فما الأفلام حتى الجمهور معناها قاعد يشوف في أفلام معناها في صلب تيمة المهرجان اللي اخترناها السنة.
1: شو اللي عينتوه عليه مثلا السينما الهاوي اليوم ولا أكثر احترافا من حيث الكتابة من حيث التصوير من حيث المونتاج نحكي مقارنة من السنوات السابقة على الأقل حتى اللي شفتها
2: برابور السنوات السابقة ولا دونك هناك مش نحكيه التقنيات تطورت لكن على مستوى المعالجة السينمائية والكتابة والستريكتور فما الحقيقة معناها نحكي الآن معناها على سينما النهوات مستقلين والسينما المدارس معناها تقنيا تلقاه الفيلم يرتقي لكن من ناحية المعالجة من ناحية السرد فما بعض النقص دقيقة وذية وين في أي لجنة انتقاء أفلام معناها تعطينا الملاحظة هذه مش نحكي على لجنة تحكيم لجنة انتقاء لتعدي أفلام للمسابقة معناها الحقيقة فما بعد شوية معناها على المعالجة السينمائية خاصة تأثير لسوبر السوشيال ميديا انستغرام تيك توك كل أثر معناها في الجينيراسيون الجديدة دونك عنا برشا خدمة الحقيقة كفيديراسيون كديزيكول كديزانديبوندون برابور الفورماسيون
1: انت شنو اللي
2: فما نقص كبير في الفرجة معناها تحسوا انه مالوروزمون جينيراسيون جديدة فما خاصة أكثر قبل الجينيراسيون القديمة كانت السيني كلوب هي معناها المتنفس يتفرجوا في سينمائيات العالم من الاتحاد السوفيتي من أمريكا اللاتينية معناها من الهند معناها كانت فما اون باك جراوند محترمه كبيره برشا اللي تخليهم معناها يقوموا بافلام حتى كان تقنيات ما تكونش في مستوى احترافي, لكن طريقه الطرح والفيلم ككل معناها عنده قيمه فنيه وقيمه فنيه مش فقط, لكن زاد عنده ثقل اجتماعي وسياسي. نعرفوا اللي برشا افلام تعرضت في الفيفاك معناها غيرت قوانين طرحت برشا مشاكل. دونك منصه مهمه كما قلت هو شيخ المهرجانات العربيه والافريقيه واللي ينتظروه معناها سواء في تونس ولا خارج تونس سنويا.
1: صح, انت حكيت على القيمه الفنيه باش تمشي لسوسن معالج عضو لجنه التحكيم وسبقت حقوق الانسان. سوسن في لجنه التحكيم انتم كيفاش توازنوا بين الرساله الحقوقيه اللي انتم فيها في هذه اللجنه وبين القيمه الفنيه للعمل اللي تقدم لكم انتم كلجنه تحكيم؟
3: والله يسموها يمكن هذه معناتها التيرايمون والديشيرمون اللي نعيشوه في معناتها كلجنه التحكيم فيما يخص سورتو معناتها السينما البديله وسينما المستقله بصفه عامه, على خاطر نعرفوا اللي في العالم اجمع السينما المستقله ما عندهاش الامكانيات معناتها اللي تسمح لها باش تكون ساعات معناتها ملمه معناتها تعطيك اون اوفر اللي كومبليت على مستوى الايماج على مستوى الخاطر ديما تقعد فما مشكله نتاع تمويل ومشكله نتاع امكانيات من توا الاجيال هذوما جديده عندهم تعديت معاهم الثوره الرقميه, دونك ابناء الثوره الرقميه خير شويه من الجيل نتاعي انا, اما ديما سي توجور ان ديسيرمون معناها بالنسبه لاي وهذا ينجم ياكدوا اي فنان ولا اللي يدخل في لجنه التحكيم ديما فما ان ديسيرمون ما بين لانتونسيون ما بين الموضوع ما بين الفكره وما بين التريتمون واللي قعد معناها اللي ما خلطش انه يلم به السينياست. ديما نحاولوا انه ديما نحاولوا انه انا شخصيا انا بيان سور يصيروا نقاشات وعركات في لجنة التحكيم كبار معناها انا شخصيا كاساس المعالج ديما نحاول انا بالنسبه لي نسبق الموضوع ونسبق التريتمون التريتمون معناتها نتاع الفكره ونتاع التيماتيك على الامكانيات, على خاطر نقولوا ديما سينما الهوات كي يقولوا سينما الهوات معناتها نقولوا اللي نحن هنا فاس دي سينياست اللي مازالوا كيحطوا ساقيهم اللي مازالوا باش يزيدوا يتحسنوا سور لو بلان تكنيك على مستوى الجمالية الصورة على مستوى التقني بصفة عامة, ولكن انا شخصيا كصوت المعالج ديما نحاول اني اللي يهمني هو الفكر نتاع اللي يحملوا الفيلم والفكرة اللي جات بها الفيلم واللي دافع عليها المخرج.
1: انت حكيت على التقني بس بالك انت القضية مهمة والمعالجة مهمة, فالتقني بالنسبة لك انت ساعات نجم تتغاض عليه شوية انت كعضو لجنة التحكيم؟
3: انا نجم نتغاضى اذا كان فما دي لاكون نتاع نتاع نتاع سينياست ديبيوتون, على خاطر بون اماتور مش ما يعنيش ديبيوتون, هو راهو اليوم في العالم كيقولوا اماتور معناها هو موقف من موقف معناتها اماتور معناتها مستقل معناها هو موقف من السائد من المين ستريم معناها السينما المين ستريم او السينما التجاريه. ولكن بالنسبه كي تشوف العمر نتاع نتاع المخرجين كي تشوف الباك جراوند منين جايين اش خدموا البلدان اللي جايين منها, خاطر مهم زاده كي يبدا مخرج جايك من بؤر التوتر ولا من بؤره فيها صراعات ولا اكيد معناها باش تاخذ بعين الاعتبار هذاك الكل معناها اللي خليه يهز واللي خليه كيفاش وصل الفيلم نتاعه. دونك يظهر لي اللي تقعد ديما في السينما ولا الفنون بصفة عامة هي في خدمة الفكرة الفكرة اللي تخدم الإنسانية اللي تدافع على القضايا الإنسانية في مفهومها العالمي معناها في مفهومها اليونيفرسال. بعد جمدي اليوم يظهر لي في وقت معناها عام 2026 بالفاسيليتي بالتكنولوجيات بالتطور التكنولوجي هذا كي نجم يمنعه, اما اللي ما عندوش فكر ما ينجمش يخلق الروح وفكر حتى ولو انه ان بون تكنيسيان.
1: حتى نشوف على دي الهبابي في اداره البرمجه ثم فيلم اخترتوها عليه رغم انها ماهيش مثاليه تقنيا معناها لكن قوتها كانت في الفكره وفي طريقه طرح الفكره.
2: صح بالنسبه للافلام معناها طم معناها افلام اللي تقنيا ماهيش معناها ما فيهش حاجات معناها الى سور التكنيك دو فيلم, مي الفكره معناها موجوده لانتونسيون موجوده تريتمون, مي كما قلت سوسن معناها سينما بديله هي معناها هي مغايره وهي تيار ضد السينما السائدة اللي هي السينما التجارية. دونك ما فماش لهنا اون برودكسيون كبيرة. دونك يتعاملوا مع دي زوتي صغار معناها باش ينجموا يوصلوا يصوروا افلامهم. دونك فما افلام اللي تقبلت وبراتيكمون تكنيكمون معناها ما فماش معناها انه باش ياسوري 100%، مي يستحق الفيلم انه يكون موجود، خاصة من تحصلش على الافلام بركة اكتر. فما نقاشات تاع افلام، فما تجربة يتعدى بها معناها المخرجين الشابين معناها اللي ديباز معناها هو صحيح نهار بركة ما يقعد على طول الجمعة العباد تتناقش معاه من دي بروفيسيونيل دي سينياست اماتور دي زونسيان، معناها هذه فرصة. وحتى فما افلام ما تقبلتش وجي ومخرجيها معناها وكي يشوفوا المسابقة الدولية والمسابقة الوطنية يحاولوا العام اللي بعده انهم يعاودوا افلامهم ويعاودوا يبعثوا. دونك هذه فرصة معناها لقاء مهم
1: لانه زاد ثم الورشات، لانه ثم اللقاءات، أكيد. ثم أكيد. النقاشات بعد الافلام، هذا يذي روح الفيفاك الموجوده. لاحظت حضور واضح للذكاء الاصطناعي على دي في الاعمال اللي تقدمت معناها
2: الحقيقه؟ ثم في جزء من الاعمال معناها ثم الذكاء الاصطناعي، لكن على سبيل المثال ثم فيلم في المسابقه الدوليه، فيلم تونسي انيماسيون تخدم معناها بالذكاء الانساني ومعناها في الجينيريك في الاخر يلانديك اللي فما حتى حتى حتى اوتي نتاع الذكاء الاصطناعي. دونك فيلم يستحق على الاخر. فما كلك فيلم اللي يستعملوا، فما كلاسور، فما اللي يستعملوا بطريقه سطحيه. دونك هذه ديجا برمي دي تيماتيك اللي حليناهم عم ناول سينما والذكاء الاصطناعي نقاش كبير ديجا مش في تونس بركة، في أغلب السينمايات معناها.
1: توما كان في فاك ويتو تخموا مثلا في إنه يكون ثم مسابقة للأفلام اللي تخدمت الذكاء الاصطناعي؟ منساوش احنا زبير حيو صديقنا اللي هو خذ جايزة في
2: أكيد وابن الجامعة
1: وابن الجامعة صحيت وابن الفيفاك معناها غنم فكروا معناها كإدارة برمجة إنه يكون ثم قسم للأفلام اللي تخدم بالذكاء الاصطناعي في الفيفاك
2: لازم تكون هو تناقشنا فيه ذي الموضوع، لكن الحقيقة من ناحية الكم الحكاية معناها تقعد انك تستنى في أفلام معناها مخدومة برنسيبالمون كلها بالذكاء الاصطناعي، لكن ما عندناش الكم ذي اللي بتحل سيكسيون معناها متاع مسابقة بالذكاء الاصطناعي. نتصور في العوام القادمة معناها بش تكثر الانتاجات اللي في ربط بالذكاء الاصطناعي، ووقتها معناها نحاولوا انه تكون فما سيكسيون في الفيفاك مخصصة للسينما بالذكاء الاصطناعي.
1: سيامان الفيفاك ديما تفتح المسابقات هذية، من مسابقة حقوق الإنسان، مسابقة الأفلام اللي تعنى بقضايا الفساد، يعني ديما ثم التجديد في برمجة الفيفاك. سوسن معالج عضو لجنة تحكيم مسابقة حقوق الإنسان، ثم أفلام حقوقية نجم تمشي أكثر في المباشرتية، أنت كعضوة لجنة تحكيم كعضوة كيفاش فرق بين فيلم يطرح قضية بذكاء وفيلم جاي لقن في المشاهد معناها في موقف كانوا تكرفي؟
3: اي الكيستيون تري بيرتينونت، شاكر على خاطر فما ماك تعرف مساله حقوق الانسان ومساله الحريات اليوم معناتها في سورتو في البلدان اللي عاشت ثورات الربيع العربي واليوم بالريزو سوسيو بالانفتاح اللي صاير على العالم فما شويه ركوب معناها ما نقولكش ليه معناتها كيما في كل المجالات الفنيه. دونك جسمه ترجع ديما للانتونسيون معناتها انت كي تتفرج تفرح ما بين مخرج بالحق معنى بال بال بال بالقضيه اللي يحكي عليها بالحق وجعته ساعات، والاغلبيه تلقى ساعات افلام اللي يحكي على حومته، يحكي على بلاده، يحكي على امه، يحكي على حاجه اللي تمسه هو شخصيا. طبعا هذيك يقعد معناتها هذيك الاحساس اللي وصله لك يقعد هذيك اللي حسيتنا به وهذيك اللي نلوجوا فيها على خاطر الغايه كلها انه الشباب هذيا اليوم في العالم الكل كيفاش ياخذ الكلمه وكيفاش يكون عنده موقف وشنو نظرته هذيك اللي يخليك تتغاضى معناها حتى اذا كان الفيلم ماهوش ابوتي، حتى كان تكنيك تعب شويه، حتى كان فماش انتاج كبير مراه. دونك وي مهم انه تمشي تحاول تمشي انك تلقى كيفاش تشوف ان تلقى انه هو اللي يغوبريزونتاتيف دو سا جينيراسيون. انت تعرف اللي الفن والسينما والفن بصفه عامه مرتبط ارتباط معناتها عضوي وعلى الاخر بالحقبه التاريخيه اللي جي فيه بالحراك السياسي والمجتمعي اللي جاي منه. دونك انت تحس معناها تحس اذا كان هذا معناتها جاي ماخذ التيماتيك على خاطرها ستين تيماتيك. نقولوا نحن في اسواق السينما نقولوا تيماتيك فوندوز فهمت خاطر تبيع ولا خاطر على موضة فهمت. وإلا إذا كان هو بالحق حامل القضية هذيك سي أورغانيك معناها حكاية تهم حومته تهم أمه تهم دارهم حاجة عاشها هذيك اللي خليك تفرق ويخليك أنك بتبيع تمشي تحاول أنك تعطي أوفر حظوظ للشبيبة هذية اللي واعية بالحق معناها ما هي جاية تعمل في السينما على خاطر تحب تولي سينياست وتعمل اسم وتاخذ دعم كبير وكل أكثر منه شباب اللي هو واعي واللي هو ماخذ السينما كأداة وكوسيلة للنضال كوسيلة للعمل المجتمعي كوسيلة للتغيير بيانسيغ وللتغيير وللبش ياخذوا كلمتهم زي دراه
1: وتحبوا لنكروا
3: طبعا ممكن ويلزم مش ممكن يلزم مش حاجة ما هوش ممكن ديما وما هوش سهل برسة على خاطر احنا نحب ولا نكره ولا غالب وفما نجم يتغشوا اما انا نقولها على خاطر ندافع ديما على الشباب وندافع على بلاصة الشباب في كل شيء معناتها في المجالات الكل معناتها عندهم رأي. اليوم نحكيه على الجنزين وما نحكيه على شبيبة معناتها الماتريز لوتي انفورماتيك انت حكيت على الذكاء الاصطناعي معناتها اليوم نعيش في عالم اللي حاسسنا بالشباب هذوما باش يحطونا في مصاف الدول
1: وهذه المعادلة انا سؤال هو السينما اللي تنجم تغير ولا السينما اللي تكتفي بدورها انها تسأل وتفكر وتناقش دور السينما انه تطرح القضية تسأل وتفكر مش تطرح التغيير الحقيقي. فانت مؤمنة كأنك بسينما قادرة حقيقيا على التغيير
3: هي سينما قادرة على التغيير. انا نمن اللي هي سينما قادرة على التغيير وشفنا والتاريخ اثبت انه صارت اعمال غيرت مجرى التاريخ وغيرت مواقف دول وغيرت معناتها في الواقع في واقع الشعوب برشا. دونك انا مع السينما اللي تغير مع السينما اللي تكسر اللي تابو مع السينما اللي تتعلي في النقاش معناها تهز في مستوى النقاش على خاطر هذيك سنة الحياة وهذيك سنة التطور معناها التاريخي يلزمنا الشباب هذوما يلزمنا ان يلزم تكون عندهم احاطة يلزم تتعطى لهم لي مويان
1: يلزم تكون على القرار حتى انت شباب انا في سيف من مجموعه الشباب تعود فيها كلمة شباب
3: والله شباب
1: شباب ما شاء الله عليك شفتك في ورشة كلام زاد كيف كيف تبارك الله عليك من نحيي
3: تحية اليوم وفريق الجراد يخدموا كلهم منظمات المجتمع المدني شباب محله يعمل الكيف شباب متطوع شباب رغم المشاكل اللي نشوف فيها الكل معناه والظروف وكل
1: فما ما عادي صفا عندكم مين
3: دبوزة لكل مواطن
1: راش مدير برمجة نجم يوفر الماء ولا على الدين
3: دبوزة لكل مواطن تحية لدارة المهرجان اللي قرأت حساب الضوء في الواحد ما يقص الضوء تقص على قليب يا الفل أما في المهرجان في القلعة البروجيكسيون ما يقفوش والضوء موجود وشكرا ليهم الكل على
1: والماء متوفر سي علي الماء متوفر
4: هو تعريج على حكاية الضوء لحكاية حاب نشكر ليكيب تكنيك دو بروغراماسيون خاطر صارنا اشكال ولت البارح قص معناها الضوء في المسرح دونك تبديل ستريكتور من با في 5 دقائق باش امننا السهره وباش الافلام زاده ما تتحرمش معناها تعرف اذا تاجلت ليله صعيب برشا كان باش نجم نعوضها
1: بالطبيعة. هو باش نسالك سؤال عليه سؤال سريع الفيفاك ديما وهذا نحضر عليه انا سنوين يحب يحافظ على هويته التاريخيه في نفس الوقت يحب يجدد المعادله ذي كل عام معناها
4: كل عام
1: كيفاش تحافظ على روح الفيفاك وكيفاش تغير وتولي مهرجان مواكب ومهرجان معناها في هكا في إجابة سريعة لأن الوقت يداهم فينا
4: في إجابة سريعة معناها المهرجان والجامعة كانت ديما محاولة أن تكون حقيقة مثلا كما قلت موضوع الذكاء الاصطناعي معناها ما تمش طرحه في جمعيات أو في قطاع المحترف في تونس أول من تم طرحه المهرجان الدولي للهوية وتقليد الدورة الفارتة دورة 32 معناها زيادة المسابقة متاع الأفلام والأفلام اللي توصلنا أنا ديما نمن أنه المهرجان الأهم حاجة هي الأفلام اللي تم عرضها واللقاء اللي يصير ما بين سينما النواة المحترفين الصحفيين هذه كل تطور من التجربة متاعهم ومن نظرتهم للسينما البديلة، على خاطر ما عندناش برشا فضائيات البديلة
1: للنقاش خاصة في هذا.
4: هو فضاء الكلمة الحرة
1: طبعا
4: من خلال الصورة من خلال الصوت.
1: خويا يعطيكم الصحة على الدين الهمامي مدير البرمجة سوسن معالج زاد كيف كيف عضو لجنة التحكيم، ولو مشيتوا للبرد معناها في فطور صباح في الفجر حسبوني معاكم، ينوي لك غصة معانا معاكم في فاك فضاء للنقاش فضاء كليبيا الكل تحت في البيع. على الدين الهمامي نحييك برشا زاد خويا،
4: شكرا
1: لكم وعيشوا الفيفاك، عيشوا السينما في قليبيا. كورنيش بعد الأخبار متواصلة حتى 9.
5: مؤسسة بنجايد حسين بجياش تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. عصيدة بنجايد حسين بجياش عصيدة العادة والعويد وتحضر في رمشة عين.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. يا ولي
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني اللجوي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان. بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مصالح المراقبة الاقتصادية بنابل تتمكن من حجز إجمالي 25 ألف لتر من المياه المعدنية عقب تدخلات رقابية مكثفة بمعتمديات نابل والحمامات وابن خلاد من أجل عدم احترام هوامش الربح القانونية والامتناع عن البيع بين المهنيين واعتماد أساليب تجارية ملتوية وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. رئيس الفرع الجهوي للهلال الأحمر بتونس التونسي بمدنين منير كسيكسي يفيد بأن الهيئة الوطنية للمنظمة دعمت الفرع بسيارة إسعاف ثانية للمساعدة في نقل جثامين ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية من أبناء بنقردان، ووضعت على ذمة فريق خلية أزمة لمتابعة الوضعية والتدخل عند الحاجة، مؤكدا استعدادها لتقديم أي مساعدة للجهة في علاقة بهذه الحادثة سواء من خلال توفير المعدات أو تسخير المتطوعين. دوليا، الرئيس الإيراني يؤكد أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى خنق اقتصاد بلاده، فيما أعلن الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. مقتل 4 أشخاص في ضربة عسكرية أمريكية استهدفت زورقا يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وفق ما أفاد الجيش الأمريكي. وكان الجيش قد أطلق في مطلع شهر سبتمبر الماضي عملية ضد ما يقول الرئيس دونالد ترامب إنها شبكات تهريب المخدرات الناشطة في أمريكا اللاتينية، ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 200 شخص في ضربات نفذت في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ وفق إحصائيات وكالة فرانس بريس. الشرطة في نيبال تقول إن عدد الوفيات جراء السيل الجارف الذي ضرب منطقة على الحدود بين نيبال والتبت في جبال الهيمالايا اليوم ارتفع إلى 157 قتيلا، فيما يقدر عدد السياح المفقودين بالمئات أغلبهم هنود وعدد من الأمريكيين والكوريين والبريطانيين. ويشتبه في أن زلزالا ضرب المنطقة وتسبب في انهيار الجزء السفلي من نهر جليدي على نهر ليندي في نيبال، مما أدى إلى حدوث السيول، ويمر النهر عبر كل من نيبال ومنطقة تبت. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع شاكر في كورنيش. الأولى في تونس.

0: بمديرية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس. حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني معك بالجو الحلو.
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك FM.

0: FM متواصلة معكم حتى شل التسعة. بعد شوية ياسين الصالحي ممثل مسرحي كاتب صانع محتوى وكوميدي. مسرحيته ياسين الصالحي ما يضحكنيش عملت جولة جميلة جدا في برشا مهرجانات. بعد شوية هو ضيفنا في كورنيش موزايك FM. قبلها باش نحكي وفي بورتري يسرى المحنوش اليوم نحكي عليها في بورتري ليندا.
1: قبل ما تعرفها شاشات العالم العربي عرفها الجمهور التونسي من خلال البرامج التلفزية. كانت طفلة صغيرة عفوية ناشطة عندها ثقة كبيرة بالنفس وجريئة. نحكي اليوم على الفنانة يسرى محنوش. ولدت يسرى محنوش كما اليوم 26 أوت 1987. كبرت في بيت فني بامتياز. هي ابنة الشاعر الحبيب محنوش، أمها الفنانة هزار وعمها الممثل القدير حسين محنوش. كان 2007 أول اختبار عربي لها. في الموسم الرابع من سوبر ستار ظهرت بنية تونسية صوتها أكبر من عمرها وتمكنت من الوصول إلى المرحلة النهائية وتحصلت على

2012 كان العام اللي المع فيه اسمها عن طريق The Voice في الموسم الأول بأداء أغنية حبيب أمالي، وإن كانت أبهرت لجنة التحكيم بالطاقة الصوتية اللي عندها.

0: الجميل والمفعم بالإحساس خلى القيصر كاظم الساهر اللي أمن بخامتها الصوتية من اللقاء الأول يطلق عليها سيدة الطرب.
1: يسرى سيدة الطرب حقيقة، يعني حرام عليك يسرى، والله حرام عليك. شو هذا يعني؟ وأنا فتينا على جون بهالإحساس الحلو، بعدين طلعتي على الطرب واو ما شاء الله عليك يعني.
0: وهذا اللي قالته يسرى محنوش في حوار مع موزايك في علاقة باللقب العزيز عليها برشا.
2: الطرب وما تعطيش التاج، كي جمهورك يكتب لك حاجة هو حكتب لك نجمة تونس الأولى، يكتب لك سلطانة الطرب، يكتب لك سلطانة السلاطين، هو حر أرقام زيدة، أما إيش تفضليك زيدة كيف كيف اللقب سيدة الطرب اللي هو أنا ياسور نحبه عليه، نحبه أنا وقتها في برنامج مع فنان كبير برشا كيما كاظم الساهر، هو زيدة تم تلقيبه بالقيصر، هو كي سمعني قال لي سيدة الطرب أنت، هو لقبني وجمهور خذيها، هذيك لقب عزيز عليا، جمهوري تبنيه وعندي معاه تاريخ، راهو أنا نحب اسمي، أنا أمي سميتني يسرى، جمهوري يحب يسميني سيدة الطرب، أنا نقول له حاضر وربي يخليكم ليه، نقول لهم ليه.
0: اختارت يسرى محنوش ترجع للتراث العراقي من بوابة ميحانة لناظم الغزالي وقدمتها بتوزيع جديد في اختيار فني خلى الأغنية تتجذر بقوة.

بعدها توالت أعمالها وإصداراتها وتنقلت بين اللهجة العراقية الخليجية التونسية وغيرها، وأكدت قدرتها على التلون بين اللهجات من غير ما تفقد هويتها الأصلية. على امتداد السنوات واصلت يسرى محنوش بناء رصيدها الخاص، استفادت من تعاونها مع عدد من الملحنين والشعراء، وكان والدها لحبيب محنوش حاضر في مسيرتها. ما كانش كأب رافق خطواتها الأولى في عالم الفن كهو، بل أيضا كشاعر تلقاو كلماته موجودة في أعمال كما حيت حيت يا قلبي وعلي بابا، وتواصل هذا التعاون في أعمال أخرى كما جينيريك مسلسل جبل الأحمر.

0: الإنتاج وكل المسارح التونسية تقريبا أصبحوا جزء لا يتجزأ من مسيرة يسرى محنوش، هي اللي فرحت الجمهور في كامل تراب الجمهورية بالجو التونسي والطربي. عفويتها فوق الركح خلتها قريبة من الجمهور، كان أول ظهور لها على ركح مسرح قرطاش في 2008 وتواصل الظهور لسنوات، آخرها هذه السنة في الدورة 60 من مهرجان قرطاش الدولي، وإن رجعت بعد 3 سنوات على الركح كانت سهرة تونسية طربية بامتياز. يسرى محنوش الطفلة اللي طلعت وهي في سن 5 سنوات على الركح وهي تغني عمرها ما غادرته، تغير العمر، تغيرت المسارح، تغيرت الأغاني والإنتاجات، لكن الشغف هو نفسه.
1: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، هيكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بريسة ومالك العوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: كاليبسو Jeudi 27 août, le Calypso accueille El Kitch Al-Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Jennifa. El Kitch Al-Arabi, c'est le jeudi 27 août. Billets en vente sur l'application IJA.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: Corniche, 30 juin, 7 juin, 2 juin, 2 juin, 2 juin.

0: الكورنيش الانفيتي دو جور
1: كورنيش موزايك كيف متواصل معكم حتى شل التسعة سعيد باستقبال وسيم الصالحي ممثل مسرحي كوميدي شنو نقول اخر صانع محتوى
2: تحب لي سعادة
1: شو الصفة اللي ترتحك وتحبها يا سين
2: الحقيقة والله كما قال بالضبط مواطن معي
1: مواطن
2: عادي
1: مواطن عادي عنده مسرحية اسمها ياسين صالحي ما يضحكنيش ما شاء الله عروض في سوسة نابل جمال تبرقة كامل أنحاء الجمهورية تقريبا إذا حتىش 19 أوت آخر عرض كان في برويس سليانة
2: ومن بعد كملنا زدنا عروض في فرنانة وفي نبر ومن بعد مشينا لصفاقس
1: ما شاء الله
2: ومشينا لصلقت
1: ما شاء الله
2: للمهدية
1: ما زلت معروض ولا باش ترتاح شوية
2: تو يزمني نرتاح بصراحة
1: ورا بعضهم كانوا العروض
2: ورا بعضهم كانوا
1: ومش سهلة
2: تجربة جديدة ما كنتش تصورها هكا الحقيقة
1: من ناحية معناها أولا ساعة لقاء الجمهور حاجة نتصور
2: حاجة مهمة على الأخر أما التجربة للجو متاع الارتيست على سيرسان يعمل لك تطور كبير رهيب على الأخر يعني تتطور بالحق بالحق الجمهور كل يوم الكونسنتراسيون متاعك كيفاش تتبدل نظرتك للركح كيفاش تتبدل كانت تجربة جديدة ومختلفة يعني عبارة فما كزيت جدد في مخ يتحلو يعني للمسرح والركح
1: طبعا شوية نحكي على العروض اللي ربما تبرمج زي كيف في جولة أخرى
2: صحيح
1: حتى في شتاء بتواصل ياسين صالحي
2: باش نواصلوا
1: ما يضحكنيش شكون قالك ما يضحكنيش ياسين صالحي
2: في القصة ولا في الحياة ولا في
1: كيما تحسبها
2: والله لا هي على خاطر والله لا ريت شنو انا في الحقيقة العمل المسرحي اللي نقدم فيه ما هوش الهدف منه ريالمو حقيقة انه العباد تضحك ولا هو الضحك موجود الجمهور قاعد يضحك قاعد يتفاعل ولكن الحقيقة أنا مش هذاك الهدف الحقيقي أو الهدف الوحيد من أنك تطلع للركح وتقدم عمل فن
1: مالا
2: ينجم يكون الضحك هو آلية من الآليات باش نتناقشوا في مواضيع مختلفة وحاجات مختلفة يطرحهم الإنسان على الركح وعلى المسرح
1: يعني من العنوان ثم موقف يا سي صالحي
2: لا مفهمش موقف
1: ما يضحكنيش موقف راني يا جماعة ما جبتكمش باش تضحكوا
2: مش بالضروره يعني فما شكون راهو يحضر المسرحيه ونجم يستمتع بها من الاول للاخر من غير ما يضحك فما عباد وصلوا يحضروا لي بثلاثه واربع مرات يقول لي باش نتجاوز مرحله الضحك خاطر كي نحضر المره الاولى نضحك قاعد نتفاجئ بالمواضيع فيضحكوني لكن نحب نركز في النص اكثر ونشوف المعنى اللي ورا النص فما شكون وصل حتى اربع مرات بالحق يحضر لل
1: يحب يفكك المسرحيه
2: يحب يفكك المسرحيه ويفهم شنو وراء وراء الضحك
1: اما شكون وراها الفكره نتاع انه ياسين صالحي ما يضحكنيش هذا العنوان هي. اللي وراه انت تقول موش موقف لكن بعد ثم فيناليتي شنو وراه
2: والله وراه العقل نتاع ياسين صالحي فهمتني قاعد يقترح علي في اقتراحات مهمين ياسر وانا قاعد نتبع فيه بالضبط والحمد لله فما نجاح وفما حاجه به يعني
1: كما قلنا مسرحيه ما زالت تنتشر ما شاء الله برشا بلايص في تونس حتى ثم بلايص ربما انت اول مره تمشي لهم
2: صحيح اول مره نمشي لهم
1: بفضل المسرحيه
2: بفضل المسرحيه اول مره حتى نمشي لهم في الحياه يعني وحاجة باهية انك تمشي وتكتشف احنا تونس بلاد صغيرة على الاخر مع ذلك فما اختلاف بطريقة باهية ما بين العباد والناس تولي تشوف الناس من قريب تشوف حاجات اخرى يعني حاجات مختلفة فما بلايص تسمع عليهم ما تعرفهمش كي تمشي لهم تكتشف ان البلايص هذوكم يمكن اهم حتى من الحاجات اللي تكون تعرفهم العقلية متاع ناسهم الناس محليهم طريقة تصرفات العباد فما بلايص فيهم عباد متربين ياسر بالحق معناتها راهو تتفاجئ معناتها بالتربيه والاخلاق نتاع العباد والضيافه نتاعهم وكل شيء يعني كل شيء
1: هل في كل عمل مع الجهه اللي تزورها تعمل ابديت ياسين للنص
2: من غير ما انت حتى من غير ما انت تشعر لانه الجمهور عنده خصوصيه راهو حاجه معناتها يعني تعرف احنا التوانسه قد ما نشبه لبعضنا
1: قد ما منشبوش
2: لبعضنا اللي هي حاجه توقف المخ معناتها حاجه تخليك عندك فضول اكثر وعندك حب انك تبحث اكثر وتطلع اكثر باش تفهم علاش الشيء هذا موجود يعني
1: انت كل جهه مشيت لها اللي عرض مسرحيه ياسين صالحي ما يضحكنيش حاولت تفهم خصوصيه المنطقه وتدبتي مع التكست
2: صدقني انا كل بلاصه مشيت لها كل مره طلعت فيها على الركح حسيت روحي نعرف المسرحيه من اول وجديد يعني راهو فما العلاقه في المسرحيه الجدار الرابع مكسر مع الجمهور يعني فما علاقه وانت تفهم العلاقه ذيك من خلال النفس الضحك التفاعل الريتم نتاع القاعه فما مقاطع في المسرحية في بلايس معينة يتفاعلوا معهم بدرجة كبيرة في بلايس أخرى أقل في بلايس أخرى المقاطع اللي هما أقل واللي يتفاعلوا معهم بدرجة ما أكبر في بلايس أخرى فأنت تفهم شنو المقاطع ذوكم الناس هذو شنو أكثر حاجة تمسهم وشنو أكثر سوجي يمسهم فتفهم شنو المواضيع والإشكاليات اللي موجودة في البلاصة هذيك أكثر وأكثر
1: فما محاذير أنت تقول أنا في المنطقه هذه ما يزمش نحكي على موضوع معين. الريبليكا هذه
2: الحقيقه ما نكذبش عليك, انا مسرحيتي في البلايس الكل هي نفسها. يعني الحقيقه انا العرض نتاع ياسين صالح ما يضحكنيش في المسرح البلدي هو نفسه في دقاش في توزر والا في مهرجان قفصه, لانه هو هكاكه, مش انا قاعد ننقص والا نجي للبلاصه هذه نقول ليه مانيش. هو هكاكه, هو عرض عائلي يلم العباد الكل.
1: انا نخدم عرض عائلي بالنسبه لك انت؟
2: بالنسبه لي انا عرض عائلي هو العرض اللي ينجم يجيب الكبير والصغير زوز مع بعضهم, الكبير يضحك والصغير يضحك, وفي نفس الوقت ينجم يلم العائله من غير ما العائله مثلا تكون متقلقه من بعضها على مواضيع معينه ولا سوجيات معينه. او عطيت لك فرونتال,
1: عندنا مسرح مش عائلي في تونس؟
2: ما نعرفش, انا ما نجمش نصنف اسكو هو عائلي ولا ما هوش عائلي. ما نجمش نصنف, ما نجمش
1: نصنف بالمقارنه بمسرحيتك.
2: الجمهور هو اللي نجم يصنف على خاطر العائلات تختلف. فما عائلات هذا يساعدهم يقول لك انا ما يقلقنيش نجم نتفرج فيها انا وعائلتي وامي وصغاري وهو حر. وفما عائلات يقول لك لا انا ما نجمش نتفرج.
1: كيف الاجابه؟
2: مش عارف حتى في الدنيا
1: عرفت من انك انت تصنف مسرحيات غير عائليه لانه هو دباره. ويا سيدرا
2: شوف, انا الالوان المسرحيه الكل, انا كشخص الالوان المسرحيه الكل نحترمها ونقدرها, لكن فما جمهور هو اللي يحكم من بعد. هذيك حقيقه اخرى تختلف. انا بالنسبه لي انا فما حاجات نجم ما تقلقنيش كي نتفرج فيها, ولكن نفهم ونتفاهم انه الجمهور نجم تقلقه. مع ذلك انا كي نقدم في حاجه نحب نلم الناس الكل. انا مشروعي الثقافي نحب نعمله ونحب نلم الناس الكل. والاكثر من هكاك انا نعتقد انه النصوص اللي نكتبها باش تلم الناس الكل اصعب من نصوص اخرى. فانا نلقى دي في نلقى تحدي في الحاجه هذيك فتجذبني اكثر وتعجبني اكثر.
1: الشخصيه الرئيسيه هي في مسرحيتك هي الانسان.
2: أي.
1: هو البحث في التاريخ التوانسي من خلال اللغه, من خلال احداث تاريخيه. هذا هو محور المسرحيه. مانيش باش نحرقوها المسرحيه, يحب الناس تمشي تتفرج. فهو المحور التونسي. قديش ومنين جبت تواريخ التوانسه ومواقف التوانسه باش نجم كتبت كل هذا؟
2: أي. هو فما ديزاستيوس مثلا يتعلمهم الانسان في الحياه كيفاش تعمل ريسيرش على حاجه معينه. يعني تحاول انك تتعلم. والحمد لله انا كنت في فترات كبيره من عمري انطوري بعبيد باهين برشا. يعني كسواء اساتذه باهين ولا اصحاب اذكى مني بياسر. يعني علموني برشا ديزاستيوس وبرشا حاجات. انا فتولي تعرف كيفاش تعمل ريسيرش, تعرف منين تجيب المعلومه, وتعرف كيفاش تسمع, وتعرف كيفاش تركز. يعني تركز مع اللغه نتاع التونسي. تحاول تفهم التونسي في شنو قاعد يقول في اللحظه ذيك, اللاوعي نتاعو شنو يحب يقول, وتحاول تفهم على الابعاد التاريخيه اللي خلتنا نوصل للحاجه هذيك. ومامتهم غير ما تكون ثقيله ورزينه على المستمع والى المشاهد, فتحاول تخرجها بطريقه الضحك.
1: تخاف ساعات انه الكوميديا نتاعك تلطيف وتزيين للواقع اكثر منه نواجه الجمهور بالحقيقه؟
2: في وقت معين يمكن تنجم تعمل ستر ولا ساترين تلطف به الواقع باش تخلي الناس ترتاح, الخاطر بعد باش تعمل بومباردمون تاع هاو الواقع كيفاش. يعني انا المدرسه الرومانسيه هو التلطيف الواقع يعتبر مدرسه رومانسيه او معناتها باش تعمل رومانسيه للاشياء.
1: اي جوستومون راني نلطف لكم في الواقع باش يكون خايب نتاعكم. اي
2: ساعه درج اما من بعد نجم تدخل للواقع معناتها هاو الواقع كيفاش. وراي الضحك في الحقيقه وقت يكون يمس الحقيقه راهو نجم يكون قاسي اكثر حتى من الواقع بحد ذاته.
1: جوستومون في عرض نجم تكون انت في عرض مسرحيه الناس قاس عليها الماء وقاس عليها الضوء وانت تلطف لهم في هذه الاجواء.
2: تنجم مش تلطف العباد, تعرف انك انت ساعات تعطي كلام يظهر كأنه تلطيف ولا يظهر كأنه تزيين, ولكن في الحقيقة ويحمل حقيقة مرة. يعني حقيقة قاسية وحقيقة مرة على الأوضاع اللي نعيشوا فيها. ما أنت اليوم
1: خطير الكوميديا لو ياسين صالح؟
2: أنا مانيش خطير.
1: لا أنا فهمتني. أنا كوميديين مشاو حتى إلى سباق رئاسي.
2: فما هذوكم كوميديين فهمتني ولا في ما عرفش أنا كيفاش يخموا ولا كذا. أما أنا نعرف اللي أنا إنسان مانيش خطير, أنا إنسان بسيط أكثر من البساطة. يعني
1: كلها البساطة هذيك ما مفروغ منها, لكن الكوميدي نجم يكون كوميدي سياسي.
2: كل حد وشنو التوجهات نتاعو, كل فترة والفترة نتاعها زاد وين انت بالضبط. خاطر الكوميديا فيها الوان. تنجم مثلا خمس سنين هذم تخدم في لون معين, خمس سنين اخرين تخدم في لون مختلف, وكل فتره زمنيه وشنو تستحق وشنو حاجه.
1: في ياسين الصالحي انت الكوميدي اللي يفكر اللي ينقد اللي ينقد الاوضاع الكوميدي اللي
2: داخل. والله انا ريت خوفني الحكايه هذه كثير عباد تقول تفكر وانا نعرف روحي كشخص في الحياه كيفاه. كون خلينا نفكر بالرسمي راهي فما كارثه صايره بالحق في
1: ما تاخذهاش بالسونس هذاك. انا نحكي في ما تقدمه. كي تسعى انه جمهورك ما يضحكش, وزي اللي قلت لي اكهو يضحك ويخم.
2: هو ينجم يضحك اخسر فما في ستار الاولاني نجم يضحك ويخم. هذوما الزوز موجودين. وراو الجمهور التونسي اللي يحب يضحك ويخمم راهو كبير برشا معناها. راهي يعني انا وقت اللي راهنت على الحاجه هذه من الاول راني عارف اللي انا رابح راه.
1: وهذا الخطوره يعني نحكي عليها. الخطوره مش تيما كلمه عندها معنى سلبي.
2: انا تخوفني كلمه خطر لذيه تخوفني
1: في معنى انه انت كوميدي صاحب موقف وكوميدي
2: حتى صح موقف جدا تخوف. انا المبادئ الكبيره تخوفني والكلمه الذكيه ياسر تخوفني وكل هذوم كلهم يخوفوني. انا نشوف روحي انسان بسيط حاول نتعلم قدر الامكان اكثر من هكاك الحقيقه ما نجمش نتجاوز.
1: شنو يضحكك انت يا سيد صالح؟
2: برشا حاجات انا يضحكوني برشا حاجات في الدنيا من حاجات بسيطه ياسر لازم تضحكني الحاجات مركبه ولا حاجات معقده يعني انا والمشهد اللي نشوفه. انا ساعات نجم لطفي يا ربي مثلا نشوف حاجه تقلق عباد ولا فيها مشكل انا لازم تضحكني الحاجه هذيك لانه نشوف
1: قداش فما هذيك اسمها شماته.
2: لا مش شماته والله لا لانه قداش فيها اعتباطيه فهمت يعني مثلا تلقى واحد غارق في شبر نتاع ماء من لوت لاش تعاطف معاه انه غارق في شبر نتاع ماء من بعد شو اللي تضحك خاطر غارق في شبر نتاع ماء.
1: يا سيدي صالح ما يضحكنيش في مصر هيا باش نكملوا نحكيو مع ضيفنا بعد الفاصل.
0: Vendredi 28 août, au Beehive Club Aquaviva Gamart. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired, Albour, pour la première fois en Tunisie. Enzo Seffredi, de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.
1: يا سيد صالحي ضيفي في كورنيش موزايك فيم سعيد باستقبالك يا سيد.
2: والله نفس الشيء
1: ومبرمج هذا من مده حكينا في الموضوع برش عروض في كامل انحاء الجمهورية ان شاء الله تتواصل هذه العروض. توا باش ارتاح يا سيد صالحي مرحلة
2: اي باش نرتاح الخطر بالحق يعني عديت الصيف كامل وانا في الطريق
1: ماراثون
2: في الكياس من كيوسك لكيوسك يعني نعدي ساعة ولا ساعة ونص سرسان ونعدي ستة سوايع في اللوتوروت يعني وليت حافظهم انا حسبتهم كالشلط البيض
1: في الميكروز
2: الشلط البيض اللي موجودين في اللوتوروت وليت حاسبهم.
1: ورا كل هذا فريق كبير يا سيد
2: موجود فريق كبير برشا يتجاوزوا حتى ال 120 واحد يمكن يتجاوز حتى الجمهور اللي يحضر لي. والله في الحقيقه احنا كيب ريدويت على الاخر صغيره برشا امل كلها تخدم يعني في ثلاثه اربع خدم نستغلهم استغلال فاحش الحق نتاع ربي
1: تحيه اليوم
2: والحق نتاع ربي قدام الناس الكل قدام الشعب التونسي يعني نعترف اللي انا كل واحد في العمل نتاعنا ياخذ ثلاثة ولا أربعة طاشات يعني تلقاه مخرج تلقاه في نفس الوقت ليه باللوجيستيك تلقاه في نفس الوقت الله. يعني يخدم الكيب متاعنا فيها ثمانية من الناس نوجه لهم تحية الناس الكل بالواحد بالواحد ما نحبش نسميهم خاطرنا انسان اناني نحب تقعد
1: الشهرة
2: والواحد موجودة كان هي انا ولكن بالحق تعبتهم برشا سيف السنة كان عليهم ضغط رهيب وضغط كبير ولكن نجحوا بانهم يوصلوا العروض انها تتعمل للكل فبالحق نقدم لهم تحية من كبيرهم لصغيرهم التقنيين اللي في الإضاءة المخرجة متاع العمل عالية سميعي بنية صغيرة في العمر مزاد كي تخرجت من المعهد العالي للفن المسرحي كانت موجودة في العمل صديقي سليم اللي وصلنا للبلايس الكل زادة فهمت فما رجاء بنت خالتي
1: تحية لها
2: صغيرة زادة كيف نهزها للعروض خالتي تخاف عليها كل ما نجيبش نهزها تقولي يجيب أمك في ثمين
1: حطها
2: في الدار نهار له نهار ثاني
1: رهينة
2: بعد فقت اللي هي طلعت تاخو في أمي رهينة باش نمد منها باش من بعد كرجعها إن
1: شاء الله مسرحية تعو إلى أنه ناس تفكر مش باش تضحك كهو مسرحي جري
2: ألقاب بخويا أنا كان الجمهور قال مسرحي جري الله يبارك
1: أنا أتسائل
2: أي أتحب الحقيقة من غير أي فما جرأة فما برشا جرأة
1: وين نجم توصل هالجرأة هذه؟
2: الجرأة انك تحكي في مواضيع نجم يكونوا مواضيع صعب برشا على انه المجتمع التونسي حلهم. انا نشوف انه مثلا موضوع التربية متاع الصغار والعلاقة الطفل بالوالدين متاعه من اكثر المواضيع اللي هما تابو في المجتمع التونسي هو موجود في المسرحية. نشوف انه التراساج متاع اللغة متاعنا اللي ترفلكتي شخصيتنا كتوانسة موضوع تابو موجود في المسرحية. نشوف انه التاريخ متاعنا تاريخ وقت ناخذوه من زوايا اخرى مختلفه على التاريخ اللي قريناه في المكتب ولا التاريخ اللي عنده بعد سياسي واضح ولا ايديولوجيا سياسيه واضحه يكون زاد التابو خاطر العباد باش تكتشف اوجه جديده للتاريخ نتاعنا النفسيه البسيكولوجي زاد العلم الاجتماعي المجتمع نتاعنا وقت تبيكي حاجات معينه مربوطه وقت تدخل في مقارنات مع مجتمعات اخرى هذا الكل يعتبر جراه ولكن جراه بنوع نتاع فيانا ونوع نتاع التربيه تخلي العباد تقبل منك حتى كان العباد تعرف انت قاعد تمس في بوانات معقده وصعيبه
1: عندك حد لهذه الجراه
2: انا الهدف نتاعي في الحقيقه اني نوصل المعلومه مش انه نستفز العباد دونك الحدود نتاعي اني ديما نحاول نفركس على الاليات اللي تخليني نوصل المعلومه للمتفرج اكثر من اني نستفزه ما نحبش نكون من روحي بطل بقدر ما اني نحب نوصل معلومه معينه باش انا نهار اخر كي نكبر نلقى مجتمع مخيري نجم يهزني في كوبري معناها
1: سمعتك في حوار في الميادين قلت فيه الجمهور الصعيب جمهور التونسي قعدت نحلل في الكلمة هي الكلام اللي يتقال دائما من الفنانين والجمهور التونسي صعيب وذواق وإلا فعلا عندك خوف من الجمهور
2: لا الجمهور صعيب أنا بالنسبة لي ديما نتعامل مع الجمهور على أنه صعيب سواء في الروشيرش متاعي منحبش نعمل حاجة بناليزية يعني ولا حاجة كما نقول احنا ما عندها حتى معنى ولا نعمل روشيرش نقرأ ثلاثة فقرات وندخل نحكي منحبش نكون هكاك دونك نحب نخلي ديما نخزل الجمهور انه صعيب باش كي نطلع انا سيرسين نكون النص اللي عندي يكون قوي برشا ونكون انا في سيف زون معناتها ما نكونش هكا اللي ينجم الجمهور يلقى حاجه رتيبه ولا ممله ولا يقلق يعني
1: شي غصب حاجه صارت لك من الجمهور
2: في
1: موقف صار لك من الجمهور
2: في حياتي الكل ولا في ياسين صالح ما يضحكنيش
1: في ياسين صالح ما يضحكنيش
2: في ياسين صالح ما يضحكنيش الكل كان سافا يعني حتى لحظات معينة مثلا وإلا صارت فيه مقاطعة من شخص ما في وقت ما خطرنا فيها من فيش بلي على الحاجة ذيك الفيديو ذاك الدار برشا يمكن لكن الكل كان باهي الحق الجمهور متاعي كان ديما يدعم كان ديما موجود يعني حتى في لحظات معينة مثلا تلقى بيلة متاع الميكرو قصد الصوت قص الجمهور يستنى ويصبر ويصفق ويستناك ويكون موجود معك يعني الحق فما نجمش نقول صارت حاجات صعيبة لكن في مسيرتي ككل ملي بديت يعني ملي بديت في الوالمان شو وبديت في الضمار وبديت خرجت مرة في عرض في 2015 مازلت هكا مبتدأ نجرب في الكوميديا لمدة 15 دقيقة ما ضحك لي حتى حد لمدة 15 دقيقة هذا في 2015 يعني قديم وكانت هذيك من أصعب اللحظات المواقف اللي يصيروا يعني تحس روحك عبارة طالع باش يعدموك في اللحظة ذيك
1: رغم انه الهدف انك ما يضحكش الجمهور اكثر ما انه تسعى انه يفكر هذا ديما اللي انت
2: احنا نحكيو على 2015 ياسين مازلت التجربة نتاعو ما هيش كاملة مازلت نتعلم مازلت مانيش فاهم الثنية نتاعي وين بالضبط مازلت نتعلم في اليات الاضحاك كيفاش تكتب فان الهدف نتاعي ساعتين نضحك فوقتها قاعد نجرب بالطرق الكل اني جست نخلق ضحكة عند الجمهور من بعد وقت اللي يتمكن الانسان شويه من الاليات هذوكم ولينا نجربوا في في في بلايص اخرى وفي مجالات اخرى تنجم تفيد اكثر تخلي العباد انها تفكر
1: مؤمن فعليا انه الكوميديا تنجم تغير هذا الشعب ياسين صالحي
2: انا مؤمن نحب نؤمن بالحاجه هذه نحب نؤمن انه الشعب باش يتغير مش حتى ينجم يتغير باش يتغير مؤمن انه الشعب هذا ينجم يقدم حاجات طياره برشا
1: بالكوميديا
2: مش بالكوميديا فقط
1: انا مش خليني في اللاكس اللي انت تعاون فيه انه الكوميديا بالحق نجم تبدل
2: نجم
1: جمهور شعب
2: نجم تبدل مش بالضروره شعب ولا جمهور هذين احنا نحسبه بالكبير نجم يكون انه تعاون انسان انه يملك اليات انه هو يتبدل ولو شخص ولو واحد يعتبر انجاز مش بالضروره ولو مش بالضروره نبنيونا تحت صحابه وكي تزرع شجره انجاز يعني مش دونك بالنسبه لي انا ايه الكوميديا تنجم تغير تنجم تقدم برشا حاجات الكوميديا وقت تبدا بيان سيبلي يعني.
1: متسامح مع المبالغه في الكوميديا انت
2: مبالغه بمعنى
1: يعني انه ممثل مسرحي يبالغ في الكوميديا تجم توصل حتى انه اللي قدامك تحطه في موقف متاع انه هو الموضوع الضحك
2: شوف انا كشخص عندي اليات نخدم بيهم ملزم بيهم في شخصي انا ما نضحكش على العباد ما نضحكش على اشكال الناس ما نضحكش على اللهجات ما نضحكش على عادات تقاليد معينه ما نضحكش على اشياء يعني انا ما نقزمش غيري وما نحطش غيري في موقف باش يحس لي انا خير منه مانيش خير من العباد ولليوم والغدوه والبعد غدوه انا ما نعتبرش روحي خير من حتى حد وفي نفس الوقت ما نعتبر حد خير مني يعني كل انسان عنده ما يميزه وعنده حاجاته اما انك ضحك على العباد هذه نجم يدخل في انك تتنمر على العباد اكثر منه يعني
1: ولا ثم كوميديين حتى كنا نمشيو شوي لفرنسا مثلا تكنيك يستعملوها مش انه هم مثلا اللي تلقاه في الصف الاولى هو موضوع للتنمر ولا الكوميديا ليه في عرض
2: شوف انا ما نحكمش اخزر انا كما قلت لك انا ما نجيش العباد يعني ما نجيش على الكوميديا ذا باش نجلد ونقول يعمل في حاجه خايبه ولا مبتذله اما فما حاجات يقعدوا ابتذال يعني كما الكرة بالضبط. فما تكنيك، فما تكنيك في مستوى معين، مستوى طالع، إنسان متمكن كتشوف كوميدي يخدم في حاجة تعرف له متمكن، تعرف له تكناس. وفما كوميدي كتشوفه تعرف له قاعد يدعثر. يعني ما هوش أنا مانيش باش نجي مثلا في راديو ولا في فيديو ولا قدام العباد نقرا وهذا قاعد يدعثر ولا هذا ما هوش باهي. ما نحبش نحط روحي غادي. بعد 5 سنين نتمنى له أنه يتحسن ويتطور إفادة للساحة الفنية ككل. لكن فما آليات تعتبر آليات مبتذلة، منها أنك تشد إنسان في وسط العباد ضحك عليها، ضحك عليه الناس وقت اللي هو ما يستحقش.
1: لن ولن تعمل هذه الحكاية.
2: لا سبحان الله ما نجمش نقول لا ولن وانا تو كاين ولي عبد ما نفهمش، خاطر الحياة تنجم تحطك في تجارب تخليك تتبدل، تخليك تعمل حاجة ما هي شيء.
1: كيما يجيك واحد في عرض ويقعد لك في الصفة الأولى ويتلفك الناس يبيوك شبيكم تضحكوا صارت لك انت مثلا.
2: تصير فهمتني ولا تصير. أنا وقت تكلمت تكلمت في الدقيقة 28 مثلا، وقت سيرسين تكلمت في الدقيقة 28 احتراما للجمهور مش أهم مش أنا تقلقت، ولكن فما جمهور قاس بالفلوس، فما ناس تحب تركز، وفما عنصر ولا بالحق في وسط 900 بشر يضحك، فما عنصر ويدور. ولا يدور العباد يقول لهم شبيكم تضحكوا يعني، ولا هو يقول لهم شبيك بجنبه راه بجنبه زوز صغار تكبسوا مساكن يعني عملوا هكا نخزر لهم كبسوا يديهم ولا ساكتين ما عادش يحبوا يضحكوا في في في مسرحية قاعدة تحكي في حاجات يعني مزيانة وتوصل في معلومة باهية تنجم تكون ما تضحكش. مش معناتها كي ما تضحك ليش يعني انت خايب، ماكش خايب، نجم ما نضحككش، نجم اصلا نمشي معك ابعد ما نعجبكش وحقك هذايا. اما ما تقلقش عباد جايين يحبوا يستمتعوا ما تعرفش عليه المتفرج هذاك يعلم به ربي هو قصتي كي متاعه وعليه جاي اصلا يحب في ساعه ونص يضحك مره على الاقل ما تحرموش منها انت هذيك. فهمت
1: ياسين صالحي ما يضحكنيش، وشكون ياسين صالحي اللي ما يضحكوش من الكوميديين؟
2: من الكوميديين
1: اي بس تعال عنوانك ياسين صالحي ما يضحكنيش تجم تقول لي مثلا عاش اي اسم لطفي العبدلي ما يضحكنيش فلان فلاني ما يضحكنيش
2: والله
1: باستعارة عنوانك حب
2: بالاستعارة. ليه بالعكس انا شوف باش نقول فلان ما يضحكنيش راني ما نقولهاش الحقيقة لاني نتمنى النجاح للعباد الكل يعني حتى كان هو ريال مو ما يضحكنيش بني بالروحي ولا انا وياه وحدنا راس راس كانت قابلنا وياه تنقول وراك ما تضحكنيش اما قدام العباد وقدام الناس ان شاء الله ربي يعينه
1: ان شاء الله نمشيوا للعالم العربي
2: فما شكون اصلا ما يضحكنيش ولكن نستمتع ياسر بني نتفرج فيه البرة في العالم هو ما يضحكنيش ولكن نستمتع اصلا بني نتفرج فيه لاني نعرف الرسائل اللي قدم فيهم قديش قويين وقديش يبحث في مجالات مختلفه يعني
1: كيما
2: صعيبه ياسر فما برشا امريكان مثلا نتفرج فيهم ما يضحكنيش ما تسجل الضحكة ولكن الكلام اللي قاعد يقول فيه يعجبني اللي انتريسون يبحث فيه في خفايا إنسانية مهمة ياسر يعني برشا برشا
1: في العالم العربي
2: في العالم العربي
1: سهلك
2: اي
1: شكون اللي يضحكك
2: اي
1: مش لازم يضحكك
2: برشا برشا يضحكوني راه مش نضحك يعني انا نضحك يعني في الحياة نضحك انسان ضحك ونضحك ونحب الضحك معني ان
1: شاء الله بالتوفيق باش تواصل عروض المسرحية يعني قديش بالنسبة لك انت في استراتيجية متاعك قديش باش تعيش معاك ياسين صالحي
2: تصور المسرحية حد صيف العام الجاي تصور حد صيف العام الجاي بالنسبة لي انا باش انا زادة في حد ذاتي ما نقلقش
1: منها شو مركيسك انت لي باش تعرف مدى انه قد نجم تعيش المسرحية ما شاء الله العروض متواصلة
2: العروض متواصلة الطلب موجود لليوم انا بالحق قاعد في مرحلة اني مانيش قادر اني نوفر الطلب متاع العروض حقيقة يعني والحمد لله هذه حاجة باهية دونك نحب نكمل العروض هذوكم
1: فما تفكير في عمل جديد
2: فما بيان سور
1: فما كتيبة
2: بيان سور بيان سور بيان سور هذاك ديما يكون موجود اون باراليل او ميم طون خاطر احنا في تونس عندنا برشا حاجات الانفراستركتور ماهيش كاملة كومبليتمون متاع باش كيما برشا بلايص ولا برشا بلدان دونك يزمك اون باراليل تبدا تخدم يعني
1: لو عندك المادة الدسمة المقصوص والضوء من عندك مادة
2: دسمة هذوما كلهم رغم بالنسبة لي أنا نشوفهم مظاهر مظاهر يعني ظواهر ومظهر يعني كما نقولوا احنا فما عوامل وفما المظاهر أنا رغم نحب نعالج العوامل ونحب مرة في تونس نوليو الناس الكل ولا الناس اللي تفكر ولا تخمم ولا تقول احنا نخمم ونمشي ونحكيه في العوامل لأنه احنا قعدنا في تونس العوامل موجودة عوامل اللي تخلينا مع الناس ما ومع الناس ومش كان نسنا وعشر سنين التالي وخمس سنين التالي وخمس سنين القدام وعشر سنين القدام باش نقعدوا ديما كل مرة نحكيوا على المظاهر ونساو العوامل ما يزمنا نمشيوا للجذور
1: صح أري القدام موسم الثالث
2: هذه هاني قلت لك انا خايف كان نتكلم ونقول موجود ولا ماهوش موجود تو بسام يتغشش وما نلقاش روحي في الواحد الثالث
1: موجود
2: براسي هكا
1: انت موجود
2: أنا قاعد
1: إن شاء الله بالتوفيق لك ياسين صالحي وتتواصل عروض مسرحية ياسين صالحي ما يضحكنيش وتجيبها لنا هنا في راديو موزيك FM. كنت سعيد باستقبالك
2: إن شاء الله. شكرا نفس الشيء.
1: تحية لكم نسكن تحية كامل الفريق. موعدنا يجدد يومي كل عادة من 7 إلى 9
3: ولا إنرجي. تتمني لكم مولد مبروك وكل عام أنتم بألف خير.
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك. الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متر العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيتر فورتي وميرا. وتابع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كل عادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.
4: لا بدنا نروح
3: لديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النشبة اللبنانية. هيفا وهبي
5: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك FM.

بكم في هذا الموعد الأخباري. المرصد التونسي للطقس والمناخ يعلن أن ولاية القيروان سجلت اليوم درجة حرارة قياسية بلغت 49.8 درجة لتقترب من الرقم القياسي المطلق وهو 50.3 درجة الذي سجل في سنة 2021. والمرصد يضيف أن القيروان احتلت المرتبة الثانية عالميا في درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء بعد مدينة مهران الإيرانية التي سجلت 50 درجة. والمرصد يضيف أن ولاية باجة حطمت رقمها القياسي البالغ 48.9 درجة بتاريخ 10 أوت 2021 وسجلت اليوم 49.2 درجة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ منذ قليل إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك بسبب النقص المسجل في القطارات. والإلغاءات ستشمل اليوم رحلة القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس الذي ينطلق عادة على الساعة 9:15 ليلا. كما ستلغى يوم الغد الخميس 4 رحلات، وهي الرحلة من الكاف إلى تونس على الساعة 5 صباحا، ومن صفاقس إلى تونس على الساعة 5:15، ومن المتلوي إلى تونس على الساعة 7:20، ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50. وأرجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القطارات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات سوف تتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. دوليا، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن رئيس الوزراء القطري سيزور طهران غدا وسيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. الحماية المدنية الجزائرية تعلن إجلاء عدة عائلات في ولاية جيجل بعد أن وصلت حرائق غابات إلى مناطق سكنية، ومن بين 37 حريقا مشتعلا حاليا في أنحاء الجزائر تطال 5 منها ولاية جيجل، وقد استدعى حريقان إجلاء السكان. شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام تتوصل إلى تسوية تاريخية مع 29 ولاية أمريكية في إطار الدعوة التي تواجهها بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا، حيث قبلت دفع أكثر من 16 مليار دولار في إطار هذه التسوية. وبموجب التسوية ستفرض شركة ميتا وبشكل تلقائي حدا أقصى على المستخدمين المراهقين لمنصتي إنستغرام وفيسبوك يبلغ 2 يوميا، إلى جانب فرض حظر على استخدام التطبيقين من منتصف الليل وحتى 6 صباحا. ومن المقرر أن تدخل التعديلات التي لا يمكن تخفيفها إلا بإذن من أحد الوالدين حيز النفاذ في الولايات المعنية خلال 6 أشهر. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن في هابي أور مع ملك.

تونس. هابي اور للثاني الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزاي كفام.

زي كفام عسلمة. مرحبا، شكرا لكم على اختيار اذاعتنا. موعد جديد من عبد الله واليوميه من 9 حتى للمسلمين. السلام عليكم وين ما كنتوا. www.mosaikefm.net لابليكاسيون موبيل موزايك فام، واتساب موزايك فام 23513000. تصوركم فيديوهاتكم شاركوا معنا بيان سور باش تربحوا الليله برشا كاش. مش 100 دينار، ما همش 200 دينار، اما 1100 دينار الليله للربح. مليون و100 محترمين جدا قبل راس الشر بالضبط. مليون و100 كاش من اداء موزايك فام 23 513000. 23 513000. تبعثونا تصاوركم فيديوهاتكم بارتاجيو معنا اللحظه وين ما كنتوا، في الكهرباء، في الاوتورود، في الدار، تحوس في الكورنيش، بابورت، وين انت موجود. خربخ هذا لي اليوم، لحظة عايش خو معاش اسمع في حد شيء. فلوس 100 1100 دينار، مليون ومية كاش. 5 أسئلة 30 ثانية، 10 نص تعليل، الموعد في غوت لاشانس، نجموا تكونوا من ربحين. زوز متسابقين معنا باش يكونوا معنا اليوم يلعبوا، دونك يبعثونا ميساجات يحبوا يشاركوا، يدخلوا في القرعة 23 513000. مليون ومية محترمين جدا، تعرفوا تخلصوا الماء والضو والانترنت وتعملوا تحويسة زادة وشوية مصروف وتصب لا ايسونس ومنعرفش شنو تنجموا تعملوا بيهم، ولا الانسكريبسيون تاع الأولاد، ولا تنجم ممكن نجميع في الصيف في سبتمبر مش في اوت، تنجم تقص زادة بيتا طيارة، تنجم تعمل برشا حاجات بيهم. وطوكا 1100 دينار، 5 أسئلة، ركزوا مليح. ثقافة عامة، تاريخ، جغرافة، رياضة، شنو آخر نجم نحكيو عليه، تاريخ، فن، كورة، بامبورت اللي موجود من لي سوجي باش يكونوا موجودين. سؤالات ماهمش صعاب برشا، شوية تركيز، 30 ثانية، 1100 دينار كاش، 23 513000. لي ميساج بداو ديجا. عسلامة، مرحبا بكم على واتساب موزايك فام، قاعد نستقبلوا في الميساجات نتاعكم. ان توكا كيما العادة لي رونديفو تعاودوا بيهم، كو سوا ساريات، كو سوا ساريات افلام، كو سوا زاد الموسيقى، لي سمعتنا هوت سيليكشن، الميكس نتاع سليم في اخر ساعتنا، في اول ساعتنا الثالثه، وفي اخر ساعتنا الثالثه الموعد يكون مع جينيراسيون. اليوم اخترنا جينيراسيون 1999، لي تيوب اللي ضربوا عام 1999 في الار ام بي، في السوفت روك، في الريغي، في اللاتينو وغيره من هذا الكل. اخترنا 5 تدروات اليوم سبيسيال ليكم انتوما مع ال11 ونص نتاع الليل. دليف الاخراج عسلامة، مرحبا، اهلا وسهلا، كيف معنا لبنى ولا في راجع رغمي، كيف زاد الناس كل موجودين، الناس كل تخدم في موزايك، ماهيش واحد يخدم مع واحد، الناس كل تخدم في الديجيتال، كيف معنا حاج في ستاندار موزايك فام على 71 113000 بيان سور. فوالا بداو عسلامه. ثم شكون قال لك انا وزهري، فما برشا اسامي ما نحبش نسميهم توا، ومن بعد نعملوا طلب شكون يشتغل معنا في القرعه الليله باش يربح معنا ال 1100 دينار. هابي اور اي بيان سور الموسيقى نون ستوب على موزايك كيفام. خليكم مع بوتش في هاي ويز يو، نزل معكم حتى نوصل لي، تابعوني كما العاده على موزايك كيفام.net.

موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر.

0: عاصي الحليني وصلنا حتى لتسعة واربع وعشرين دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. مثلا معكم في هابي اور حتى نوصل ليل.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة لتسعة لنوصل ليل.
0: شكرا لكم على الاستماع يوميا في هابي اور حتى النص الليل في السهرية. فما سهرية شفنا فيهم ساعات صف شوية قدام الكيوسك, تعرفوا اللي مثل الفارطة تونس كان شهدت اضراب نقولوا عشوائي او فجئي وما كانش ناس في بالهم, وكان خلق نوع من الازدحام في محطات الوقود. كيف تعاودت الحكاية هذه؟ انتم تسمعوا فينا في الكيوسك, يهمكم برشا الموضوع هذا اللي كان قاعدين تعبيه في الليسانس قوي شوية في الراديو في علاقة باضراب. قاعد الكلام يدور توا على شبكة التواصل الاجتماعي, ناس قاعدة تحكي, ناس تكلم فينا على موزايك كفام, يسألوا ما حقيقة موضوع الإضراب متاع ليلة أو غدوة حاجة كيما هكا. خولة الكعبي عاصمة مرحبا,
2: مرحبا بك, مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. أنا تليفون اليوتا ما سكت الجملة, العبيد تطلب وتعاود فما إضراب ولا لا. أنا نقولكم فما ما فماش إضراب, مش كان أنا بارك معانا توا في التليفون الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سي سليم السحيمي. مرحبا بك سي سليم.
3: السلامة مدام, ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
2: مرحبا. فما إضراب ولا لا في الأيام الجاية؟ غدوة بعد غدوة,
3: غدوة بعد غدوة, ما فما حتى شيء. الحالة عادية. احنا صحيح فما جلسات وما وصلناش فيها الحاجة كبيرة وأقرينا مبدأ الإضراب, أما حتى برقية الإضراب ما زالت ما خرجتش,
2: واضح
3: تخرج غدوة. أما العادي أنه برقية الإضراب تخرج وبعدها بعشر أيام مينيموم الإضراب.
2: واضح. أنتم حددتوا موعد الإضراب سيستيم؟
3: احنا حددنا موعد الإضراب
2: وقت إيش؟
3: بيش يكون 23 و24 سبتمبر.
2: واضح.
3: دونك خليلنا لرواحنا أكثر من الشهر باش هكاك نلقاو أرضية متاع تفاهم وإن شاء الله نسبقوا الخير وإن شاء الله ما فماش.
2: يعني المواطنين توا سي سليم ما عندهمش علاش شادين الصف على الكيوسك؟
3: ما فماش علاش, نطمنوا المواطنين الكل أنه الليسانس متوفر وأنه البرودوي موجود في الكيوسك الكل وأنه الإضراب راه مازالو شهر. معناتها اللي باش يعبي اليوم ماهوش باش يشدوا
2: شهر. وإحنا في الشهر هذا نتمناو أن تصير مفاوضات مع السلطة وأنكم تتواصلوا لاتفاق. سي سليم مادام خذيناك, لكن لو كان تقول لنا هكا بإيجاز شنو هو المطالب متاعكم؟
3: هي المطالب ماهيش مطالب جديدة, هي تطبيق اتفاقات قديمة من 2019 وعندهم سيرتو المساهمات في الصناديق الاجتماعية اللي هي قاعدة تتقفلهم على شهرها, أما ما هيش قاعدة تتصب في الصناديق الاجتماعية. وليت الخدمة حتى كي بش يمشي ويداويو ما الكرنيات متاعهم متاع المعالجة واقفة, دونك لا ينجموا يداويو هما لعائلاتهم, وهذا هو الحقيقة النقطة الكبيرة المهمة.
2: فما مفاوضات مع سلطة الإشراف توا ولا ما زال؟
3: مفاوضات مباشرة الحقيقة ما فماش, أما فما اتصالات.
2: واضح يا سيدي, واضح.
3: وإن شاء الله من هنا لوقتها نلقاو حلول, والحلول موجودة وسهلة و
2: قانونية
3: وعادية
2: إن شاء الله.
0: سيسليم مرحبا بك مرة أخرى على موزايك كفام, وشكرا لك على التدخل السريع متاعك اليوم معنا. سؤال ممكن مش نكمل على كلام خولة في علاقة بالإضراب. ليمات الفارطة كنا شدنا إضراب عشوائي للسائقي متاع نقل المحروقات, هل أنه فما ريسك اليوم أنه تتعاود الحكاية ذي؟ لأنه يعني شفنا اليوم حكاية الصف اللي موجودة العبيد على الكيوسك, هو تخوف من أنه ينجم يصير يعني إضراب بطريقة معناها ما هيش معلومة عند الناس بطريقة عشوائية, وذلك علاش أي كلمة نجم تكون على شبكة التواصل الاجتماعي تخلق نوع من البلبلة والعباد تمشي ديريكتومون للستاسيون. ثم ريسك أنه تتعاود الحكاية هذه مرة أخرى كما صار الأسبوع الفارت ولا لا؟
3: هو اللي صار المرة اللي فاتت هي حركة عفوية فجئية كانت صارت على خاطر فما زوز ثلاثة خدامة, واحد هزمرته باش داوي ما نجمش يداوي, واحد آخر هزولته وتزامنوا مع بعضهم, دونك كان تحرك عفوي, وهذاك علاش احنا دخلنا باش نقطروا العملية. دونك رجعت العباد تخدم وتوا هنا قاعدين نقطروا في المشكل ونحاولوا نلقاو في حل احنا والإدارات المعنية, واللي هما راهم 99% منهم قطاع خاص.
2: واضح واضح. يعطيك الصحة سي سليم السحيمي الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية. دونك ما فماش إضراب، ما عندكمش عليه شادين الصف الكيوسكيت. التزويد قاعد يتم بصفة عادية والإضراب مبرمج بعد شهر 23 و 24 سبتمبر.
0: هو طبيعي خاولة اليوم مولات أي كلمة تتهبط على فيسبوك أي ستاتيو هبط على فيسبوك الناس تدخل فيها حالة من الهكا من الذعر والبلبلة ونمشي ونجري ونعبيو بلام تاع ايسونس وهاو ثم المازوت من سون بلان وتترا من هذا الكل. فرجاء نطلبوا من الناس اللي ممكن تكتب على شبكة التواصل الاجتماعي واللي متعاوده ديما تكتب للستاتيو كل بربي نكونوا مسؤولين شويه على كلامنا، لانه اي كلمه اليوم سهله توصل لاي منطقه ولاي انسان شاد تليفون اوتوماتيكمون يخلق النوع ذايا من الاكتظاظ الكبير على شاد الصفحه على الكيوسك. انتم اللي قاعدين في الكيوسك سواء كان كرابتك مازال فيها شويه سونس تنجم كان تعمل دوره وترجع غدوه تشوب ما ثماش راهو ما ثماش اضراب. ونعاودوا ذكروا خوله الاضراب شكون في سبتمبر
2: سبتمبر 23 و24 سبتمبر
0: ولا 23 و24 سبتمبر عبيهم نهار 20 مش نهار 22 مش تصيرش برشا مشاكل في الكيوتيك. صح ميرسي بوكو خوله شكرا لك على التدخل نتاعك. احنا مازلنا معكم حتى لنص الليل في هابي اور على موزايك اف ام.
4: اه يا حلو ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم. النجم العربي آدم تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ساربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
4: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام.

0: 9:33. شكرا لكم على الاستماع. طريق سلمى للجميع مثلا معكم حتى نوصلين. نعود نذكر مرة أخرى الناس اللي موجودين في كرهبهم توا اللي موجودين أمام محطات الوقود أو تزود بالوقود الكيوسك اون جينيرال، نقول لكم راهم ما ثماش إضراب، لا داعي لوجود الصفوف هذه الكل قدام الكيوسك. دعوة للمواطنين نتاعنا بيان سور أنهم يتجنبوا الصف ويتجنبوا بطبيعة الحال الانتظار هذا الكل الوقت هذا الكل، على خاطر كان معنا سي مسحيمي وكان وسط حنا في علاقة بالإضراب هذا. الإضراب الكونفيرمي هو نهار 23 و24 سبتمبر 2026، لا اليوم لا غدوة لا بعد غدوة لا وجود الإضراب، النسق موجود بالنسبة للتزاوج بصفة طبيعية جدا بصفة عادية. فرجاء قاعدين نجينا برشة تشكيات على واتساب موزايك FM 23 513 ألف، قاعدين نشوف في حاجات ما نحبش نحكي عليهم في الغاديو مالوغوزمون، مي قاعدين نشوف في مظاهر ناس تستغل في حكاية الإضراب هذية، والناس قاعدة تتعرض العديد من الإشكاليات قدام الاستاسيون. دونك رجاء ميسالش الصف، راهو غدوة نجم استنى وغدو صوب الكيوسك مع الليسونس على روحك في الكيوسك. دونك ما ثماش اضراب ميسالش وصلوا المعلومه، نجموا ترجعوا في اللي ترى غدو الصباح بعد غدوه راهو الليسونس موجود والتزود بنسق طبيعي جدا الى ان تخرج برقيه الاضراب في علاقه بالاضراب هذايا، وباش يتم الاعلان رسميا على الاضراب وقتاش باش يكون، اللي مبدئيا باش يكون من 23 و24 سبتمبر 2026. فوالا هذه معلومه نعطيها مش بكل تحافظ بكل مسؤوليه نقولوها، والانترفيو موجود منذ دقائق على باج موزايك اف ام على فيسبوك، تنجموا تسمعوا المسؤولين شنو قالوا في علاقه بالاضراب. دونك نعاود مره اخرى، لا وجود لاضراب في علاقه بالوقود وقطاع نقل المحروقات، ليسونس مازال موجود. خاوله دخلت معنا، مرحبا يا خاوله. ميسيرش مرحبا خاوله، اهلا وسهلا. ميسيرش عرفت فما ميزاجور في 3 دقائق لها ما نعرفش دوكا
1: اي فما ميزاجور. معنا بالتليفون السيد الرئيس المدير العام للشركه الوطنيه لتوزيع البترول عجيل السيد خالد بتين. مرحبا بك سي خالد.
2: يعيشك اختي، مرحبا بك.
1: مرحبا يعيشك. ما نعرفش قاعدين يطلبوا فينا العبيد والكيوسك معبين توا بالعبيد اللي شادين الصف، قالوا انه فما اضراب محروقات اللي هو ما فماش اضراب، هكا ولا سي خالد؟
2: هو في الحقيقه سمعنا انه ثم اضراب بنهرين قاعدين باش يصدروا فيه برقيه، لكن ما شفناش البرقيه ما صدرتش راهو. واللي قالوه انه الاضراب واللي سمعناه واللي تاكدنا انه الاضراب باش يصير، اذا كان باش يصير وباش يعلنوا عليه راهو باش يكون نهار 23 والا 24 سبتمبر.
1: صحيح، كان معنا سيسلي مسحيمي كان معنا بالهاتف واكد لنا انه بعد شهر الاضراب نهار 23 و24 سبتمبر،
2: وهو كذلك. هذايا انا اللي في بالي بيه زاد، معناتها هذايا اللي سمعت بيه، واحنا ننتظروا في ان هالبرقيه باش يصدرها، مازال ما صدروهاش، ربما لن تصدر. معناتها اذا كان احنا خاطر العمل جاري، معناتها حتى مع الرخيان السواق شاحنات محروقات ومع اعرفهم معناتها صاحبي الشركات النقل نقل المحروقات، ان شاء الله باش نوصل للحل. ما ثم حل، هو ثم حل في الافق ما موجود وما ثم حتى مشكل. معناها أول حاجة المحروقات موجودة والسواق يخدموا على رواحهم، وأنا نزيد نطمنهم من موقع هذا معناتها ومن موزايك فهم دونك أنه لابد باش نوصل للحل. وإحنا حكينا معهم، وأنا شخصيا ما أنا حكيت معهم نهار اللي عملوا كل الوقفة الاحتجاجية نتاعهم الخميس اللي فات، و معناها والحقيقة معناها تخلق نوع من البانيك هيك والقلق معناها عند المواطنين، ولكن في الأخير رجعوا يخدموا وما زالوا يخدموا مواصلين يخدموا وفاهمين اللي احنا حكينا معهم كل وضوح، راه باش نلقاو الحل ولابد باش نلقاو الحل إن شاء الله. ولذا حتى المواطنين ما يلزمهمش يتقلقوا، معناها يصبروا، الليسونس موجود معناها غدوة يلقاو معناتها موجود في كل المحطات بدون استثناء. وحتى اليوم خاطر اليوم كي تكاثرت معناتها شو اسمه معناتها الجايين للمحطات، حتى الليسونس الموجود كله تقريب معناتها وفاوه ما انتهى من المحطات يعني، لكن نطمنهم انه ما ثم حتى اشكال.
0: سي خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتوزيع البترول العجيل. دونك نطمنوا المواطنين اللي يسمعوا فينا توا على موزايك اف ام 9:37 متاع الليل انه التزود بالوقود باش يكون بصفة طبيعية.
2: بالتأكيد بصفة طبيعية وطبيعية جدا معناتها. ونزيد نقول أنه المحروقات موجودة واليوم بالذات جاء بطو معناها عادي في سيره العادي جاء لتونس بنزرت وقاعد تو حاليا زاد يفرط في الليسانس بالتحديد والليسانس موجود كسسوا في المخازن متاعنا في تونس في رادس معناتها وإلا في الصخيرة وهو بيجي مازال معنا عندنا بطو أنكور وغدوة إن شاء الله المحطات الكل تتزود بما فيه الكفاية.
1: بيسي خالة توا إذا كان فما برشا صف توا سيكل الكيوسكيت بشوفها منها بشوفها منها المحروقات. دونك برمجين أنه تكون فما كميات أخرى استثنائية باش تخرج اليوم ولا غدوة.
2: غدوة على الصباح بكري هم يخدموا ديما الصباح بكري غدوة على الصباح بكري إن شاء الله الكماية نتعبي من المستودعات نتاعنا المستودع في هنا في الشمال في رادس. وإلا بالنسبة للمحطات الجنوب في صخيرة دونك ويهزوا الليسانس والمازوت للمحطات الكل ويكون موجود معناتها ما عندناش حتى قلق احنا ما ناش متقلقين من ناحية هذه معناتها واضحة الأمور قدامنا المحروقات موجودة والسواق يخدموا وصحيح ثم إشكال مع السواق قاعدين نحلوا فيه تدريجيا وقاعدين في تنسيق مع وزارتنا ومع الإدارة العامة للمحروقات ورئاسة الحكومة تبع في الموضوع وما ثم حتى إشكال معناتها غير بركة المواطنين يكونوا معناها يمشيوا بطريقة هادية معناها ورسينا معناتها باش ما نصيرش إشكاليات متاع
1: كما كان يقول لنا قبيلة سي سليم السحيمي أنه التحرك الأولاني اللي قاموا به السواق متاع المحروقات كيف ما وصف هو قال تم بصفة عفوية لكن المرة الجاية باش يكون بصفة مؤطرة يعني وقت محددين الموعد متاع الإضراب اللي هو شهر آخر نهار 23 سبتمبر.
2: هي معناها التحركات اللي كيما صار نهار الخميس اللي فات معناها تحرك عفوي وفجئي وغير قانوني معناها زاد ماهوش ما يجيش هكاك معناها أنه بدون سابق إعلام يجيو نوقفوا النشاط نشاط نقل المحروقات وهذاك زاد حتى ما يجيش ماهوش قانوني وماهوش باهي ويخلق معناها حالة من البلبلة واحنا ما في غنى على معناها التحركات العشوائيه اللي كيما هكا احنا كي يعلموا كل شيء الناس تتفاعل معهم وهذا اللي صار وانا تنقلت انا نهار الخميس اللي فات وحكيت معهم على الميدان مطولا معناها الشوفة والحمد لله انه توفقنا في الاخر انهم رجعوا يخدموا وفهموا المساج وبارك الله فيهم انهم فهموا لكن احنا زاد هنا متجندين باش نلقاو الحل احنا قاعدين نخدموا على الحل من نهارتها واحنا نخدموا على الحلول فهمت
0: سي خالد سؤال ممكن اللي سؤال العام نبعد شوية على الإضراب ولكن اليوم سؤال مطروح واللي ممكن يثير بعض التساؤلات اليوم كما صار الإضراب اللي فات في علاقة بنقل المحروقات دونك هنا نطمنوا المواطنين أنه كميات المحروقات موجودة في تونس معناش موك متاع كميات
2: لا موجودة هذه سيرتو هذه معناها نأكد لك أنه الكميات موجودة وكيما خدمنا طيلة أشهر توا معناتها ما صارتش حتى بينيري ولا ريبتير دو ستوك معناتها رانا مواصلين بنفس النسق وعقودنا موجودة ومحطوطة مع المزودين العالميين اللي يزودونا بالمحروقات ومعناتها ما ثمش إشكال لحقيقة
1: ورأي هذه يعتبر حاجة باهية برش على خاطر العالم الكل دخل بعضه بالحرب الأمريكية الإيرانية
2: نعم هذا إنجاز لتونس ثم سياسة حكيمة رشيدة من أعلى هرم السلطة سيد الرئيس معناها رفض حتى زيادة في أسعار المحروقات وإلى حد الآن ما تلقاش بلاد ما زادتش في المحروقات احنا في تونس ما زدناش في المحروقات واحنا في تونس الليسانس ما نقصش علينا والناس تحوس صيف كامل وفي كل الأوقات والمناسبات واللي جيونا من برا يتزودوا بالمحروقات بالليسانس بالغازوال ويمشيوا معناها في البلاد الكل ويحوسوا في الشتوت وكذا ومعناتها وتعدات سيزون هاي للحق ما فماش حتى نقص المحروقات اللي صار هو تحرك متاع أصحاب المهنة السواق احنا نفهمهم لكن التحرك نرمال ما يزم يصير في وقت زاد مقبول مش في أي وقت احنا فاهمين
0: تحرك مؤثر يعني
2: يزم هو يكون مؤثر من ناحية ويكون زادة في وقت باش ما الناس ما توليش زادة تلوم على اللي يتحرك في وقت معين خاطر التحرك جاء نهار معين في نهار 20 أوت ونهار 20 أوت نعرف شنو معناتها وقتها في البلاد وكذا دونك ما يلزمش نركزوا على الفرص هذه باش نعملوا التحركات نتاعنا التحركات إذا كانت تكون معناها مؤثرة وبريئة يلزمها تبعد على معناها الشبهات
0: وبالنسبة للسواق نتاع نقل المحروقات المحروقات اليوم سي خالد فما حلول جذرية بالنسبة لهم هم باش ما تعاودش الإضرابات هذه
2: إن شاء الله إن شاء الله إحنا متمسكين بأنه تكون ثم حلول جذرية وقاعدين نحكيه مع وزارتنا ومع الأطراف الكل، وإن شاء الله بقدرة ربي نلقاو الحلول.
1: واضح هي بقية الإضراب نما ما بتخرج غدوة فيها، الإضراب شو يكون بعد شهر يعني نورمال مو شهر، إن شاء الله يكون توقيت كافي أنه تصير فيه مفاوضات مع سلطة الإشراف.
2: احنا بقية الإضراب ما هيش جديدة في تونس، معناها حتى حد ما يمنع أنه تصير بقية إضراب ولا كذا، لكن احنا إن شاء الله في المدة هذه نلقاو الحل، وبالتالي معناها ما يصيرش الإضراب من أصله وتبقى الأمور عادية كما عدناها، وإن شاء الله ما تنس كل
1: شكراً لك.
2: بركة يتفهموا شوية وكهو.
1: شكراً لك سي خالد بتين رئيس المدير العام لشركة توزيع البترول العجيل، ونزيدوا نأكدوا ما فماش إضراب، ما عندكمش عليش شادين الصف في الكيوسك.
0: دونك فوالا السعر ولا من هابي اور برعاية خولة العبي
1: واللي مش يخلط يعبي طبعا غير ما يعبي بلا يخري الغيره يعني خاطر كيسا ومش يفرغوا الكيوسك، باخذوا إن شاء الله صبيح قال كما قال سي خالد بتين بشي عاود يعبيه مرة أخرى بشي تكون فما كميات استثنائية تكفي الجميع.
0: دونك توضيح للناس اللي ضحكوا بينا توا على موزايك اف ام، اللي يسمعوا فينا سورتو في كراب ومتداو يتفرجوا فينا على باج موزايك اف ام، انه الصف الطويل والاقبال الكبير على محطات التزود بالوقود راهو اوتوماتيكمون باش يخلق مونك في الكيوسك، مش معناه ثم غريف لانه سي بون الكيوسك عنده طاقه استيعاب معينه نتاع وقود وكل دونك طبيعي جدا انه الناس كي تمشي 50 و60 كهرباء تشد الصف على على على ستاسيون، طبيعي جدا انه بعد ساعتين ثلاثه تقول سي بون ما عادش عندي حتى شيء في الريزيرفوار.
1: بي سامحني تو انا احنا لقينا حل للمواطنين القريم فماش اضرب، شنو الحل اللي انا بزر 4 ساعه على الموجز الجديد
0: دونك فوالا خليك بعدنا النجم تاعتي البلانطا السهريه تخاول اذا كنت عامل كامل ديجا
1: الغاء الموجز الجاي
0: الغاء الموجز اللي ما فماش الغاء الموجز الجاي العشرة ان شاء الله خاولة تنش تعدى لروحك لو عادي جدا
1: سبايدر وومن مش حضر الموجز
0: مش حضر الاخبار متاعك ربع ساعة اخرى من نتابع على موزي كفاية من عاود نذكر مرة اخرى ميرسي خاولة تعدد بعدين ميرسي بكو خاولة على كل الاخبار سيت نتانا موزي كفاية بونيت تلقاو كل التفاصيل نعاود نذكر مرة اخرى نعاود نذكر مرة اخرى نجموا تمشيوا تعملوا سهرية تمتعكم وما ثم حتى اشكالية وتصبوا الاسانس متاعكم تابعها واللي عنده شوية ايسونس يكفيه الغدوة يمشي يصب غدوة وما يصبش اليوم راهو كما كان ندخل معنا سي خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل كان ندخل معنا سي سيم سحيمي زادة كيف من كل الجوانب حكينا واستفسرنا والناس تطلبوا فينا على موزايك كيف على واتساب انه راهو مثل ما يشدرب فما ايسونس نعود ذاك نعرف الناس ما بينا فهمنا يقول لك سيبا ما عناش ايسونس اعطيني السهرية وين
3: الجو الليلة.
0: ألو نجم تسهروا الليلة في الفيرما وين تلقاو أمل شريف في الفيرما سكرة نمشيو للكلوزري زادا في سكرة وين تلقاو كونسيب ماما مية دريس كود بلو أند وايت مع مانو مادو ودي جي ساد زادا موجودة الليلة في ليدون في رستوران المرسى تلقاو ذا تروباك تايم ماشين مع عدلي بالنسبة لفيلا دي دون تلقاو الليلة ريم النقاش مع نوتخ دي جي ريزون موزايك كفام دي جي مارو في المولود الليلة تلقاو لا بيتيز الكونسيبت هذا اللي موجود الليلة في مولو في اين اللي لا تلقاو بيت تونسي في جولين تلقاو الليله كاراوكي مع كريم الخرياني ومن بعد الجست جوليا زاده موجوده في نفس الكونسيبت في الفولامور جمار تلقاو بيانو بيانو مع عزة ونجيم وانيني او انيني فوالا ثم تلقاو دي جي دريدي في نفس السهريه الليله في فلو تلقاو الكيتش العربي الاصيل يبدا ديجا اليوم مع هيثم وشريفه نكملوا مع البي هايف في تونس وين تلقاو هشك بشك شو زياد سعيد وفراس زيود زاد كيف كيف في نفس السواغي في الموز جمار تلقاو ليلة دي جي سليمة وفي الماجوريال تلقاو زهر لايف باند مع ساف دي جي سات سنترفيل تونس الحبيب بورقيبة في الحبيبي داون تاون تلقاو ريبيرث اوف ذا كول ليلة باي كي ام اس جاز وروتس وريثم بالنسبة للحمامات ليلة في لوبيرا وين تلقاو دي جي صابر بورشينا في ذا فيمس تلقاو دي جي حافظ في الكوزي بار تلقاو فلاش باك 90s والألفينات مع بانجالا في البوبوت حمامات نور تلقاو داسك لايف باند في سوسة الليلة فتري هاوس تلقاو سيرين ميلاد وبعد تلقاو معها راش بالنسبة للغولف تلقاو الليلة ريبيليون فوالا هذا بالنسبة لسارية نتاع الليلة

خطفوني تسمعها بعد شوية من عند عمرو دياب وجانا دياب. خليكم بيان سور مع الأخبار والسبور إكسبريس. مازال معكم حتى النصري. ذكركم مثمش إضراب أما ثم مليون ومية دينار كاش من دي موزايك فام للربح 23500 و13000 تجب تربحوا معانا ليلة مليون ومية. وغدو تعبيو لفلان إذا كان ثمك يوسكي لصوت قدر تربي لبيت سمورها واضحة 5 على 5.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل نهاد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يؤكد لموزايك أن برقية الإضراب التي من المنتظر أن تصدر غدا الخميس تتضمن الإعلان عن إضراب عام في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من شهر سبتمبر القادم. والمتحدث ينفي وجود إضراب في اليومين المقبلين ويدعو المواطنين إلى عدم اللهفة على اقتناء المحروقات قائلا إنه لا داعي لوجود صفوف أمام محطات توزيع المحروقات حاليا. من جانبه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد في تصريح لموزايك أن توزيع المحروقات يتم بشكل عادي وطبيعي وأنه سيتم غدا صباحا تزويد محطات التوزيع بالكميات اللازمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية خلال الفترة الممتدة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل وذلك تبعا لوضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وأستيك توضح أن عمليات القطع في حال اللجوء إليها ستكون متقطعة ولن تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة مؤكدة عودة الكهرباء دون سابق إعلام مع وجوب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. دوليا الرئيس الإيراني أكد أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى خنق اقتصاد بلاده فيما أعلن الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب مناطق في كولومبيا دون أن يتسبب اليوم بأضرار أو إصابات إلا أنه أثار مخاوف السكان بعد أسبوعين فقط على وقوع زلزال عنيف. الشرطة النرويجية تعلن إيقاف فتى في 16 من العمر يشتبه في تخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي على دار حضانة. طقس يوم الغد الخميس 27 من أوت يكون حار وعامة قليل السحب فمغيم جزئيا. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة بأغلب المناطق. البحر قليل الاضطراب. الحرارة دون تغيير وتتوصل مرتفعة مع ظهور الشهيلي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبار إكسبريس.
0: في تونس
2: مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. بعد شوي نحكيوا على تصريحات طارق سالم للقناه الرسميه لنادي رياض صفاقسي سي اس تي في، باش نحكيوا على اخر اخبار انتقال دانو الى الدوري الليبي، ولكن البدايه باعتراض النجم الرياضي الساحلي واخر تطورات ملف يوسف البليلي. النجم الرياضي الساحلي راسل الاداره راسل الرابطه الوطنيه لكره قدم محترفه وقدم اعتراض حول مشاركه اللاعب يوسف البليلي في لقاء نهار الاحد اللي فات بين النجم الرياضي الساحلي وترجي الجهاز التونسي حسب المعلومات اللي عنا اللي كان أمدنا بهم مراسلنا في الجهة نجيب المجلسي وأكده لنا مصدر رسمي من الإدارة من هيئة السرية نجم الهدس يعني فأنه مراسلة النجم للرابطة فيها ما يفيد كون مشاركة البليلي في قالك كلاسيكو تعتبر غير قانونية. على شنو استندت هيئة النجم الهدس يعني استندت على بلاغ المولودية مولودية العاصمة الجزائري وعلى تصريحات لاعب قامت بمعاينتهم الزوز عن طريق عاد التنفيذ وأرسلتهم إلى الرابطة وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كان حصل على إجازة اللاعب من لجنة الإجازات حسب مصدر رسمي من الترجي الرياضي التونسي أكد كونه اللجنة تسند الإجازات بناء على وضعيات قانونية تخص الملاعبية وعقود الإمضاء ما بيناتهم هم وبينات الفرق وبالتالي ما ثماش حاجة في التيميس للتسجيل الدولي للاعبين البلاتفورم تاع تسجيل اللاعبين أو المنظومة الخاصة بتسجيل اللاعبين تمنع الجامعة التونسية لكرة قدم أو شكوى من الفيفا تمنع الجامعة التونسية لكرة قدم أو لجنة الإجازات بالتحديد اللي تخدم تحت صلب الجامعة التونسية لكرة قدم تمنحها من إسناد الإجازة للاعب يوسف البليلي في انتظار تطورات الملف هذايا. تعود مع أخبار الترجي الرياضي التونسي كنا حكينا منذ يومين كون أشرف الجبري باش يواصل كنا أكدنا كونه بنسبة 99% بليتو قلنا باش نكونوا أمناء وصادقين في كلامنا كنا كونه 90% أكثر فإنه في الريون دانوس سيغادر الترجي الرياضي التونسي جديد وكونه الترجي أعطى بشكل رسمي موافقته على مغادرة اللاعب فلوريون دالو نحو الاتحاد الليبي وتبقت بعض التفاصيل تخص خاصة الامتيازات اللي باش يحصل عليها الملاعب هذا فلوريون دانو اذا كان يغادر الترجي التونسي الى الاتحاد الليبي يعني قداش باش ياخذ سالير من الاتحاد الليبي. دونك الترجي عطاه موافقته الرسميه لمغادره الملاعب هذا في انتظار اتمام التفاصيل. المدير الرياضي نادي الصفاقسي طارق سالم عمل حوار مع القناة الرسمية للفريق سي اس اس تي في تلقاها على صفحة نادي الصفاقسي على الفيسبوك وعلى شانا اليوتيوب متاع نادي الصفاقسي. طارق سالم تعرض لعدة مواضيع خلنا نبداو اخترنا ثلاثة نقاط الحقيقة اللي كنا حكينا عليهم قبل هوني في موزايكا فيم لكن خلنا نبداو علاش طارق سالم اللي هو قال انا خذيت القرار وحدي علاش طارق سالم اختار انهاء العلاقة التعاقدية مع محمد كوكي وعدم تجديد العقد مع محمد كوكي وتعيين نبيل كوكي. نسمعوا حوار طارق سالم مقتطف من حوار طارق سالم لـ CSS TV.
6: عمناول ماهوش سنة الأهداف متاع عمناول ماهيش الأهداف متاع سنة. شفت بعد تقييم موسم كامل أنه ماذا بينا تغيير في الإطار الفني صاروا أخطاء شفت أنه يلزم التغيير أما في نهاية الموسم الأهداف واضحة الأهداف أنه نعملوا سيزون خير من عمناول. إذا عمناول ترشحنا للكاف العام الجاي يلزمنا نلعب على مرتبة مؤهلة للشامبيونز ليج لأن النادي الصفاقسي طموحاته أكبر من كأس الكاف لازمنا نرجع للشامبيونز ليج خاطر هي اللي تعطي ترجع اسم النادي مش معقول نادي الصفاقسي يقعد سنوات ما يشاركش في الشامبيونز ليج.
5: هذايا علاش اختار طارق سالم كونه يتم تعيين محمد الكوكي او يتم تعيين نبيل الكوكي مادام مكان محمد الكوكي. حكى على مفاوضات مع عدة لاعبين سألوا المحاور اللي في قناة السي اس اس تي في على الاسماء وهذه كانت الاجابة نتاعو.
7: واجم لانجولي جولينيو نحكي على نورماني برشا اسماء اخرى بركات الحميدي عزمي غوما. حقيقة التفاوض مع الاسماء هذوما اسكو نادي الصفاقسي يتفاوض حقيقة مع هذه الاسماء؟
6: لا الوحيد اللي تفاوضنا معه هو جولينيو جولينو المدرب السابق لنادي الصفاقسي هو اللي ما نصحه بعدم الامضاء مع نادي الصفاقسي. فما لاعبين بار برانسيب ما يرجعوش لنادي الصفاقسي على خطر اللي عملوه باش يخرجوا من نادي الصفاقسي. انا ما نسمحش لنفسي خطر فما فريق اسمه نادي الصفاقسي فماش ملاعب يعمل المستحيل باش يخرج من نادي الصفاقسي بعد سنة كيف شل في تجاربه يحب يرجع لنادي الصفاقسي.
5: هو حقيقة واضحة ويحكي على بركات الحميدي في المقابل الملاعبي اللي كان فوضوه الكونغولي يحكي على المدرب السابق للنادي الصفاقسي ألكسندر سانتوس حسب المعلومات اللي عنه. هل سيتم تعويض هشام بكار اللي تعرض إصابة خلال مباراة الملعب التونسي ومرة أخرى نجدوا له إن شاء الله تمنيتنا بالشفاء العاجل وعودة سريعة الميدين. نسمعوا شنو قال
6: بكار. ماهيش باش تكون إصابة ماهيش متاع موسم معناتها متاع 3 شهور ماكسيموم 4 شهور. إذا لقينا معوض في المستوى بوركو با أما إذا كان مش نجيب ملاعب يجيست على خاطر باش نعبي بلاصة معناتها أنا عندي ثقة في الملاعبية إن شاء الله بن علي معناتها في الأكس معناتها على اليسار حبشية كيف وتنجم تكون زادة حلول أخرى تكتيكية هذه عند المدرب.
5: هو حكي على عدد مواضيع أخرين من بينهم انتقال ترافيس موتيابا، وأكد هو قال أنا كنت ضد وأنا ضد مغادرة ترافيس موتيابا وحتى موندي كوم، وأكد اللي كنا حكيناه في موزايكا فام منذ تقريبا شهر أو تقريبا 3 أسابيع قلنا أو أكثر تقريبا قبل ما يرجع موتيابا لتدريبات، قلنا كونه ترافيس موتيابا عنده عروض وقتها ثم شكون قال لي ما ثم حتى عرض، كيما موضوع الكونغولي، كيما موضوع بكار، كيما عدة مواضيع أخرى. الحقيقة التصريحات متاع طارق سالم كويرونت برشا مع الأخبار اللي تعدت خاصة بالنادي الصفاقسي في موزايكا فام على مدى الشهرين اللي فاتوا. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، تونس تفوز على تركيا 2-1 وتتأهلك إلى الدور النصف النهائي. رسميا تبقى فقط الإعلان الرسمي من الرابطة المحترفة للرابطة الوطنية كرة قدم محترفة أنه تم تأجيل بطولات الشبان بعد تقدم 12 فريق من أصل 16 بطلب لتأجيل انطلاقة البطولة اللي كانت مبرمجة نهار 30 أوت ذي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. اليوس أوبن خبر مزيان برشا يجينا، عزيز دوغاز يتأهل إلى آخر دور تأهيلي للتور برينسيبال متاع اليوس أوبن بعد ما فاز على كيريان جاكي اللي هو تيد دو سيري رقم 10 والكلاسي 107 عالميا في كلاسمون اتي بي، فاز عليه 6-4 4-6 ثم 6-4 في ساعتين و17 دقيقه. نختم بأهم النتائج خارج تونس. ثم برشا كورة هو الحقيقة، لكن الخبر اللي يمكن هكا بلزموا بتاريخ النادي صادم شوية بأنه أولمبيك ليوني يغادر مرة أخرى التشامبيونز ليج من الأدوار الإقصائية بعد ما خسر اليوم مع فينرباتشي 2-1. ريال مدريد يفوز 4-1 على ريال سوسيداد في الليغا، وفي بالنسبة للدوري السعودي الفيصل يتعادل 1-1 مع الفتح، والدرعية يتعادل 1-1 مع الخلود. وخبر يهم الانتر كونتيننتال كاب اللي الاهلي جد فاز 1-0 على اوكلاند سيتي وهكا باش يلعب ضد ماميلودي سانداونز. النشره هذه كل اخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزيكا فام بوينت، خليكم تاعو مع مالك وكامل الفريق فيها هابي اور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
0: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل، مالك العوني.

وليسا حنغني كمان وكمان واحنا باش نلعبوا زاده ونربحوا الكاش كمان وكمان 1100 دينار كاش من هذا موزايك فام 23 500 و13000 على واتساب موزايك فام. لكن قبل هذا يا سابكم سامبل

أفريل 2017 نحكيه على تيتر خرج من عند الرابير الأمريكي فيوتشر اسمه ماسكوف. ماسكوف بيانسور التيتر ذي اللي قا نجاح كبير في عالم الراب في أمريكا، كان لول في أستراليا، في أمريكا، في فرنسا، في اليوكي، في بريطانيا، في كندا وغيرهم بلدان العالم. ولكن فيوتشر الرابير الأمريكي مع البروديكتور متاعه اختار أنه يعمل السامبلينج من تيتر خرج عام 1978 من ألبوم اسمه The Selma Album Musical Tribute to Dr. Martin Luther King Jr.

0: تيتر من عند كارلتون ويليامز اسمه بريزن سونغ, وعبارة أوماج أو تكريم لروح الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور. ماسك أوف فيوتشر تطويت على الموزايك.
1: Swag, swag.

0: لاف بيونسي جاي زي على موزايك اف ام نصوحة للعشرة وخمسة وثلاثين دقيقة وقاية الكاش. ذكركم اللي اللعبة الليلة على 1100 دينار من اهداء موزايك اف ام. معنا زوج متسابقين معنا, نحب نسلم اول حاجة على مدام ملك عسلمة. مرحبا
1: عسلمة,
0: شو حوالك مدام؟
1: الحمد لله.
0: ماكش تسوق في الكهرباء؟
1: لا كنت
0: تسوق. كنت تسوق وصايت وقفنا على اليمين لو وصلنا للدائرة.
1: ايه
0: مرحبا بك مدام, تخدم كوميرشال
1: ايه
0: في شركة. مرحبا بك, حاب نرحب جدا بالمسابق الثاني اللي معانا سي وليد الحاجري. مرحبا
2: وبيك عسل. مرحبا
0: مرحبا بيك, مرحبا بك على موزايك فام. شو حوالك سي وليد؟
2: والله الحمد لله في الخالة هذه. الحمد لله لبيت.
0: الحمد لله منسمة شوية هكا مفرهدة الأيامات.
2: لا لبيت لبيت قايلة في الليل لبيت
0: مية واربعينك هاو سبا. الحمد لله الحمد لله. سي وليد مدام ملك سلموا على بعضكم.
2: مرحبا بيك مدام ملك.
1: وبيك
0: ألو. مرحبا بيكم الزوز. خليني نفسر لكم قانون اللعبة. قانون اللعبة سهل برشا, ما فيش برشا فلسفة, دونك حابكم تركزوا معايا مليح مليح. مدام ملك سي وليد, اللعبة على 1100 دينار. سامشكم شلعب لولاني وسامشكم شلعب الثاني. خمسة أسئلة 30 ثانية. خمسة أسئلة 30 ثانية. اللي يغلط في سؤال فقط يخرج من اللعبة بصفة أوتوماتيكية. سامشكم شلعب الأول وسامشكم شلعب الثاني. اختاروا شكون بالشلعب لولاني.
2: كما يقول المثل ليديز فيرست, انا نخلي المدام هي اللي تختار, تبدا هي ولا نبدا انا؟
0: مدام ملك
1: يبدا انت.
0: يبدا سي وليد. موافق سي وليد؟
2: موافق بيان سور.
0: باه دونك كي تسمعوا الموسيقى هذه معناها نلعبوا في الوقت, امورنا واضحه. كي نوصلوا لاخر الموسيقى هذه يعني نوصلوا ل 30 ثانيه باش تسمعوا اليرت. اوكي كي تسمعوا الاليرت معناها حتى ولو كان جاوب بالصحيح في الاليرت هذيك كمام اجابه نتاعك ما تتحسبش لانه الاليرت في ال 31 ثانيه. متفاهمين؟
2: متفاهمين واضح.
0: اذا في سمعت صوت هذايا معناها في الوقت. سي وليد حاضر؟
2: حاضر ان شاء الله.
0: امورك واضحه مع الجغرافيا والتاريخ وكذا؟
2: نحاول ولا بس احنا وريزو صار يقص ويرجع ان شاء الله يكون لاباس. ريزو
0: ان شاء الله يكون لاباس. اي سي وليد مدام في سورة ما سي وليد جاوب على الخمسة اسئلة راك تخرج اوتوماتيك مو. اذا كان هو يغلط في غلطة تتعدى المسابقة عندك انت. اوكي واضحين. يلا نبدأ سي وليد
2: ان شاء الله.
0: حاضرين يلا نبدأ في 3 2 1 اونيفا. وقتاش وفات الحرب العالمية الثانية؟
2: 1945.
0: ما هي أكبر ولاية في تونس؟
2: ما هي أكثر سمح لي قصر
0: ما هي ريزو؟ أكبر ولاية في تونس؟
2: أكبر ولاية في تونس تونس العاصمة.
0: نو لا لا يا سي وليد. تطاوين
2: للأسف. تطاوين.
0: تطاوين أكبر ولاية. إجابتك الأولى صحيحة. 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية. احنا مش نحكيه على ولاية من ناحية السكان, نحكيه على أكبر ولاية كمال مساحة
2: من ناحية المساحة. هذا فهمت بالغلط. يلا
0: مش مشكل. سي وليد شكون تحب تسلم يا أخويا؟
2: نحب نسلم على مزيك, نحب نسلم على العائلة الكل والناس اللي تعرفني.
0: يعطيك صحة. ميرسي بوكو اللي كنت معنا سي وليد. ما نغزمون البحش معنا اليوم الألف ومية دينار. مدام ملك أهلا, شو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: عندك شانس باش تربح مليون و100.
1: مش عارف
0: وين ماشي المليون و100 كان تربح؟
1: خذيه تورونتري.
0: خذيه تورونتري. فوالا معناها باش نشوفوهم نسلموا عليهم تعدي ولا نروح. ايه ايه لل فما سؤال على الكورة, حاول ركز.
1: ده
0: أنا أعطيتك لمحة صغيرة خاطر جينا غالمون الرجال اللي ديما تفرجوا في الكوره معناها عندنا فكره. دونك مدام ملك ما تخسرش الوقت. ما تعطيش اجابه غلط. ما تعطيش ما كاينش اجابه. قول باس. نرجعوا للسؤال مره اخرى. نبداو. نبدأ. 3-2-1 أونيفا. ما هي عاصمة اليمن؟
1: عاصمة
0: سمحني مدام.
1: نعم.
0: ما هي عاصمة اليمن؟
1: صنعاء.
0: صنعاء. شو اسم ملعب صفاقس؟ كما تقول ولدك في عقلك شات جي بي تي خاطر الوقت وفاق. والله الذكاء الاصطناعي ما ربحش الفلوس. مدى ملك هاي اللي عليش كنت حاب تسلم
1: عزمي عن كل حبيب كل
0: عليكم. سلم برشا على ولدك. سلم عليه برشا برشا قل له خف شوية ديك على كلافي. مرسي مدام عليك عطيك صحة. شكرا لك اللي كنت معنا. مانيش فاهم مين علاقة التونسي بالجي بي تي كما يقول رهيب. ما يشفي 30 ثانية نجم ونجاوب على 5 أسئلة. جيمغي بيان كثما متسابق فقط في شهر أوت كان شارك معنا وكان جاوب على السؤال الخامس 31 ثانية فقط. مالغوزمو مربحش معنا. السلام علي برشا. غدوة اللعبة باش تكون على 1200 دينار كاش. 1200 دينار كاش. 1,200,000 محترمين مهمين يعملوا 66 كيف. 23-513-1023 على واتساب. اللعبة غدوة على 1,200,000.
3: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: بعد شوية الموعد يكون مع اوت سيليكشن. اليوم داري اختار لكم مجموعة اويزس. خليكم مع راغب علامة في فورا غرام على موزايك فام.

0: غير فارة مزيكة فهم مزينا معكم حتى لنص الليل سمعته ورغب علينا فورا غرام دالي قال يضحك فيها في اللونتين وحكي لي حكاية ما نغز موسيد المستمعين ما نشافش نحكيها دونك غالبا ذي والله يحبوا تحية كبيرة اسمعي بن عيسى سلم علي برشا خاطر اسمعي الوقت اللي خرجت الغناية ذي سميها فوران غرام دونك دونك كنا اسمها فورا غرام توصلنا حتى ال 11 غربة وقيت هوت سيلكشن
1: Selection by Dali Ben Ahmed.

מהרומים The Beatles, מהרומים The Rolling Stones, מהרומים Zedda ו-Stone Roses, מהצ'סה, מהרומים ברשה מג'מועת, הוא אנספירי למוזיקה מתחם לברשה מג'מועת. על הבאס כן אסמום The Rain, מכנש אסמום כמה אסמה למג'מועת, או אסמום The Rain, אקבל מבעד למג'מועת חאול אסמה אלה מג'מועת Oasis, או Oasis, Oasis. ודית עם 91 נשאת الفني متاحة عام حتى عام 2009 نحكيو على مجموعة متكونة من كل من ليام غالاغر في الغناء نحكيو على بول أرثر في الجيتار بول ماجيغن في الباس وتوني ماكرول في الباتري ومن بعد جير نويل غالاغر زادة في الجيتار سولو والغناء زادة اللي هو الخو تاع الشانتور البرانسيبال نحكيو على جنر موسيكال كان مزروع زار برشا في في التسعينات نحكيو على البريت بوب وكنا عملنا سبيسيال لوتر فوا مجموعات متاع البريت بوب. اليوم نحكيو على مجموعة اللي حتى ميم كولد بلاي في حد ذاتهم ولا ذا كيلرز ولا سنو باترول ولا ارتيك مانكيز خذوا من عند مجموعة اويزيس وكملوا عليهم المشعل في الموسيقى ولا في الجور اللي قاعدين يخدموا فيه. اول جروب كان اول البوم سامحوني كان عام 94 اسمه ديفينيتلي ميبي. بعد 95 خرجوا البوم مورنينج جلوري. بعد 97 خرجوا بي هير ناو. 2000 خرجوا ستاندين اون ذا شولدر اوف جاينتس. 2002 خرجوا هيسن كيمستري. 2005 خرجوا Don't Believe the Truth. و2008 خرجوا Dig Out Your Soul. هذم ليز البوم ستوديو متاع مجموعة Oasis لاختيار متاع اليوم من عند داري بن أحمد على موزايك كفان. بعد شوية تسمعوا من أشهر غنياتهم نحكيوا على Wonderwall. خليكم تصيت مع Don't Look Back in Anger من عند Oasis. بعد شوية تسمعوا زادة Go Lay Out على موزايك كفان. Enjoy.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. إيقاف فرنسي في إيطاليا على خلفية تحقيق في الاتجار بالأسلحة بعد العثور على 3 صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى في شاحنته خلال تفتيش مروري روتيني وفق ما أعلنته السلطات الإيطالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة رغم أنه لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في شهر فيفري. وما زال مجتبى خامنئي رسميا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، لكن غيابه عن المشهد العام وتنامي نفوذ شخصيات مخضرمة في الحرس الثوري الإيراني ساهم في تغذية التكهنات بشأن احتمال وفاته أو فرضية أنه لا يمسك تماما بزمام السلطة. الشرطة في نيبال تقول إن عدد الوفيات جراء السيل الجارف الذي ضرب منطقة على الحدود بين نيبال والتبات في جبال الهيمالايا اليوم ارتفع إلى 160 قتيلا، فيما يقدر عدد السياح المفقودين بالمئات أغلبهم هنود وعدد من الأمريكيين والكوريين والبريطانيين. وخبراء استندوا إلى صور أقمار صناعية يقولون إن السيول القاتلة التي وقعت بالقرب من الحدود بين نيبال ومنطقة تبات الصينية ربما نجمت عن انفصال جزء سفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الوادي على عمق مئات الأمتار. ولم يتضح بعد سبب انهيار الكتلة الجليدية، لكن مسؤولين من نيبال أشاروا إلى زلزال وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول كسبب محتمل للكارثة. ويساور السلطات على الجانبين القلق من أن يكون العدد الإجمالي للضحايا أعلى بكثير من الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن. إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية توافق على دواء ابتكرته شركة ريفولوشن ميدسين لعلاج سرطان البنكرياس بعد أن أثبتت تجربة أجريت على نطاق واسع أنه يرفع معدل بقاء المصابين بالمرض على قيد الحياة للمثلين، مما يمنح أملا جديدا للمصابين بهذا النوع القاتل من السرطان. وتمت الموافقة على بيع هذا العقار الذي تؤخذ حبة منه مرة واحدة يوميا، وهو متوفر حاليا في الولايات المتحدة بسعر $39,800 ويكفي لمدة 30 يوما. مسؤول في منظمة الصحة العالمية يعلن توقف تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا في أوغندا وانتهائها بالكامل مقابل عدم السيطرة على هذا المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميلك في هابي أور.
1: الأولى في تونس هابي أور لثين الجمعة من 9:30 الليل. ميلك العوني موزايك أف أم. Le mix.

0: اي بابا شويه باش نحكيوا على جينيراسيون رونديفو كوتيديان نحكيوا فيه على الموسيقى نختاروا اون جينيراسيون نحكيوا عليها باش نحكيوا على عام 1999 والموسيقى اللي كانت ضربه وقتها نحكيوا على التوب 5 بالنسبه لعام 1999 بعد شويه تسمعوا حسين ديك في محلك خليكم تسويت مع كولابوراسيون ما بين شامبول فيتشرينغ ساشا في ام ستيل ان لاف وذ يو على موزايك اف ام هذه هابي اور طريق السلام للجميع
1: Say a dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

نونستوب على موزايك اف ام بالحق نونستوب سورتو نو جينيراسيون ان رونديفو نحبو برشا يوميا واليوم نسافر معاكم لعام 99 جينيراسيون عام 1999 خرجت برشا موسيقى خارقة للعادة والموسيقى كانت عندها طابع آخر وكان عندها ممكن شارم آخر سيختو إنه ما كانش ثم يوتيوب كان ثم الغاديو كانوا ثم ليشين تي في كما ام تي في وغيره من ليشين وكانوا الكليب يتعديو على الشانات هذوما وأنا في الغاديو بيان سور يتعديو في البلايليست كما نحن توا نسمعو في موزايك كمان دونك عامتها عام 99 تصوروا عامتها خرجت غناية بايلاموس من عند إنريكي إغليزياس أيوي الغناية من عام 99 هذيك نحكيو على غناية بايلاموس تسمعوا زادة بعد شوية نحكيو على لي جونغ الأخرين زادة نحكيو على الراب والهيب هوب كولابوغاسيون زادة ما بين دكتور دري مع سنوب دوغ في ستيل دري 99 زادة خرجت التيتر هذايا لكن تو سويت خليكم مع ريكي مارتن ريكي مارتن كان وقتها مش ترند كان تسمى الترم بتاع ترند ريكي مارتن كان ضارب مش نورمال سيغتو غناية

مازال الجينيراسيون فيها دو تيتر بالنسبه لي، لكن قبلها حمد سلام برشا على دليل كان معرف الاخراج، وميرسي بوكو زيد لبنى في الاخراج الرقمي، شكرا الحارث الحاج في ستاندار موزايك اف ام. كريستينا اغليرا كانت خارجه تيتر اسمه جيني ان ا باتل عام 99، لكن قبلها شو سمعكم ديستيني تشايلد في سي ماي نيم على موزايك اف ام. بعد شويه موعد اخبار نصرين مع الخوله الكعبي، قبل غدا نفس التوقيت على موزايك اف ام. كان معكم ملك العوني، صباح الخير.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 المبروك علينا life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شطيتك اشهر ماشيه شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته حتى فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: عنده ما يعمل في حياة النهار كان المشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو البوز؟ يلموا في الجامعات وفي

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجبة
0: صندوق عجبة على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013
2: 71-113-013
0: سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجبة على موزايك اف ام يوصل صوتك
3: موزايك اف ام

0: Muzei Kids.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي يقول في تصريح لموزايك إنه لا وجود لإضراب مبرمج في اليومين المقبلين في قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن الوضع عادي. وسحيمي يوضح أن الجامعة أقرت مبدأ الإضراب لكن برقية الإضراب ستصدر اليوم الخميس، ويبين أن الإضراب المزمع تنفيذه مبرمج يومي 23 و24 من شهر سبتمبر القادم، داعيا المواطنين إلى عدم الاستفاف أمام محطة الوقود باعتبار أن موعد الأضراب ما يزال يفصلنا عنه قرابة الشهر. من جانبه خالد زابتين المدير العام لشركة عجيل ينفي أيضا لموزايك وجود إضراب في قطاع المحروقات، ويؤكد أن التزويد يتم بشكل عادي وأن محطات الوقود سيقع تزويدها بداية من صباح اليوم بعد نفاذ كميات الوقود لديها نتيجة الازدحام وتوفد المواطنين على التزود بالمحروقات بسبب اعتقادهم خطأ بوجود إضراب في هذا القطاع. دوليا، الإذاعة الجزائرية تنقل عن وزير الداخلية قوله إن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات. السلطات البلجيكية تعلن تعزيز انتشار الشرطة في بروكسل عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار المرتبطة بعصابات تهريب المخدرات. وشهدت العاصمة البلجيكية التي تضم مقر الاتحاد الأوروبي تصاعدا في أعمال العنف المسلح في الأيام الأخيرة، أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص واستهداف مركز للشرطة. شركة استشارات أمنية نيجيرية تقول إن المسلحين الذين يقومون بعمليات خطف في نيجيريا جمعوا خلال عام واحد ما يقارب من 5.8 مليون دولار من الفديات التي حصلوا عليها بعد خطف مدنيين. والشركة تحصي 7825 شخصا تعرضوا للخطف في سنة واحدة، مضيفة أن ما لا يقل عن 1142 شخصا لقوا حتفهم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.